0: يا بيني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

لبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط أشكال وألوان، وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو أخرج ولا كنشي واخدة استئذان، أفرح بشرايط.

كلها كم سنة يا اختي يا قطة وصدق اللي قال القات قريب ومانيش عايزة ولا جاه ولا مال كلها كم سنة يا

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الآن من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ذكرنا في كافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
2: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بميت شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
0: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جثة جليل.
2: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
3: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
4: صباح الخير من مدينة الطيرة.
5: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
6: يسعد صباحكم من بير السبع.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 18 أغسطس أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات وإلى العناوين.
1: جلسات ومفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير بعد انقطاع الاتصالات، وذلك لدفع جهود تشكيل القائمة المشتركة، وأنباء عن أجواء إيجابية.
0: دراما في انتخابات الليكود الداخلية، إيلي كوهن وأمير أوحانا في الصدارة بعد تراجع غوتليب، والوزيرتان جولان وسيلمان خارج الكنيسة القادمة.
1: وبعد لقائهم بقادة حماس في القاهرة، مبعوثو ترامب وقادة مجلس السلام يجتمعون بنتنياهو لبحث تطبيق خطة إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ مع هذه التطورات، حيث صرح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن اجتماعه مع حماس كان وديا للغاية على حد تعبيره، وأن الحركة أبدت مواقف إيجابية، وأكد أن اختبار جدية حماس سيكون بالأفعال. وفق موقع أكسيوس الأمريكي، طلبت واشنطن من إسرائيل اتخاذ خطوات محدودة في قطاع غزة، وذلك لاختبار مدى التزام حماس. في ذات السياق، نقل الموقع عن مسؤول في مجلس السلام أن الرئيس دونالد ترامب يريد وقف الضربات الإسرائيلية التي لا تأتي ردا على تهديد مباشر أو وشيك من قبل حماس، مشيرا إلى أن تعريف التهديد الوشيك يشكل نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإسرائيلية.
0: إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة بتسليم حماس أسلحتها لتدميرها تحت إشراف أمريكي. من جانبه، أعلن مجلس السلام الاتفاق مع نتنياهو على عدم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الأسلحة والأنفاق، مؤكدا أن حماس تعهدت بوقف نشاطها العسكري وعدم إعادة التسلح.
1: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة كانت قد زرعتها حماس انفجرت الليلة الماضية في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه المنطقة دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي. هذا أضاف المتحدث باسم الجيش أن قواته هاجمت المنطقة معتبرا ما جرى خرقا من جانب حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.
0: في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت بتوجيه من الشباك عدة عمليات في قباطيا ومخيم الفرعة، واعتقلت فلسطينيين 2 بزعم الاشتباه بالتخطيط لتنفيذ هجمات. وأضاف الجيش أن قواته أنهت ليلة أمس عملية في قباطيا شملت تفتيش نحو 100 مبنى واعتقال عدد من الفلسطينيين والتحقيق ميدانيا مع آخرين.
1: نبقى في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين ما زالوا يواصلون حصار عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوبية نابلس، فيما لا تزال المياه والكهرباء مقطوعة عن بعض المنازل، وهذا وسط تواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة. في تطور لافت، كان قد عاد الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدي من الولايات المتحدة إلى قصرى، وانضم إلى أفراد عائلته المحاصرة

0: في الوقت الذي لا تزال فيه حركة العائلات مقيدة، ورغم طبعا أو بعد إعلان هذه المنطقة كمنطقة عسكرية مغلقة.
1: إلى لبنان الآن، أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قصف الليلة الماضية بلدة المنصوري في جنوب لبنان بالمدفعية، كما استهدف فجر اليوم مواقع في درسريان وأطلق نيرانا رشاشة باتجاه منطقة وادي السلوقي. ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي حتى الآن بيان بشأن هذه الهجمات.
0: إلى هذه الأزمة المتواصلة الآن بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. جاء ذلك فيما قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن المحادثات بين واشنطن وطهران كانت إيجابية ونشطة، ولكنها لم تسفر بعد عن تفاهمات جدية. في ذات السياق قال ترامب إن إعلان مضيق هرمز كمنطقة أمريكية هي فكرة ممتازة، معتبرا أن واشنطن تسيطر عليها عبر الحصار البحري. وحذر ترامب من خطوات أمريكية أكثر تشددا إذا لجأت إيران إلى زرع ألغام في المضيق.
1: إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 64 سفينة تجارية وعطلت 3 سفن أخرى، كما صعدت على متن سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. ووصفت القيادة المركزية سنتكم الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار من الفولاذ.
0: هذا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عزم طهران على مواصلة التنسيق مع سلطنة عمان، وذلك لتحديد مسار آمن لعبور السفن في مضيق هرمز. هذا أفاد تلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز، وذلك بدعوى مخالفتها للقوانين الإيرانية.
1: إلى ذلك، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن النائب الأول الرئيس الإيراني قوله إن طهران تواجه ضغوطا اقتصادية وحربا هجينة، معتبرا أن تعزيز قدراتها على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلم. فيما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران قررت التحول من سياسة الدفاع إلى الهجوم مع تعثر جهود إنهاء الحرب.
0: إلى هذه التطورات الآن، حيث ذكرت الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي إلى مواصلة المحادثات مع إيران، وذلك لخفض التوتر القائم. وعرض أردوغان دعم أنقرة لجهود التوصل إلى حل، كما بحث الجانبين أو بحث الجانبان الحربين في إيران وغزة واتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. في ذات السياق، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عرقجي جهود إعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.
1: إلى السياسة المحلية الآن، تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود بعد فرز 75% من الأصوات، فيما تتواصل عملية فرز الأصوات وتشير النتائج الأولية إلى تصدر وزير الطاقة إلي كوهن، يليه رئيس الكنيسة أمير أوحانا ووزير القضاء يريف ليفين، فيما تفوز ميري ريغف بموقع المرأة الأولى في القائمة، تليها جيلا جامليل وتالي غوتليب. وتشير النتائج الحالية إلى خروج عدد من أعضاء الكنيسة والوزراء، بينهم أفي ديختر وعديد سيلمان وماي جولان ونيسيم فاتوري من المواقع المؤهلة في القائمة.
0: نبقى في السياسة الإسرائيلية، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الإسرائيلية 12 بالأمس تصدر حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت 24 مقعدا مقابل 22 للليكود برئاسة بنيامين نتنياهو. ووفق الاستطلاع، فيحصل حزب يحد برئاسة نفتالي بنت على 15 مقعدا، أما الديمقراطيون برئاسة يائر جولان فيحصل على 11 مقعدا، وإسرائيل بيتينو برئاسة ليبرمان على 10 مقاعد. هذا وتحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعدا مقابل 60 لأحزاب المعارضة، طبعا بالإضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية بالمناصفة بين الموحدة وبقية الأحزاب التي ستشكل المشتركة.
1: إلى الشؤون المحلية الآن، دانت جهات محلية في يافا اعتداء شاب على كنيسة القديس أنطونيوس في المدينة وإلحاقه أضرارا بتماثيل وممتلكات داخل الكنيسة. وفي حديث لراديو الناس، قال رئيس الهيئة الإسلامية في يافا

0: عابد أبو شحادي إن المساس بالمقدسات خط أحمر، مؤكدا رفضه ورفض يعني الهيئة لأي اعتداء عليها.
1: صراحة ما بنعرف يعني كل التفاصيل، غير إنه ساعات الصبح امبارح تم الاعتداء على الكنيسة اللي ما أدى إلى اعتقال يعني شاب في مدينة يافا. ولكن الشغلة الأكثر مثيرة، من امبارح توصلني تليفونات من أهل مدينة يافا على أهمية البيان وعلى أهمية الاستنكار وعلى أهمية زيارة الطوائف المسيحية الموجودة بيافا. والمثير بهذا الموضوع إنه أغلبية التليفونات اللي وصلتنا كانت من المسلمين مدينة يافا، رؤساء المؤسسات، الحركات الإسلامية. واليوم طلعنا بيان نوضح فيه إحنا نرفض رفض تام أي اعتداء على أي من المقدسات، إذا كانت إسلامية، مسيحية، يهودية. هذا لا يمس صلة في ثقافتنا وتحديدا في علاقتنا الطيبة في داخل المجتمع العربي في يافا. صحيح، وإحنا مش رح نخلي أفراد إذا كانوا عرب، يهود، مسلمين أو مسيحية، مش رح نسمح لأي حدا يعتدي على أي مقدسات. يعني إحنا من ناحيتنا هذا بنشوفه خط أحمر مرفوض على كل المستويات.
2: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: شبكة كينغ ستور، أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارغيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: يلا حملة بلوبينج وين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بيلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
6: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة.

0: يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: خمسة عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
3: جلسات ومفاوضات بين الجبهة والعربية للتغيير بعد انقطاع الاتصالات لدفع جهود تشكيل القائمة المشتركة، وأنباء عن أجواء إيجابية.
2: دراما في انتخابات الليكود الداخلية، إيلي كوهن وأمير أوحانا في الصدارة بعد تراجع غوتليب، والوزيرتان جولان وسيلمان خارج الكنيسة القادمة.
3: بعد لقائهم بقادة حماس في القاهرة، مبعوثو ترامب وقادة مجلس السلام يجتمعون بنتنياهو لبحث تطبيق خطة إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، وطبعا ران شمعوني مراسل الصحيفة كان قد أجرى جولة ميدانية بالأمس في داخل مواقع التصويت التابعة لحزب الليكود ليستطلع آراء الناخبين. طبعا هذه الانتخابات الداخلية التي حاول نتنياهو بشكل كبير جدا أن يتدخل فيها، وإن لم يكن بشكل علني، ولكن لكي يعزز من سيطرته، لكي يدعم داعميه في داخل الحزب، ولكي يبعد عن الصدارة أولئك الذين لا يمكن التحكم بهم، أو أولئك الذين لا يستجيبون بالكامل لطلباته وإملاءاته. إذن بعد فرز قرابة 80%، يمكن الآن أن نقول بأن من فاز بالمواقع الأولى في حزب الليكود وزير الطاقة إيلي كوهن، أمير أوحانا رئيس الكنيسة، وطبعا وزير القضاء يريف لفين، إلى جانب وزيرة المواصلات ميري ريجف. هؤلاء هم الفائزون الأبرز في المواقع الأولى. ولكن كذلك الأسماء التي ستكون خارج الكنيسة القادمة، من لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات لكي يتأهلوا إلى المواقع المضمونة في قائمة الليكود، انظروا إلى هذه الأسماء اللافتة والبارزة، ويمكن أن نقول التي لها خبرة وباع طويل في داخل الليكود: الوزيرة أفي ديختر، رئيس الشباك الأسبق، الوزيرة عديد سلمان، طبعا تلك التي كانت قد ساعدت حزب الليكود على إسقاط الحكومة السابقة، حكومة بنت ولابيد، ومن ثم توجهت إلى حزب الليكود، تجد نفسها الآن خارج الكنيسة في الانتخابات القادمة. ماي جولان كذلك وزيرة المساواة الاجتماعية، من أبرز الوزيرات المعاديات للمجتمع العربي، المسؤولة عن اقتطاع الميزانيات، وكذلك أيضا عن مصادرة كل أموال المجتمع العربي طبعا لصالح وزارة بنكفير والشباك وما إلى ذلك. ومن لا يقل أهمية، المتعاطف مع خطاب كهانة، والذي قال أكثر من مرة بأنه لا مكان للعرب في داخل إسرائيل، نيسم فاتوري نائب رئيس الكنيسة. هذه هي الأسماء التي ستجد نفسها خارج الكنيسة القادمة: أفي ديختر، عديد سلمان، ماي جولان، ونيسم فاتوري. إذن انتخابات داخلية لافتة، ولربما أيضا حاسمة في داخل الليكود.
2: قبل المتابعة وفي ذات الشأن، يجب القول كذلك محمد بأن مجموعة ليست بقليلة من نواب الليكود كانت قد تقدمت بالأمس وفقا لما يعني كان بالأنباء لحزب بنكفير، يعني للانضمام لحزبه، وهذا تماما ما يكتب عنه كذلك بندرو يمين هذا الصباح، سنتوقف كذلك عن مقاله بعد قليل.
3: ملائم جدا على فكرة، صحيح. لأنه الليكود تحول إلى يعني نوع من أنواع حزب بنكفير،
2: صحيح،
3: بكل الأحوال.
2: يعني كل من يريد من أوساط الجهات المختلفة، من الحريديين، من الجهات اليمين المتشدد، للوصول إلى ما يسمى بحزب يعني الحاكم في الدولة، يعني هذا هو المكان الصحيح.
3: بنكفير عنوانك،
2: صحيح. طب التفكيك وتركيب هذا العنوان الذي يتصدر الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت حول ذات الموضوع محمد: نتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود. يكتب هذا الخبر مران كلا من مران أزولاي، طبعا المراسل لشؤون الحزبية، وأمير إتينجر كذلك يعني المراسل لشؤون السياسية. ونقرأ من هذا الخبر: حتى اللحظة الأخيرة تصارع المرشحون في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود على كل صوت، بما في ذلك إطلاق ادعاءات حول عمليات تزييف وقوائم اغتيال سياسية. نسبة المصوتون كان متدن نسبيا 53.5% فقط مقابل 58% في الجولتين السابقتين، وكذلك

0: يتساءلون هنا في هذا الخبر أو في الخبر الترويجي كيف أنهوا الوزراء الكبار وإلى أين وصل مرشحو نتنياهو. في ذات الصفحة الأولى ربما يعني نتوقف عند ذات الخبر الذي يتقاسم كذلك يعني الأخبار في يدعوت أحرنوت. هلال ابن السابعة قتل في يوم ميلاده. نقرأ من هذا الخبر: هلال مردخاي دادون انتظر في بيت أعمامه في بيت شامش في الوقت الذي أعد له والديه حفلة مفاجئة. الأمر انتهى بمأساة حسب الشبهات. أحد الجيران دخل ساحة البيت وطعنه بوحشية وطعن ابن عمه البالغ من العمر 4 سنوات الذي أصيب هو الآخر بجروح متوسطة. الشرطة اعتقلت مشتبه وتحقق فيما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية. ساحة الجريمة كانت صادمة عقب أحد رجال الإنقاذ الذي تواجد في المكان.
1: يعني بالفعل جريمة
0: تراجيديا، مأساة كبيرة فعلا
1: فعلا. طيب إلى صحيفة أرتس من جديد وكذلك إلى شؤون السياسية، السياسة الإسرائيلية طبعا، والحديث هنا عن هذا التحقيق الخاص في صحيفة هارتس والذي يظهر فعليا بأن أحد رجال الأعمال البارزين والذي يدعى أفي جروس وهو طبعا من الشخصيات المقربة جدا من نتنياهو قام في الأشهر الأخيرة يعني ببناء استوديوهات خاصة. هذه الاستوديوهات التي من شأنها يعني بدأت بالعمل وستواصل العمل حتى الانتخابات على إجراء لقاءات واستضافات وكذلك أيضا إنتاج مواد إعلامية. كل الهدف هو طبعا إصدار وكذلك إنتاج مثل هذه المواد والتأثير على الرأي العام من أجل الترويج ومساعدة حزب الليكود للفوز في الانتخابات القادمة. طبعا وفق المعلومات التي تريدها هنا صحيفة هآرتس فإن طبعا هذه يعني هذا المشروع، هذه الاستوديوهات من شأنها أن تواصل حملة الترويج، أن تستضيف أعضاء حزب الليكود، أن تقوم بكل ما يلزم لكي تدعم رواية نتنياهو ورواية كذلك حزب الليكود في الانتخابات. طبعا هآرتس كانت قد توجهت لرجل الأعمال الذي تقول بأن يعني هذا المشروع كلفه لربما ما بين الملايين أو عشرات الملايين لكي يدعم نتنياهو، ولكن رجل الأعمال أفي جروس فضل ألا يقوم بالرد أبدا على كل هذه التوجهات.
0: نتحول مجددا إلى داود أحرنوت وفي ذات الشأن المتعلق في الانتخابات التمهيدية في الليكود الذي يشغل يعني غالبية العناوين الرئيسية لنقول هذا الصباح. يكتب بندرو اليميني المحلل السياسي تحت عنوان فيروس كهاني في الليكود، نقرأ من هذا الخبر: نتنياهو يتناول الآن ما طبخه تماما، وهذه الطبخة غير محببة على الكثيرين من ناخبي الليكود. هم يمينيون لكنهم ليسوا من أنصار كهانة. بيغين وضع جدارا بين أولئك وبين الليكود ونتنياهو قام بتدميره. يضيف كذلك بندرو اليميني كاتبا: اليمين يدعي بأن ظاهرة ملاحقة السياسيين اليمينيين وبطريقة فظة قائمة كذلك بأوساط اليسار، ولكن هناك فرق واحد. يكتب يميني: المشاغبون في اليمين يحظون بمكانة خاصة لدى قيادة الحزب. ربما في ذات الشأن يعني نشهد اليوم كذلك كاريكاتير يدعوت حرنوت لجاي مراد الذي يعني نرى فيه فعليا نتنياهو مفزوعا إلى جانب قائد هيئة أركان الجيش زمير وفي خلفيتهم غزة مدمرة والانتخابات التمهيدية في الليكود بعد أن استبدل نتنياهو بالخطأ قائمتي اغتيال تلك المتعلقة طبعا بالانتخابات التمهيدية بالليكود التي سلمها بالخطأ لزمير، وفي المقابل بيده بقت يعني قائمة اغتيالات أخرى وهي تلك المتعلقة بحماس. ونرى هناك طبعا نتنياهو مفزوع ومحرج من هذا استبدال قوائم الاغتيال.
1: طيب لصحيفة إسرائيل هيوم هنا والعنوان الأبرز هو ذلك المتعلق باجتماعات جاريد كوشنر وقادة مجلس السلام لغزة طبعا في الأيام الأخيرة من القاهرة وصولا إلى القدس. العنوان هنا وهو اقتباس على لسان مسؤولين إسرائيليين، يقول طبعا هذا المسؤول الإسرائيلي على الأغلب طبعا هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: الانسحاب إلى الخط الأصفر سيكون فقط بعد تدمير أو تفكيك حماس. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد اجتمع في المبعوث الأمريكي وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، وذلك من أجل لربما التجسير على الهوة أو حل الخلافات القائمة بما يتعلق باتفاق 15 نقطة كما يعرف. هذا الاتفاق الذي طبعا يتحدث عن نزع سلاح حماس وتفكيك القدرات العسكرية لحماس مقابل إعادة إعمار قطاع غزة وكذلك أيضا معالجة الشؤون الإنسانية في القطاع. وفي المقابل مسؤول إسرائيلي يصرح هنا لصحيفة إسرائيل هيوم

0: يقول نريد أن نرى الآلاف من الأسلحة وهي مدمرة، وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن الانسحاب من قطاع غزة. إذن غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير بالفعل إلى أن هذا الاجتماع مع جاريد كوشنر كان اجتماعا إيجابيا إلى حد ما، مقارنة برفض نتنياهو قبل عدة أيام، وهو طبعا كان قد صرح بأنه يرفض هذه الخطة، خطة الرئيس ترامب، ولذلك أرسل جاريد كوشنر إلى المنطقة لكي لربما يظهر لنتنياهو إلى أي مدى يمكن أن يصرح بمثل هذه التصريحات، وتحديدا قبل الانتخابات.
1: إلى إذاعة حرنوت مجددا، نتوقف هذه المرة عند خبرين على العجالة في ذيل الصفحة الأولى. الأول كذلك توقفت عنده قبل قليل محمد، الاتفاق ترميم غزة سيبدأ بعد نزع السلاح. نقرأ من هذا الخبر: بعد إنهاء جلسة دامت لأربع ساعات، قرر كل من رئيس الحكومة نتنياهو والمبعوث الأمريكي كوشنر على إقامة طاقمي عمل. الأول سيعنى بنزع السلاح أو نزع السلاح في القطاع، أما الثاني فسيعنى في قضايا الصحة والصرف الصحي. إلى جانب هذا الخبر، خبر آخر كذلك يعني في أجواء الإجازة الصيفية، مطار الليد بن غوريون في المرتبة الثانية عالميا في التشويشات. لليوم الثاني على التوالي يتصدر مطار بن غوريون قائمة المطارات التي سجلت أعلى عدد من التأخيرات والازدحامات، ولكن في سلطة المطارات ينكر وجود نقص في القوى العاملة أو عطل تشغيلي. في حال كانت لديكم رحلة في الأيام القادمة يكتبون هنا، من المحبذ التزود بالصبر.
0: طيب، إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، وينضم إلينا الآن الزميل وديع عودي. صباح الخير وديع.
1: صباح الخير وديع.
2: الله يصبحك بخير. سلام محمد كل المستمعين.
1: أهلا بك وديع. إذن يعني الانتخابات التمهيدية في الليكود ومرشح عنها من معطيات شبه نهائية يتصدر طبعا عناوين هذا الصباح كما هو متوقع. قراءتك بداية لهذه النتائج الأولية ودلالاتها على وجهة الليكود، يعني على الذي اعتبر لسنوات طويلة على الأقل الحزب الحاكم في الدولة.
2: نعم تماما، الحزب الحاكم في إسرائيل في هذه الانتخابات البرايمريز، في هناك الكثير من الحديث بالاستناد طبعا إلى 80% من فرز الأصوات حتى الآن. هناك ما يقال أولا تراجع نسبة التصويت بالأمس إلى 53% مقارنة بالعام 2022 تقريبا 4.5% تراجع، على ما يبدو أنه تراجع قوة حزب الليكود فيه هناك فتور بعكس ربما مرات سابقة نتيجة أسباب مختلفة ترتبط بالحرب ونتائجها، ربما ترتبط بالفساد داخل الليكود، وجود بعض الوجوه غير الشعبية في الشارع الإسرائيلي، التحصينات من قبل نتنياهو ربما اعتبرت نزع ثقة من أصحاب حق الاقتراع قبل لها ربما، وكنت تتحدثين الآن عن مطار الليد ربما السفر إلى آخره. بالنظر إلى نتائج الأصوات حتى الآن كما كنا 80% من الأصوات، القائمة تشبه نتنياهو من حيث التوجهات، ويبدو أن نتنياهو قادر على أن يمسك الحزب بيد بقبضة قوية ويختار من يريد، وفعلا من انتخبوا حتى الآن هم من المقربين لنتنياهو. ذكورية الطابع كما هو الحال عند الأحزاب العربية اللي كنت مش كثير مختلف، كثير من الوجوه الذكورية من الرجال موجودين في صدارة هذه القائمة، يمينية وكهنية التوجهات، وهذا ليس بالجديد. حتى الآن الحديث يدور عن إيلي كوين في المحل الأول، أمير أوحانا طبعا هذا أمر متوقع له شعبية في الليكود، رئيس كنيسة مدعوم من نتنياهو كل الأسباب، يريب لفين، ميري ريجيف طبعا كمان هذا أمر غير مفاجئ رغم أنه نتنياهو استنكف عن دعمها، لكن وجودها في وزارة المواصلات وزارة ضخمة جدا مع كثير من الامتيازات الاقتصادية، عندها قطين مثل ما بتقول ستة في سلتها ممكن توزع على الجمهور، وفير كاتس طبعا رئيس الائتلاف له دور مركزي،
0: وهذا على فكرة يعني إنجاز كبير جدا لوفير كاتس، شخصية لم تكن يعني بالسنوات الأخيرة معروفة أو لها شعبية كبيرة جدا. صحيح
2: صحيح محمد، تستطيع أن تقول أنه وجوده في الخماسية الأولى لم يكن متوقعا. يؤاف كيش وزير المعارف، ميكي زوهر المكوهن هذا لاعب التعزيز الجديد اللي كان مدعوم من نتنياهو، شكلي قلت لي طبعا صديقتك محمد بين قوسين بتصارع طبعا في المكان العشرين حتى الآن،
0: مع أنه على فكرة كانت توقعات أنها تكون في الخماسية الأولى، ولكن نتنياهو قام بكل جهوده يعني لكي يبعدها عن المواقع الأولى. صحيح
2: صحيح. امبارح قامت بضرب استباقيه، قالت في تصريحات انه على ما يبدو في عمليات تزوير والى اخره، في محاوله متفاكيه ذكيه اللي بدكم

0: اسمه لتبرير هذا التراجع اللي بنراه على الضرد، رغم انه قدموا الكثير من الولاء والنفاق لنتنياهو. دختر تخيلوا يجد نفسه مطرود من يعني قيادة الليكود، دانينو، فاتوري، سيلمان، زيب إلكن اللي عمل السبعة وذمتها من أجل نتنياهو وقلب ميت قلبي. ربما حدا يسمعني يقول لأنه قلب ميت قلبي كان مستعد. السؤال كمان وين قدعون سعر عنه، ليش ما كمان ما اهتم أنه يخضوا معه. الحديث يدور سعد المكان 32. دافيد بيتن يصارع طبعا، وهذا أمر مثير لأنه هذا من الوجوه المعارضة لنتنياهو على حدود أن يكون ضمن القائمة الواقعية. وكذلك الأمر جيلا جملائيل، رغم دعم نتنياهو يقال الآن أيضا في الموقع 25 في مرحلة متأخرة جدا. بما يتعلق بمندوب الأقليات محمد وسناء بالليكود اليوم بخلاف سنوات ماضية وفترات سابقة 41 المكان المخصص للأقليات، لكن الحزب كان قد فوض رئيسه نتنياهو بصلاحية أنه يحسنه أو يحسن هذا الموقع للأقليات في الماضي، يحسنه بمعنى أنه يدفعه للصدارة يكون جزء من القائمة المرشحين الواقعية. في الماضي كان عدد من أبناء الطائفة العربية الدرزية، أيوب كرة، فطين ملع، وفيف عبد، وآخرون، أولهم أول عضو كنيسة عربي في الليكود كان أسعد من بيجان اللي نجح في انتخابات عام 92 قبل ما أنه يطلع نتنياهو على الحكم بفترة واحدة. هو طبعا عقيد بطورس، كان ألوف أو ألوف مشني. كان من الأمور اللافتة في هذا الشخص أسعد الأسعد أو أسعد أسعد، لأنه في أسعد الأسعد بل التعريف فلسطيني، أسعد بيجان دعا لتسوية الدولتين بعد بسنة من انتخابه للكنيسة. تأجأت اتفاقية أوسلو. أنا بعرف رسمي أنه ياسر عرفات بعث له رسالة خطية لزيارة أوسلو، تحدث مرة في السابق أمامي على مسمعي والحديث طبعا عن أسعد. ترك الليكود لاحقا بسبب خلافه الكبير مع نتنياهو، رغم أنه كان يعني شخصية مركزية في الليكود وكان عضو مرة في البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
1: أو إذا بدنا نبسطها وديع، يمكن أن نقول أنه بفضل صوت هذا الرجل تمكن رابين من إتمام اتفاقيات أوسلو والذهاب إلى السلام مع الفلسطينيين.
0: صحيح، تمرد في يعني بعد توقيع بعد انتخابات 92 وبغرد خارج السرب وكان له موقف مختلف وعوقب على ذلك، لأنه أيد اتفاق السلام في الكنيسة بخلاف زملاء، وهذا أمر يحسب لأسعد. اليوم يعني أنا مناش نطول عن الموضوع، بس أنا كنت أشارك في مؤتمرات الـINSS، مؤتمرات معهد دراسات الأمن القومي كان يواظب هناك، وأنا ما كنتش أعرف هذا. بدأت الطريق قبل أكثر من 20 سنة كنت أنا أسمع، وكان القاعة تكاد تخلو من العرب. أنا شهدت له مواقف شجاعة، وقف هناك وتحدث عن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة إلى جانب إسرائيل، وكانت يثير الكثير من المواجهات هناك، رغم أنه الحضور طبعا لكثير من الشخصيات اللي كانت خريجة المؤسسة الأمنية، ربما كونوا في الجيش وبهاي الرتبة كانت تعطيها الفرصة على مواجهة في هذا الموضوع. كلمة ونص قبل ما نروح على غزة، بالنسبة للأحزاب العربية محمد وسناء، الثلاثية بعدها على النار حتى الآن. كما قيل ونشر بالأمس كان في اجتماع بين السعدي وجبرين بين مندوب العربية للتغيير والجبهة، ما بعرف إذا كان في كمان غير الاثنين. مصدر مطلع قال على هاي المفاوضات أنه انتهت بروح إيجابية. مفروض اليوم يكون في متابعة للتفاصيل على المستوى الأحزاب الثلاثي في محاولة لتسريع الدخان الأبيض، وغدا كما فهمت أيضا في اجتماع للعربية للتغيير على مبدأ أنه الكل بيدفع باتجاه الخروج بقرار نهائي، على مبدأ قبول قرار أو قرارات لجنة الوفاق. في الماضي قبل كم يوم كنا تحدثنا في رادنس حول هذا الموضوع، وكانت العربية التغيير تتحفظ أو تنفي إلى آخره. على ما يبدو كان في صد ورد، في بعض التعديلات غير الجوهرية بهذا الموضوع. بكل الأحوال الأمر اللافت الثاني اللي ربما نتوقف عنده بكرة وبعد بكرة، الحملة الانتخابية المغيبة نتيجة غياب الاتفاق وانطلاق القائمة العربية الموحدة في الشغل في الميدان قبل الثلاثية. كلمة أخيرة عن غزة محمد وسناء، كان هذا الاجتماع امبارح اجتماع يعني دام يقال أكثر من ثلاث ساعات، ما هناك من يقول أربع ساعات، كوشنير، ميلادينوف، وبلير، مع نتنياهو. الخلفية طبعا للتبسيط والمختصر المفيد، كان نتنياهو قد رفض قبل أسبوع ونيف خريطة الطريق، ولذلك هو يصمت. إذا تنتبهوا من امبارح لليوم كان في بيان واحد بالإنجليزي جاء فيه بيان لمكتب رئيس الوزراء في إسرائيل أنه رئيس الوزراء ومجلس السلام أجروا مباحثات معمقة وبناء، هكذا قيل باللغة الإنجليزية. تم الاتفاق على مجموعتي عمل، الأولى في مجال تفكيك السلاح، والثاني طبعا إنشاء شبكة لتصريف المياه العادمة، شبكة صحية باعتبار أن هذا ربما له تبعات بيئية على إسرائيل. مجلس السلام والجانب الأمريكي واضح أنه يتحولون لفكرة التدرج في تطبيق هذه الخريطة. الأمريكان كانوا الأول مستعجلين، اليوم هني فاهمين أنه حماس مش بهالسهولة بتتراجع عن سلاحها، وأنه نتنياهو أمام معضلة كبيرة، وهذا يفسر صمته من امبارح لليوم أنه في عنده كمان حسابات وضغوط الداخل، مش بس حسابات وضغوط الخارج وبالأساس من واشنطن. أخيرا كوشنر في حديث لفوكس نيوز قال الليلة كمان مرة تفكيك السلاح يسبق الإعمار، وهذا مخالف لما جاء في النص الأول لخريطة الطريق التي تحدثت عن تفكيك السلاح والانسحاب المتزامن. على ما يبدو سنبقى في هذا الموضوع بين صد ورد مثل ما بكل وديع الصافي، قصتنا طويلة للأسف.
1: طيب سنبقى نتابع، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر زميل وديع وردي، يسعد صباح.
2: شكرا جزيلا لك
0: بالخير.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، لا تذهبوا بعيدا.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا انتو كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائياً.

0: بتخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: أربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
3: إذن من جديد إلى قطاع غزة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس بصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وهو مبعوثه أيضا، وذلك في اجتماع استمر لأربع ساعات. تباحثا خلال هذا الاجتماع الصيغة النهائية الممكنة لإنهاء الحرب على قطاع غزة ولإعادة الإعمار، وكان كوشنر قد وصل إلى إسرائيل وذلك بعد لقائه في مصر وفدا من حماس التي أعلنت من جهتها الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. إذن في إسرائيل هناك الكثير من التحفظات، في الجانب الفلسطيني على الأقل هناك الكثير من الأمال بأن تتحقق لربما بعض الوعودات الأمريكية وتطبق كذلك إسرائيليا. ينضم إلينا بداية عصمت منصور المحلل السياسي الفلسطيني للحديث حول مجمل هذه التطورات وكذلك تحليل لربما هذه الوقائع. صباح الخير.
2: صباح الخير سيد عصمت، أهلا بك.
4: صباح الخير، صباح الخير لكم متابعات ومتابعين.
2: أهلا بك. يعني بداية نسألك عن قراءتك لأبرز ما رشح من معلومات حيال هذه الزيارة، ولماذا تم إجراؤها الآن بتقديراتك؟
4: يعني لا يوجد معلومات دعينا نكون واحدة أو منسجمة، أو يعني هناك تناقضات كثيرة أو هناك خلافات في الروايات، وبالعادة مكتب نتنياهو أو مقربيه يحرصون على نشر يعني بعد لقاء خلافي من هذا النوع، وتكون حجم التوقعات والناس تنتظر، يحرص أن يسبق هو وينشر بيان عام ويضع سقف للأمال والتوقعات بما يخدم طبعا يعني الرواية التي يريد أن يروج لها نتنياهو. ولكن حقيقة هو لقاء مهم بغض النظر عن الصيغ المختلفة، سواء ما قاله كوشنير نفسه في المقابلات أو ما خرج به مكتب نتنياهو أو ما سرب، يعني أن يجتمع كوشنير مع قيادة حماس وأن يأتي هو وهذا الوفد ويجتمع هذا اللقاء الطويل مع إسرائيل، دون شك هذا يعكس اهتمام أمريكي، يعكس رغبة أمريكية في كسر الجمود، لكن أيضا الأمريكان يدركون حجم الكلود والوضع السياسي الحساس بين قوسين كما يعني بات يطلق عليه الذي يمر به نتنياهو بسبب الانتخابات. لذلك يبدو أنه الآن البحث هو في تفاصيل تتعلق بليس يعني خطة جديدة، ولكن تقليص الخطة، وضع يعني آليات للتنفيذ يكون لها يعني بشكل أو بآخر عدم تأثير أو لا يكون لها تأثير على وضع نتنياهو الداخلي، أو يستطيع دعنا نقول هكذا أن ينفذها نتنياهو دون أن تضر به. وهذا ما يدرك الأمريكان وحتى الطرف الفلسطيني، أن هناك أشياء لا يجب أن نتوقعها الآن من نتنياهو، لكن المهم أن لا تنهار العملية، أن يبقى هذا الزخم وأن نبقى في ذات الدائرة. مسألة التنفيذ البطيء أو في جزئيات معينة تقود في النهاية إلى مسار، وهذا المسار أعتقد سيشهد يعني الانطلاقة الحقيقية بعد الانتخابات. لكن المهم أن نتدهور إلى حرب، ونحن نرى هناك تحريض وهناك حديث عام إسرائيلي وهناك يعني أوساط ترغب في عدم تنفيذ أي شيء، وبالعكس على التصعيد والتخويف من حماس والتخويف من يعني استعداداتها وتجنيدها، حتى يعني مرشحين مثل نفتالي بنت يدعون دائما أن حماس الآن أقوى من قبل 7 أكتوبر. هذا كله كذب وهذا كله غير صحيح. الآن حماس لا تسيطر على 30% من قطاع غزة في وضع إنساني ومعيشي صعب جدا.
3: طيب عليه يعني أصمت الآن الاتجاه هو لتحسين لربما حياة الفلسطينيين قليلا وليس تغييرات جذرية. سؤال الذي يطرح بما أننا نتحدث عن حماس، يعني إسرائيل تحاول دائما أن تروج بأن هناك تعاظم في قوتها أو ما إلى ذلك في قطاع غزة، السؤال الذي يطرح الآن إلى أي مدى هذا الجلوس، هذا التفاوض من قبل جاريد كوشنر، وهو طبعا موقف غير معهود من هذه الإدارة، إدارة ترامب، إن كان سابقا أدم بولر الذي كان طبعا مبعوث ترامب، ثم جاريد كوشنر، وكذلك أيضا ستيف ويتكوف، كل هؤلاء كانوا قد اجتمعوا بقادة حماس، والآن هذا الاجتماع في القاهرة، إلى أي مدى هذا يعطي دعما معنويا دعنا نقول لحماس أمام لربما بقية الفصائل الفلسطينية، أمام الجمهور المنتقد لأداء حماس وهجوم 7 أكتوبر وكل ذلك، بأن يروا الآن قيادة حماس تجلس وتفاوض الإدارة؟

0: أمريكية.
1: لا يعني فعلا هذا حدث احتج عليه نتنياهو، وهو غير راضي عن هذا الأمر، وربما غير نتنياهو حتى في المنطقة وحتى في الفلسطينيين لا يعجبهم مثل هذه اللقاءات. لكن هذا يعني أنا لا يجد تطوير أوهام وبناء صورة وكأنه هذا خلاص اعتراف بحماس وتسليم بها. هناك طرف لا يمكن حل القضايا دون الجلوس معه، وواضح أن الوسطاء نجحوا في مسألة أن يقنعوا الإدارة الأمريكية أن الجلوس مع حماس سيساهم في الوصول إلى الهدف النهائي، وهو أن يتم نزع سلاح قطاع غزة. وأنا أقول لك لولا الموقف الذي اتخذته حماس، وهو موقف استراتيجي بتقديري، بالتخلي عن السلاح، هل بسموه تسميات مختلفة، لكن دون هذا الموقف اللي شكل نقطة التحول وسيكون له تداعيات وارتدادات على سياسة الحركة على المدى البعيد وعلى توجهاتها.
0: ولكن أصمت، هل هو موقف يعني حقيقي أم أنه موقف للمناور الآن؟ لأن حماس تدرك بأن نتنياهو ليس بإمكانه بالفعل أن يطبق أي خطة الآن قبل الانتخابات، ولذلك هذا يعني مجرد أن ترمي حماس الكرة باتجاه الملعب الإسرائيلي وهي لا تقصد حقا. هكذا على الأقل تقول كذلك أيضا أوساط إسرائيلية بأنها لا تصدق هذا الأمر من حماس.
1: طبيعي إنه إسرائيل ما تصدق هذا طبيعي ومتوقع حتى، لكن هي تعرف إسرائيل إنه هذا موقف، أنا أرى إنه موقف حقيقي، وهذا الموقف لم يبحث من اليوم. نحن منذ توقيع الاتفاق حتى الآن في هذا النقاش داخليا وبين الوسطاء وحماس، وحماس أبدت الاستعداد لفتح يعني مجرد النقاش في الموضوع، وكان هذا تطور وهذا قاد إلى هذه النتيجة. والخط الأحمر الذي وضعته حماس أن لا يسلم السلاح إلى إسرائيل، وبدأت تجزئ السلاح وبدأت تطلب ضمانات، لكن بدأت حماس أيضا تدرك أنه نتيجة الحرب والوضع في غزة وحالها هي شخصيا وسطاء والدول التي تقيم فيها وموقف هذه الدول وعلاقتها مع الولايات المتحدة وحتى مع إسرائيل وإلى آخره لا تتيح لها أي مجال للبقاء مع السلاح، وأنه الانتقال لمرحلة أخرى في غزة سيكون مرهون فقط بالمرور من هذه البوابة الإجبارية التغلي أو إيجاد حل لموضوع السلاح. لذلك هي أدركت هذا الأمر، وأعتقد أنه اتخذت قرار استراتيجي. لا. كان لديها هواجس حول مستقبلها السياسي، حول دورها في المرحلة القادمة، وأيضا ضمانات حول ما يمكن أن تتعرض له عندما تتخلى عن السلاح، ويبدو أن هذه الأمور حلت بدخول دحلان وبدخول وسطاء آخرين فلسطينيين، وأيضا هناك قضايا مطلبية مالية لها علاقة بموظفيها. لكن كل التشكيك الإسرائيلي لا معنى له، هو محاولة للتهرب والترسل وعدم التنفيذ. حماس أدركت وضع غزة الإنسان الضاغط والحالة في القطاع وعدم وجود أوراق لديها، لا لديها لا أسرى ولا سلاح، وهي تستنزف يوميا ويتم اغتيال عدد كبير من عناصرها وقياداتها وجناحها العسكري دون أن تستطيع أن ترد، وأيضا الدول الموجودة فيها وخاصة قطر. قطر طرحت على كل حال قبل 20 عام على حماس هذا الطرح، قبل حتى أن يكون في الانتفاضة الثانية طرحت عليها أن تتخلى عن السلاح وأن تتوجه لتكون حزب سياسي وأن تأخذ النموذج التركي كنموذج. يعني هذا الموقف قديم لدى قطر، لدى تركيا عفوا. ولذلك أعتقد أنه كل هذه العوامل والانتخابات التي جرت في حماس دفعتها أن تتخذ هذا القرار، وبدأت العملية تدحرج. لن تكون سهلة، الكل كان يتوقع أن تكون صعبة وطويلة ومتعرجة، لكن أنا أعتقد لا،
0: سنتابع بالفعل لنرى إلى أين ستفضل الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التحليل، أصمت منصور المحلل السياسي الفلسطيني. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: ننتقل الآن إلى وجهة النظر والتحليل الإسرائيلي، وانضم إلينا في هذا الإطار الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم، بوكر توف داني زكين. למה לדעתך הדבר חייב בשביל להתקדם בעניין העזתי, כנגד כל הסיכויים אפשר לומר, דווקא ביקור אישי מצידו של קושנר, גיסו של טראמפ בהכרח? למה דווקא עכשיו, בתזמון שנראה די רגיש לשני האישים, גם לטראמפ וגם לנתניהו?
0: חוץ מזה שהוא אוהב כמה מסעדות בתל אביב.
3: כן, לגמרי. בדיוק דווקא עכשיו, כי זה מצב רגיש לנתניהו ולטראמפ, כלומר, לפני מה זה, שלושה שבועות נחתם אותו הסכם עם חמאס על מסירת הנשק. מודה שגם אני הופתרתי, חמאס ארגון שהמוקאוומה זה הדבר העיקרי שלו והנשק זה הסמל, מכריז, מסכים, חותם על זה שהוא ימסור אותו, זו הייתה הפתעה. ועכשיו רוצים לראות שזה אכן מתממש בישראל, מעבר לספקנות שחמאס אכן יבצע את העניין הזה. לא אהבו חלק מהדברים שנכתבו באותו הסכם 15 נקודות, ואני מזכיר נתניהו אמר בעצמו שלא מקבלים את 15 הנקודות, אבל בפועל כן, ישראל כן מימשה את מה שכתוב שם, כלומר, נסיגה לתוך...

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
2: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: قصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
8: فاينل سيل في فاكس هو،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
10: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: جلسات ومفاوضات بين الجبهة العربية للتغيير بعد انقطاع الاتصالات لدفع جهود تشكيل القائمة المشتركة وأنباء عن أجواء إيجابية.
1: دراما في انتخابات الليكود الداخلية، إلي كوهين وأمير أوحانا في الصدارة بعد تراجع غوتليب، والوزيرتان جولان وسيلمان خارج الكنيسة القادمة.
0: وبعد لقائهم بقادة حماس في القاهرة، مبعوثو ترامب وقادة مجلس السلام يجتمعون بنتنياهو لبحث تطبيق خطة إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة.
1: إلى هذه القضية التي نتابعها في اليومين الماضيين، أقامت العائلة التي اعتدت الشرطة على احتفال الحناء لديها والذي أقامته في أم الفحم قبل يومين، أقامت زفاف ابنها الليلة الماضية بمشاركة حاشدة، وتحول حفل الزفاف إلى مهرجان للتضامن مع العائلة والتنديد بسياسة وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير وقيادة الشرطة التي تهاجم وتعتقل المواطنين العرب بشكل تعسفي. هذا ما قاله مصطفى العفن محميد بحضور مجموعة من القيادة العربية بالأمس على رأسهم أحمد الطيبي ويوسف جبارين.
2: أهلا وسهلا بكم
3: شرفتونا، وهذا عرسكم مش عرسنا.
2: أول شيء مبروك للعريس والأب العريس لأهل أم الفحم والمنطقة. هناك العنصرين اللي بدهم يشيروا نفرح، بس الحمد لله إحنا من غصب عنهم شايفين ما شاء الله كل البلد فرحانين، ومن فرح إلى فرح إن شاء الله. دوم العافية.
4: هذا كان مفروض يكون عرس الحياة وعرس العريس، ولكن هذا صار عرسنا جميعا. بدأ العرس صار تظاهرة فرح، ويحق لنا أن نفرح.
0: إذن للوقوف على هذا الشأن ومع تطوراته، وكذلك أيضا مع التطورات السياسية الأخيرة، ينضم إلينا الآن بروفيسور يوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. انتبهتي سناء بروفيسور
1: لأول مرة، مبروك بروفيسور.
5: شكرا محمد وسناء، وصباح الخير.
0: على فكرة أول مرة باعتقادي في تاريخ الأحزاب العربية رئيس قائمة أو رئيس حزب عربي بروفيسور، يعني رقم قياسي جديد. بروفيسور، بعدك لم تنتخب في الكنيسة القادمة.
5: يعني الحمد لله، هو طبعا لقب في المجال يعني الأكاديمي، بس يعني ممكن نقول يعني محمد السناء انه يعني الغالبية الصاحقة المضبوط يعني لأبحاث الأكاديمية اللي يعني اللي أهلتني لهذا اللقب هي أيضا حول قضايا إلها طابع سياسي، قضية المكان القانونية للمواطن العرب، للأقلية العربية، يعني قضايا الحقوق الثقافية، قضايا المجموعات القومية الأصلانية. فللحقيقة في تداخل يعني ما بين عملي في المجال الأكاديمي وبين قضايا يعني أتابعها أيضا في الشأن السياسي. وهذا للحقيقة يعني أقول بتواضع يعني لنا أيضا يعني أكاديميين فلسطينيين ما نساهم يعني على مستوى البحث الأكاديمي الدولي بما يتعلق بحقوق الأقليات، بما يتعلق بسياسات الهوية، العلاقات بين الأغلبية والأقلية، وطبعا يعني نحاول استثمار ذلك يعني قدر الامكان ايضا في يعني رفع شان مكانه اهالينا يعني هنا داخل اسرائيل وشعبنا الفلسطيني عموما.
1: دون أن أشك، ونحن طبعا نشد على يديك. وبالعوده الى ما ذكرناه قبل قليل، كل ما يتعلق في حفل الحناء وما جرى في ام الفحم قبل يومين، بالفعل مشهد مستهجن من قبل الشرطه التي يعني يمكن القول هذا المشهد بات يتكرر مؤخرا في البلدات العربيه. قبل الخوض بدايه بروفيسور يوسف، في رسالتكم بالامس من خلال هذه المشاركه في حفل الزفاف، دعنا نسألك عن موقفك من سلوك الشرطة ودلالاته خاصة في الآونة الأخيرة.
5: فعلا في الآونة الأخيرة يعني في الأشهر الأخيرة هنالك تصاعد، يعني كل الوقت شرطة بنغفير، شرطة هذه الحكومة، يعني هنالك استفزازات، اعتداءات متواصلة، هنالك يعني حماية لاعتداءات على مواطنين عرب، هنالك قمع لحرية التعبير، اعتقالات تعسفية في الكثير من البلدات، هنالك يعني نرى أحيانا يعني إقامة حواجز ويعني التعامل مع الناس بشكل مهين. طبعا هذا في الوقت الذي يعني تغيب فيه هذه الشرطة عندما نريدها وعندما نحتاجها في مواجهة العنف والجريمة. وأنا أقول عندما تغيب، يعني لا أتحدث عن فقط يعني أمور عامة، يعني أنا شخصيا حدث معي في أكثر من حالة عندما كنت أحضر إلى مكان الجريمة بعد وقت قصير لم أكن أجد أي شرطي في المكان، وكنت أقول أين هي تلك الشرطة التي من المفروض يعني أن تكون

0: الآن في عملية جمع أدلة وتحقيق وإلى آخره. ونعم هذا واقع الحال يعني في يعني في فترة شرطة بينغفير، وهذا ما رأيناه في الأسبوع الأخير، الاعتداء على يعني بشكل همجي بربري على حفل يعني جمعية الحناء هنا في أم الفحم، اعتقال يعني عريسين في يعني العريس أديب الحروب في شكل السلام. ما شو كانت الحجة؟ إنه يعني العريس يسير بفرد، يعني منذ متى فاردة عرسية ممنوعة قانونيا؟ هذا يدل أن هنالك يعني استهداف للجمهور العربي لأهلنا، وأنا أحذر أن هذا الاستهداف أيضا يأتي ما قبل الانتخابات في محاولة أولا من بينغفير لكسب يعني نقاط انتخابية أمام جمهوره، وأيضا يبحث عن صدام مع الجمهور العربي أيضا لأسباب سياسية انتخابية، وهذا واضح لنا من متابعة المشهد.
1: طبعا على صعيد الإجراء بروفيسور، يعني كنا قد تحدثنا أيضا إلى العائلة، إلى والد هذا الشاب العريس طبعا، وقالوا بأنهم سيتم يعني متابعة الموضوع أيضا قضائيا، سيقدمون شكوى في الشرطة. لديك معلومات أين تقف هذه الأمور أيضا؟
0: نعم العائلة تتابع ذلك طبعا في اليوم الأخيرين، يعني كان يعني الجميع كان مشغول في قضية يعني إتمام مراسيم يعني العرس حتى أمس. أنا أقول لك تقدمت يعني شكاوي لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، تقدمت بعض الأدلة والأشرطة التي يعني لدى العائلة ولدينا، وأتوقع في الأيام القريبة يعني أن تكون المزيد من الشكاوى. كانت مبادرة لمشاركين في الحفل طبعا، يعني على جسدهم كان الاعتداء ومحاولات الإهانة والإذلال والانبطاء على الأرض، الاعتداء على النساء والكثير مما حدث موثق أيضا في الأشرطة. فبالتالي يعني فعلا تم تقديم شكاوى، يعني تم فتح ملف، ويعني أنا سأتابع ذلك مع العائلة مع المحامي. ومهم جدا، يعني أمس سألني العديد يعني أنه في فائدة من التوجه لمحش وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، ولا احنا بنعرف بسكر الملفات؟ وكان موقف واضح، مهم جدا يعني أن نتابع وأن نبعث بكل توثيق مهم، وبالتالي هذه هنالك توثيق لهذه الاعتداءات ومحاولات الإهانة، وممكن متابعتها قد يأخذ وقت، ولكن مهم جدا المتابعة القانونية بالإضافة للمتابعة الجماهيرية.
1: طيب بروفيسور، بما أننا نرى يعني ما يحدث هنا في داخل المجتمع العربي، أو ما يحدث دعنا نقول في داخل الخط الأخضر، ونريد أيضا أن نربطه مع ما يحدث في خارج الخط الأخضر. بالأمس كان هناك تصريحات لوزير الأمن إسرائيل كاتس بأنه يريد أن ينقل صلاحيات يعني تأمين كما يسمى تأمين المستوطنات يعني كل موضوع الأمن هناك في مناطق الضفة الغربية وخارج الخط الأخضر أن تنقل من صلاحية الجيش إلى الشرطة، يعني فعليا إلى بينغفير. إلى أي مدى هذا يمكن أن يعطي الآن صلاحيات لوزير الأمن القومي بينغفير، الذي بدون أدنى شك يريد أن يستغل كل صلاحياته ضد العرب لكي يروج لنفسه انتخابيا؟ إلى أي مدى تتوقعون بأن تكون هناك الآن حملة متصاعدة أكبر كما نرى إن كان في أم الفحم وكذلك في النقب، وما رأيناها أيضا في الشمال، هذه الاعتقالات التعسفية والاعتداءات، إلى أي مدى يمكن أن تستنسخ كذلك أيضا في داخل الضفة الغربية، ونحن نراها طبعا تتصاعد، ولكن أن يتم جمع كل ذلك في إطار حملة بينغفير الانتخابية؟ وهل لديكم أي خطة لمواجهة ذلك؟
0: نعم، يعني خطورة التصريح كاد تأتي على الصعيدين. الصعيد الأول، أولا يعني عموما هذا مناقض لكل الترتيبات القانونية حتى الآن بحسب القانون الدولي، بأن يعني كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي تخضع لحكم عسكري، عمليا تخضع لإدارة الاحتلال، والاحتلال هي أيضا يعني كلمة قانونية بمفهوم القانون الدولي، ومن يدير الاحتلال من المفروض أن يكون طبعا شخصية عسكرية، لأنها من المفروض أن تكون فترة يعني مؤقتة إلى حين تكون يعني سيادة لأصحاب الأرض، بهذه الحالة سيادة يعني فلسطينية من خلال دولة فلسطينية. إعلان كاتس يقول عمليا أن موضوع أن الاحتلال المؤقت انتهى من جهته، ويمكن عمليا نقل صلاحيات الآن إلى الشرطة الإسرائيلية، وهي شرطة يعني لها طابع أكثر مدني وليس عسكري. فهنالك بشكل واضح الآن يعني عملية ضم يمكن القول رسمية لمناطق الاستيطان الغير قانونية طبعا بحسب القانون الدولي كلها عمليا إلى القانون الإسرائيلي. هذا في الجانب الأول. في الجانب الثاني لا شك أن الخطورة الآن أننا نتحدث عن يعني شرطة بقيادة وزير يريد الضم، يريد بسط السيادة الإسرائيلية، يريد تطهير عرقي للفلسطيني، يريد سياسات سرقة الأراضي. ونعم يعني كما يعني قلت محمد، هو عبر طرفي الخط الأخضر، هذا يحدث هنا، هذا يحدث الآن أيضا مع إرهاب المستوطنين الذي نشهده في الأسابيع الأخيرة بشكل متصاعد. وبالتالي إذا سألتني الطروحات التي لدينا، يعني بلا شك توجه أولا لمؤسسات دولية. يعني الحقيقة الآن لدينا دعوة في الجبهة والعربية للتغيير لالتقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس. أمل يعني أن يكون فعلا حضور واسع. نتوقع حضور كل السفراء، حوالي 27 سفير في مقر الاتحاد الأوروبي. الجانب الدولي يجب أن نحركه بشكل أقوى. طبعا ذلك الجانب الجماهيري، رغم القمع الذي نواجهه مثل قمع مظاهرة أم الفحم قبل حوالي أسبوعين من قبل نفس شرطة بن غفير. ولا شك أن يعني قضية الانتخابات الآن هي محطة، لا أبالغ إذا قلت يعني محطة تاريخية الآن في كل ما يتعلق
2: وهذا تماما يحيي لنا بروفيسور يوسف
0: فيما يتعلق تطورات
2: إلى سؤالك بالفعل،
0: ولكن يعني أيضا على طرفي الخط الأخضر وعلى المنطقة عموما.
2: نعم، وبالتالي لأنك ربطت يعني ما هو يعني تحليلي إلى ما هو واقع أو ميداني، دعنا كذلك نسألك عند الجانب الميداني وآخر مستجدات الثلاثية أنباء حول لقائك في اليومين الماضيين مع النائب السابق عن العربية للتغيير أسامة السعدي. بداية من بادر إليها، ما الذي طرح في هذا اللقاء، وهل تتوقع أن نشهد إعلانا قريبا جدا عن تشكيل الثلاثية؟
0: يعني نحن بدأنا بالحديث عن يعني العرس أمس، والحقيقة فعلا يعني كان شارك في الأمسية أيضا يعني أخي الدكتور أحمد طيبي، وكان فعلا أولا مؤثر هذا الحضور الجماهيري والدعم الكبير للعائلة، وكثير من الناس على فكرة حضرت أيضا بدون عزومي كجزء من التضامن. وكان واضح صوت الناس، صوت الناس الذي توجه إلينا أولا يعني بدفء كبير وبمحبة، أنه يعني مهم جدا أن نشارك في الانتخابات وأن ندعمكم وأن تنجحوا وأن تكون كتلة كبيرة. ولكن طبعا كان الصوت الواضح يعني نريد إنهاء ملف يعني تشكيل القائمة المشتركة، وهذا كان صوت واضح ومؤثر من أهالينا تحديدا. الحقيقة يعني فعلا أمس يعني أعتقد يعني محمد أيضا كتب عن ذلك، كانت جلسة طيبة مع يعني أخي وصديقي أسامة سعدي، تجمعنا علاقات يعني طيبة سواء في المجال المهني كمحامين حقوقيين، ولكن يعني أيضا تعاوننا بشكل كبير عندما كنا في القائمة المشتركة بالعام 2015. والآن فعلا يعني نريد بمحاولة جدية أن يعني ننهي تفاصيل وآليات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. فعلا يعني الجلسة انتهت بأجواء طيبة أمس وبروح إيجابية. نريد اليوم أن يعني نستوفي المحادثات طبعا مع كل الأحزاب، الأخوة العربية للتغيير والتجمع، وإذا ما استمرت هذه الأجواء الإيجابية فعلا يعني أنا متفائل أن اليومين القريبين يعني حاسمين بالاتجاه الإيجابي. ولكن كما قلت أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، بمعنى يعني أن أعطي مجال طبعا لإخوتي في الحزبين في العربية للتغيير في التجمع أيضا يعني لمتابعة حيثيات الموضوع والوصول إلى طبعا توافق خطي، وليس فقط يعني في محادثات.
1: طيب في هذا الجانب وسؤال أخير بروفيسور، يعني بما أنه كان طبعا كذلك قرار في الهيئات والمؤسسات لدى الجبهة والتجمع بالالتزام بقرار لجنة الوفاق، هناك أيضا مصادر مطلعة قالت بأن المحادثة أو الاجتماع بينكم بالأمس بينك وبين النائب أسامة السعدي عن العربية للتغيير أو النائب السابق أفضت كذلك إلى موافقة مبدئية من قبل العربية للتغيير على قرار الوفاق، أي القبول بالمقعد الثاني والتاسع. إلى أي مدى ذلك دقيق؟
0: يعني الحقيقة محمد وسناء، يعني أنا أريد أن أترك فعلا لكل الأحزاب، لكل من الحزبين يعني الزميلين سواء في العربية للتغيير أو في التجمع، يعني الإعلان من قبلهما يعني عما يروه مناسبا. لا أريد أن أدخل الآن في التفاصيل من أجل فعلا أن نضمن هذه الروح الإيجابية أن تستمر، وأيضا احتراما أيضا لزملائي الآن في هذه المساعي أن تأتي الأمور من يعني من قيادة الحزب.

0: بنفسه. ما يمكن أن أقوله فعلا بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر. هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. لا أخفي عليكم يعني هنالك تجربة من السنوات السابقة لدى الأحزاب الجبهة والأحزاب العربية بأن الاتفاق أو أحيانا عدم الاتفاق كان باللحظات الأخيرة يعني بالساعات الأخيرة إن لم يكن بالدقائق الأخيرة. ونحن لا نريد لهذه التجربة أن تتكرر بل نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع سيضمن نجاح القائمة وحصولها على أكثر من 10 مقاعد. هذا أيضا ما يعني أسمعه من الناس ولكن أيضا من المسؤولين عن يعني استطلاعات الرأي. ولذلك هذا التفاؤل يعني في اعتقاد يجب أن يدفعنا إلى الإسراع في الإعلان عن القائمة المشتركة وفعلا هذا ممكن هذا الأسبوع.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. طبعا سنتابع معكم كل جديد هذا الأسبوع كما ذكرت. بروفيسور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا نهاركم سعيد.
2: طيب إذن هناك تفاؤل على الأقل هذا ما يبدو سناء من هذه المحادثات. بالفعل يمكن أن نقول أيضا من مصادر مطلعة كانت قد تحدثت لراديو الناس الجلسة بالأمس كانت إيجابية. جلسة طبعا بروفيسور يوسف جبرين وكذلك أيضا المحامي أسامة السعدي وكان هناك أيضا شخص آخر غير حزبي كان قد حضر هذا الاجتماع للتوفيق بين الأطراف. مما ورد أيضا على لسان يعني بروفيسور يوسف جبرين رفض الإجابة ولكن مما ورد على الأقل على لسان مصادر مطلعة يبدو بأن هناك قبولا مبدئيا من قبل العربية للتغيير بقرار الوفاق بالمقعدين 2 و 3 ولكن هناك مفاوضات الآن على بعض التفاصيل التقنية موضوع التناوب مثلا لأن قرار الوفاق ينص على التناوب بين المقعدين 6 و 9 كيف سيتم تنفيذ آلية التناوب. هناك طلب من العربية للتغيير مثلا أن يتم تقصير مدة التناوب لربما. هناك أيضا طلبات بما يتعلق بأن تكون المناصب التي منحت كذلك للعربية للتغيير ليست بمناصفة يعني مثلا رئيس الكتلة أن تكون لكل المدة نائب رئيس الكنيسة أن تكون لكل المدة أمور من هذا القبيل التي من شأنها على الأقل أن تسمح للعربية للتغيير بأن تشعر بأنها أخذت يعني أمرا ما في حال لم تحصل على 2 و 7 كما أرادت أن تحصل على 2 و 9 ولكن مع هذه الامتيازات التي يمكن أن تقدم لها على الأقل من قبل الجبهة وكذلك التجمع. سنرى إلى أي مدى يمكن بالفعل القول بأنه سيتم الإعلان هذا الأسبوع عن تشكيل المشتركة ولكن الأصوات والأجواء على الأقل
1: تبدو إيجابية. طيب سنتابع هذه القضية بدون أدنى شك. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا. ابقوا معنا.

0: في شبكة كينغ ستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.

0: الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
3: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ فترة طويلة، يواصل مستوطنون حصار عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوبية نابلس لليوم العاشر على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك فيما أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون ضد المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة رحب بها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. للحديث حول مجمل التطورات الميدانية تنضم إلينا بداية صاحبة المنزل المحاصر في بلدة قسرة السيدة عائشة حسن. صباح الخير ست عائشة. أهلا بك، يعني بداية طمنينا عليكم، كيف أحوالكم في اليوم العاشر من بداية حصار القرية وأبرز ما تواجهونه فعلا في الساعات الأخيرة؟
4: الحمد لله احنا بخير جميعنا. ابرز المواجهه احنا جميع، احنا حاليا في منطقه يعني مش مسموح حتى تطلعي على الشباك، يعني مش مسموح انك تطلعي برا ولا تعملي اي شيء. يعني اخوي محاصر في البيت الثاني، مش مسموح لك انك تشوفيه او تسلم عليه او على بناته، يعني مش عارف شو احكي صراحه.
2: ويعني عايش هذا الوضع مستمر طبعا، على الرغم من انه كان هناك تعهدات ومحاولات للتدخل وانه الموضوع ينحل، ولكن المنطقه كلها صارت منطقه عسكريه مغلقه، صحيح؟
4: منطقه عسكريه مغلقه، بس احنا لاهل قسرة او لاي حدا بر البلد، مش للمستوطنين. المستوطنين بهم يعني بده يتحركوا مثل ما بدهم. يعني امبارح اجوا بالتراكترونات وشفتوا شو عملوا، ونفس الشيء امبارح بالليل كانوا على الجبل يتحركوا. المنطقة العسكرية مغلقة علينا فقط مش عليهم.
2: يعني هم ما زالوا موجودين بحاولوا يستولوا على البيوت ولا بيروحوا بيرجعوا؟ شرحينا هذا الموضوع.
4: لا بيروحوا بيرجعوا، يعني ما يعني امبارح بس اجوا دقيقتين بس، يعني اول ما اجى الجيش الخميس عادي كانوا يروحوا يحاولوا يبنوا الخيمة كمان مرة. يعني الخميس وجمعة لبن ما بدلوا الاشي.

0: ببدلوا الجنود بس بروحوا برجعوا.
1: والجنود موجودين بالمنطقة عائشة؟
0: الجنود موجودين في بيت أخوي يوسف محولينه ساكنة عسكرية.
2: وفعليا طيب بما انه في اغلاق وحصار يعني بيوصلكم اكل بيوصلكم مي؟ لانه كان في حتى انباء انه يعني في انقطاع في الكهرباء مش عم بوصلكم اصلا يعني حتى مواد غذائيه او شيء من هاي النوع. اشرحي لنا وضعكم في هاي الفتره.
0: بالنسبه للمي والكهرباء هي فعليا كانت مقطوعه قطعوها من شهرين من جهتين, بس انه رجعوها من يومين البلديه رجعتها بالتنسيق مع الارتباط العسكري الاسرائيلي رجعوها. بالنسبه للاكل هسا احنا يعني هون ما في ثلاجة فاتفقنا انه يوصلوا, بس للاسف الجيش اللي هون مانعنا نتحرك. ولدرجة اول امبارح وصلت كرتونة اكل حط الارتباط عند البوابة اربع مرات نطلع نطلب منهم نجيبها ومشكونا لا اطلع ادخل جوا البيت. يعني لدرجة امبارح العسكري الإسرائيلي حكينا أنه في أكل ممنوع تجيبوه هينا نروح نجيب لكم إياه, وصلنا نص خربان.
1: طب ست عائشة
2: وشو كيف ببرروا الإشي يعني ليه بمنعوكم؟ طبعا على الأقل يعني أنتم حاصرين داخل البيوت فهمنا
0: أساسا ما بعتونا تفسيرات ما بسمحوا لك أنك أنت أصلا اتناقشهم أو يعطوك تفسيرات.
1: يعني حاليا أنتم موجودين في البيوت بدون مجال لا للحصول على غذاء ولا ربما الماء, ما بعرف إذا رجعوا لكم الماء كمان كانت مقطوعة.
0: لا المي رجعت ومي تشرب بدخل عنا إحنا الجهتين اللي دخلت عنا فقط اليونسيف والمبارح الارتباط الإسرائيلي فقط لا غير. إحنا مش حدا يدخل عنا فوق في الفيلا يمكن إنه يسمحوا لحدا ماء بالتنسيق, بس إحنا هو الممنوع لأنه إحنا جنب السكن العسكري بتوقع يعني أنا.
1: طب ست عائشة يعني شو عادة الأهالي على حد علمك طبعا اللي لسه موجودين في البلدة؟ هل في طريقة للتواصل بينك وبين بعض؟
0: بس تليفونات فقط يعني أكثر من حدا بيشكي أنا بدي أجي أبصر إيش, بس ما بضبط يعني بالنهاية
2: يعني احنا عم نحاول نسمعك بشكل افضل لانه يعني يبدو الارسال ايضا مش بافضل حالاته. بدي اسالك كمان لانه كنا شفنا يعني تدخل مثلا من السفاره الامريكيه لانه جزء طبعا من اهالي قصر معهم جنسيات, شفنا ايضا يعني احد السكان واحد اصحاب البيوت رجع مؤخرا. في تواصل من السفاره الامريكيه في محاوله للتدخل
0: بالنسبه يعني صاحب لا ما حد معنا
2: ما كان في أي تواصل فعليا. طيب يبدو أنه الاتصال طبعا يعني قطع, هناك صعوبة أيضا بكل الأحوال كذلك في التواصل في هذا الجانب. ولكن كما استمعتم يعني إلى عائشة حسن وهي طبعا من يسكنون ويقطنون في داخل هذا المنزل وهو بين عدد من المنازل المحاصرة في بلدة قصرى جنوبي نابلس. هذه هي الأوضاع. طبعا كما ذكرنا بالأمس الجيش يعني الذي من المفترض أن يكون إلى حد ما لديه القدرة والصلاحية على أن يخلي هؤلاء المستوطنين, وزير الأمن إسرائيل كاتس يريد أن ينقل هذه الصلاحيات من الجيش إلى الشرطة طبعا بقيادة بن غفير. يعني إذا كان الوضع سيء سيكون أسوأ في حال كان قرار بالفعل كذلك ومن هذا القبيل. ينضم إلينا في هذا الشأن المحلل والصحفي المختص في الشؤون العسكرية أمير أورن. شلوم لخا, بوكر توف.
1: بوكر توف.
3: بوكر توف لخم شيرين محمد.
1: السنة
2: يوم
3: قمرنو مي يورد مهكاب
2: نسلخ لك نسلخ لك بسدر
1: أمير توف
3: משהו בזה הוא הקולות השתבש.
1: לעניינים באמת רציניים מאוד, כל מה שקורה בקוסרה ליד שכם, קודם כל איך אתה מבין שעל אף הלחץ הבינלאומי הכבד בעיקר מצידו של הממשל האמריקאי המצור על כפר קוסרה קודם כל עדיין נמשך ליום העשירי ברצף, חשמל ומים חזרו רק לפני יומיים ואין להם יכולת התניידות לחלוטין מעצם העובדה שהצבא החליט שהאזור הוא אזור צבאי סגור, ובו בזמן המתנחלים הולכים ובאים בחופשיות בלי מפרע.
2: בדיוק דיברנו לפניך, אם לא הבנת בערבית או לא שמעת, אחת הנשים שעדיין נמצאת שם תחת מצור בבית באמת במצב קשה מאוד.
3: תראו, זאת המצאה ישראלית מקורית, היכולת לביים אי יכולת. איך יכול להיות שהצבא הישראלי האדיר, הריבון בשטח, כל המנחים האלה שאתם יודעים, איך הוא כבר שבוע וחצי נסוג מפני מי שהם קוראים קומץ? אז יכול מאוד להיות שהיום זה ייגמר מסיבה פשוטה. הפריימריז בליכוד נגמרו. נכון שישראל כץ כבר היה

0: رغم أن العمر 7 سنوات وإصابة طفل آخر بجروح خطيرة بسبب طعنهما من قبل يعني شخص يقال بأنه لربما لديه اضطرابات نفسية لربما شيء آخر، ولكن يعني هذه الجريمة المروعة بالفعل تهز وسائل الإعلام الإسرائيلية، وكذلك أيضا سنقف معها ومع دوافعها وكذلك مسبباتها. فصل ونواصل، ابقوا معنا.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: يلا حملة صيفية مع بعض.
5: لا لا لا لا لا. حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
2: عدنا من جديد الساعة 2:00.

0: من هذا النهار راديو الناس.
1: إلى هذه القضية المأساوية الآن، قتل طفل وأصيب آخر بجراح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في بيت شامش بالأمس طبعا بمحاذاة القدس، فيما أوقفت الشرطة جارا لهما يعاني من مشاكل نفسية مشتبه بتنفيذ هذه الجريمة. للحديث حول مجمل هذه التطورات وما رشح عنها من أنباء ومعلومات ينضم إلينا بداية مراسلنا ضياء حجحية. صباح الخير ضياء.
2: صباح الخير سناء محمد وكل المستمعين.
1: أهلا بك ضياء. إذن لو توضح لنا بداية تفاصيل هذه الجريمة فعلا المأساوية وآخر ما تم التوصل إليه من معلومات كما رشح من الشهادات وكذلك التحقيقات حتى اللحظة.
2: نعم سناء، يعني قتل الطفل هلال مردخاي دادون 7 أعوام وأصيب ابن عمه البالغ بالعمر هي 4 أعوام بجروح وصفت بالخطيرة أيضا إثر تعرضهما للطعن يوم أمس الاثنين في ساحة منزلهما بمدينة بيت شمش خلال استعدادات العائلة للاحتفال بعيد ميلاد. طبعا بحسب الشرطة وبحسب التفاصيل التي نشرت كان الطفلان يلعبان في باحة المنزل قرب بركة أو منشأة مائية قابلة للنفخ، وهناك تعرضا على ما يبدو للطعن، وكان قريب لهما يبلغ من العمر 15 عاما موجودا في المكان ويشرف عليهما، فيما كان أحد الوالدين قد غادر المنزل لفترة قصيرة لإتمام مشتريات مرتبطة بالاحتفال. وعلى ما يبدو يعني وفق التحقيقات الأولية أن جريمة الطعن وقعت حين غادر أحد الوالدين. طبعا بحسب نجمة داود الحمراء أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان كان الطفل دادون فاقدا للوعي وفي حالة حرجة جدا، ونقل الطفلان إلى المستشفى هداسة عين كارم في القدس وهنالك أعلنت وفاة دادون. أما ابن عمه حتى هذه اللحظات يخضع لعمليات جراحية وحالته يعني معرفة على أنها غير مستقرة، خطيرة وغير مستقرة. الشرطة قامت باعتقال جار للعائلة يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه في تنفيذ عملية الطعن، هذه جريمة الطعن، وأحيل إلى التحقيق في الوحدة المركزية اليمار في لواء القدس. وبعد لحظات قصيرة أصدرت الشرطة بيانا قال فيه قائد شرطة بيت شمش إن جميع اتجاهات التحقيق قيد الفحص، كما تم أيضا استجواب والد المشتبه به في مكان الجريمة. تفحص الشرطة أيضا من بين الاحتمالات إذا كان هناك خلاف سابق بين عائلة المشتبه به وعائلة الطفلين، وفي موازاة ذلك أيضا نشرت أيضا تفاصيل في وسائل إعلام عبرية عن خلفية نفسية محتملة على ما يبدو يعني للمشتبه، إلا أن الشرطة لم تحدد ذلك. أيضا كانت قد نشرت وسائل إعلام أيضا قالت أن تم فحص الجانب النفسي ولم يتم تحديد ذلك، وعلى ما يبدو يعني لا يوجد هنالك أي خلفية نفسية. طبعا نود أن ننوه سناء محمد أن الشرطة أصدرت بعد الجريمة بساعة تقريبا أمر حظر نشر يسري لمدة أسبوع على تفاصيل التحقيقات الجارية، ولكن يمكن القول أن هذه الجريمة حتى هذه اللحظات يعني ضبابية على الرغم من اعتقال جار الضحية ومشتبه بضلوعه بهذه الجريمة، إلا أن الشرطة تقول أن هنالك يعني عدة اتجاهات تحقيق ولا تزال هذه الجريمة ضبابية
0: نوعا. يعني جريمة مروعة جدا وبدون هذا شك. ضياء دعنا يعني نسأل في هذا الجانب، وأنت كذلك يعني مختص في تحليل الجرائم وعلم الإجرام، ما الذي يمكن أن يدفع يعني شخص في سن 25 بأن يقدم على قتل طفلين بهذه الطريقة المروعة بكل هذه الوحشية، وخصوصا بأنه لا يوجد يعني أي خلفية لموضوع كذا؟ كيف يمكن أن يتم تحليل هذا في الجانب الإجرامي دعنا نقول؟
2: نعم، يعني أولا ما يلفت النظر هو كما ذكرت هو اختيار الضحايا، يعني حتى وفق المعلومات المتوفرة لدينا وما نملكه من تفاصيل، يعني هذه جريمة غير مألوفة نسبيا في مجتمعاتنا أو حتى في المنطقة. الأطفال الصغار الذين يقتلون عادة، يعني ما الجرائم التي تقع في منطقتنا وفي مجتمعنا
0: عادة
2: ما يكون عادة ما يكون القاتل هو أحد الوالدين أو أحد من أقرباء العائلة، أما أن يكون الجاني جار أو ليس من الدائرة العائلية المقربة أو

0: ليس شخصا يعني ليس شخصا غريبا او جارا او ليس له علاقه بالطفل، فتكون هنالك يعني حاله من الضبابيه وهنالك نحتاج الى تفاصيل كثيره. وهذه جرائم غير مالوفه عاده، يعني حتى لو كان هنالك نزاع يعني في بين العائلتين، عاده حتى في المجتمع اليهودي غالبا ما لا يكون الطفل يشكل ما يسمى في علم الاجرام البديل، اي انني اتخذ هذا الطفل لكي كوسيله لكي أؤذي الطرف الآخر المتنازع معه، وهذه يعني غير دارجة عادة. هذا في حال وجد خصومة بين العائلتين، طبعا هنالك احتمال إجرامي مختلف تماما عن القتل العشوائي، أن يكون الأطفال يعني قد تحولوا إلى وسيلة لإشباع حالة نفسية كانت موجودة عند المشتبه به، فهنالك عدة احتمالات. لكي نحلل هذه نحتاج إلى تفاصيل كثيرة، ولكن هذه جريمة غير مألوفة حتى لو أثبت أن هنالك يعني نزاع أو صراع بين العائلتين. عادة الأطفال لا يتخذوا في مثل هذه الصراعات كبدلاء أو كوسيلة للانتقام من العائلة الأخرى أو من شخص آخر. هذه الجرائم ما يسمى بعلم الإجرام الفيليسايد دارجة أكثر، يعني أكثر من 97% من هذه الجرائم التي يقتل فيها الأطفال تكون ترتكب عادة في داخل العائلة، ويكون المشتبه به أو الجاني هو من الدائرة المقربة، إما من أحد الوالدين أو من الدائرة الأولى المقربة في العائلة. نادر جدا أن يكون الشخص هو ليس له علاقة بالأطفال أو أن يستخدم الأطفال في نزاعات أو صراعات أو خلافات أخرى.
1: طيب نريد أن نشكرك جزيل الشكر مراسلنا ضياء حاجي حياة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا ضياء. يعني بقى فعلا قضية مروعة، وطبعا لا شك محمد يعني بأنه
1: تخيل أهل الطفل يعني حرام عم بحضروا لعيد ميلاده ويرجعوا على البيت يلقوا منهم،
2: ويعني دور الشرطة أنا بدي أتوقف شوي صغير عنده في هذا الإطار محمد، لأنه يعني لا شك أنه هذه القضية تتطلب فعلا تحرك سريع، وهذا ما كان وهذا ما حصل في الواقع، هكذا ينبغي أن يكون. لا نرى نفس التوجه حتى عندما يصاب الأطفال في المجتمع العربي في ذات الجدية التي تتعامل معه بالشرطة في المقابل، وهذا ربما يغلق دائرة بدأناها هذا الصباح في أولويات الشرطة، في يعني الأماكن التي تتواجد بها الشرطة، أولويات انشغالاتها كما رأينا قبل يومين في أم الفحم للأسف الشديد. يا ليت أن تقوم الشرطة في واجبها كما رأينا بالأمس ببيت شامش، وأن لا نرى بأثل أصلا مثل هذه الحالات، وإن كانت يعني على الأقل أن يكون هذا هو التعامل.
1: طيب إذن قبل الخروج إلى ختام هذا النهار نقف مع أبرز ما كان قد ورد من تصريحات في إطار ساعتنا الإخبارية. كنا قد تحدثنا طبعا على ضوء هذا الحديث عن تقدم في مفاوضات الجبهة والعربية للتغيير وإمكانية لربما تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. تحدثنا إلى بروفيسور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
3: فعلا أمس كانت جلسة طيبة مع يعني أخي وصديقي أسامة سعدي، والآن فعلا يعني نريد بمحاولة جدية أن يعني ننهي تفاصيل وآليات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. فعلا يعني الجلسة انتهت بأجواء طيبة أمس وبروح إيجابية. نريد اليوم أن يعني نستوفي المحادثات طبعا مع كل الأحزاب، الإخوة العربية للتغيير والتجمع، وإذا ما استمرت هذه الأجواء الإيجابية فعلا يعني أنا متفائل أن اليومين القريبين يعني حاسمين بالاتجاه الإيجابي. فعلا بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر. هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين، وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي، وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع يضمن نجاح القائمة وحصول على أكثر من 10 مقاعد.
4: أحوال الطقس برعاية
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: إذن يكون الجو صيفيا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. بإذن الله إلى ختام هذا النهار. شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
8: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدي.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعياً على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية،
3: من مرج ابن عامر قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من دير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفش هدف شي.
6: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل من قرية نحى

0: البطالة ترتفع في البلاد خلال الشهر الماضي، وأكثر من 20,000 شخص ينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل. نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود تثير ردود فعل واسعة وتقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. ورغم ارتفاع عدد الطلاب والطالبات في كليات التربية، معطيات جديدة تظهر عزوفا متزايدا في المجتمع العربي عن مهنة التعليم. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 18 من آب أغسطس، المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير أينما كنتم، وأنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية كما العادة مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبارين في حديث لراديو الناس إن لقاءه مع النائب السابق أسامة السعدي أمس جرى أو تم بأجواء إيجابية. وأضاف جبارين أنه متفائل بإمكانية إحراز تقدم نحو الإعلان عن القائمة الثلاثية خلال اليومين المقبلين.
1: فعلا أمس كانت جلسة طيبة مع يعني أخي وصديقي أسامة سعدي، والآن فعلا يعني نريد بمحاولة جدية أن يعني ننهي تفاصيل وآليات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. فعلا يعني الجلسة انتهت بأجواء طيبة أمس وبروح إيجابية. نريد اليوم أن يعني نستوفي المحادثات طبعا مع كل الأحزاب الأخوة العربية للتغيير والتجمع، وإذا ما استمرت هذه الأجواء الإيجابية فعلا يعني أنا متفائل أن اليومين القريبين يعني حاسمين بالاتجاه الإيجابي. فعلا بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر. هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين، وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي، وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع يضمن نجاح القائمة وحصول على أكثر من 10 مقاعد.
0: أصيب 6 عمال أجانب بجروح متفاوتة صباح اليوم إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة مفتوحة قرب بلدة المطلي. وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار نجم عن جسم من مخلفات الحرب لم يعثر عليه ولم يفكك سابقا. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الجندي يهودا كاتس آخر الجنود الإسرائيليين 3 المفقودين منذ معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982. وكانت روسيا قد ساهمت عام 2019 في إعادة رفات الجندي زخاريا بومل من سوريا فيما استعاد الجيش الإسرائيلي العام الماضي أيضا رفات جندي تسفي فيلدمان استنادا إلى معلومات استخباراتية. تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود بعد فرز 80% من الأصوات، وتشير النتائج الأولية إلى تصدر وزير الطاقة إيلي كوهن، يليه رئيس الكنيسة أمير أوحانا، ثم وزير القضاء يريف لفين، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس في المركز الخامس، فيما تحل ميري ريغف في الموقع الأول المخصص للنساء في القائمة، تليها جيلا جامليل وتالي غوتليف التي قالت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول إضعافها ومنع انتخابها. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن اجتماعه مع حماس كان وديا للغاية، وإن الحركة أبدت مواقف إيجابية مؤكدا أن اختبار جديتها سيكون بالأفعال. وبحسب موقع أكسيوس، طلبت واشنطن من إسرائيل اتخاذ خطوات محدودة في غزة، فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الضربات التي لا تأتي ردا على تهديد مباشر وشيك من حماس وسط خلاف مع الحكومة الإسرائيلية حول تعريف التهديد الوشيك. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة بتسليم حماس أسلحتها وتدميرها تحت إشراف أمريكي. من جانبه أعلن مجلس السلام الاتفاق مع نتنياهو على عدم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي قبل نزع سلاح حماس.

0: حماس وتجريد القطاع من الأسلحة والأنفاق، مشيرا إلى تعهد الحركة بوقف نشاطها العسكري وعدم إعادة التسلح. عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية، وأطلع الحية ممثلي الفصائل على تفاصيل اللقاءات التي أجراها خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين أمريكيين ومصريين وممثلي الدول الوسيطة بشأن المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة. في الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت بتوجيه من الشباك عمليات في قباطيا ومخيم الفارعة، واعتقلت فلسطينيين اثنين بزعم الاشتباه بالتخطيط لتنفيذ هجمات. وأضاف الجيش أن قواته أنهت الليلة الماضية عملية في قباطيا شملت تفتيش نحو 100 مبنى واعتقال عدد من الفلسطينيين والتحقيق ميدانيا مع آخرين. يواصل مستوطنون محاصرة عدد من المنازل في بلدة قسرة جنوب نابلس وفق مصادر فلسطينية، فيما لا تزال المياه والكهرباء مقطوعتين عن بعض المنازل، ويمنع السكان من إدخال المواد الغذائية والحركة في أعقاب إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. في حديثها لراديو الناس قالت صاحبة أحد المنازل المحاصرة عائشة حسن إن إجراءات الإغلاق تفرض على الفلسطينيين والمتضامنين معهم، في حين يواصل المستوطنون اقتحام المنطقة والتنقل فيها.
1: حاليا المنطقة يعني مش مسموح حتى تطلعي على الشباك، يعني مش مسموح لك تطلعي برا ولا تعمل أي شيء. يعني أخوي محاصر في البيت الثاني، مش مسموح لك إنك تشوفيه أو تسلم عليه أو عبناته. المنطقة العسكرية مغلقة بس مش للمستوطنين، المستوطنين بده يتحركوا مثل ما بدهم. المنطقة العسكرية مغلقة علينا فقط مش عليهم. الجنود موجودين في بيت أخوي يوسف محاولين ساكنة عسكرية. بالنسبة للمي والكهرباء قطعوها من شهرين من جهتين، بس إنه رجعوها من يومين البلدية رجعتها. بالنسبة للأكل الجيش اللي هون مانعنا نتحرك، ولدرجة أول امبارح وصلت كرتونة أكل حط الارتباط عند البوابة 4 مرات نطلع نطلب منهم نجيبها وميش كنا لا اطلع ادخل جوا البيت. امبارح العسكري الإسرائيلي حكينا إنه في أكل ممنوع تجيبوه، هينا نروح نجيب لكم إياه، وصلنا نص خربان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران في ظل عدم التوصل إلى اتفاق، فيما وصف المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر المحادثات بأنها إيجابية لكنها لم تفضي إلى تفاهم. وأضاف ترامب أن إعلان مضيق هرمز منطقة أمريكية هي فكرة ممتازة على حد تعبيره، محذرا من خطوات أكثر تشددا إذا زرعت إيران ألغاما في المضيق. نقلت وكالة تسنيم عن النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن طهران تواجه ضغوطا اقتصادية، معتبرا أن تعزيز قدرتها على الصمود يمثل أولوية في ظل حالة لا حرب ولا سلم. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران قررت التحول من سياسة الدفاع إلى الهجوم مع تعثر جهود إنهاء الحرب. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا حارا وغائما جزئيا.

0: إذن كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات، ونواصل معكم في جولة محدثة على آخر الأخبار على رأس الساعة القادمة. أما الآن فإلى ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، وكما ذكرنا في العناوين البداية ستكون مع ارتفاع نسبة البطالة في البلاد خلال شهر تموز الماضي إلى 3.3% بزيادة بلغت نصف نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وذلك وفق تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية. هذا وارتفع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 20,000 شخص خلال أقل من شهر. عن هذا الملف نتحدث بداية لدكتور حسام أبو بكر، مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي. صباح الخير دكتور حسام.
1: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. بداية

0: دكتور بدي أسألك، كيف بتقرأ الصورة الفعلية لسوق العمل؟ كيف بتقرأ هاي المعطيات؟ لأنه يعني ما بعرف إذا بنقدر نعتبر هاي النسبة هي قفزة أم إن نسبة تنسب في بعض التقارير إلى العامل الموسمي، وبدنا نسألك كمان شو معنى العامل الموسمي؟
1: طبعا اولا يعني رايحين يعني نتحدث عن قضية العامل الموسمي، لانه دائما يعني في اشهر الصيف بتزيد نسبة البطالة، هذا شيء طبيعي. يعني انا لم اتفاجأ من قراءة المعطيات، وبالاساس تعزى للعامل الموسمي. هذه التذبذبات معروفة في نسب البطالة، يعني عندما تكون الذبذبات في نصف في المئة او اقل من ذلك، هذا لا يعني أنه في تغيير جذري على قضية البطالة، يجب أن ننوه يعني لهذا الشيء. ولكن عادة يعني حتى عندك في برنامجك تحدثنا كثيرا عن الاختلاف ما بين البطالة الرسمية وما بين البطالة الغير رسمية. فعندما نتحدث عن البطالة الرسمية، ما حدث في الأشهر الأخيرة أو بالذات أشهر 7 و8، هناك خروج لعاملين خاصة اللي بيشتغلوا في مجالات التربية والتعليم ليس بشكل مثبت. هناك نوع من العاملين أو الموظفين الذين يعملون لفترة زمنية عندما تكون السنة الدراسية بأوجها، أو عندما يكون الالتقاء مع الطلاب، كل البرامج الخارجية، كل البرامج الإضافية. فهؤلاء الأشخاص عادة بشهر 7 و8 بخرجوا إلى إما عطل غير مدفوعة الأجر، أو يتلقون يعني مكاتيب فصل من مكان الشغل، من مكان العمل، وهذا يزيد من نسبة البطالة
0: ويؤثر في هذه النسب يعني وهي المعطيات.
1: طبعا يعني أيضا نرى يعني في بعض الأماكن أيضا يقومون بفصل المساعدات، يقومون بفصل كل يعني عادة الطبقات الضعيفة، حتى اللي كانوا مندمجين بسوق العمل هم اللي عرضة لهذا الشيء وهم اللي بيدفعوا الثمن، على الرغم من أنه إذا استوفوا شروط تلقي مخصصات البطالة فهذا يعوضهم بشكل معين. ولكن أحيانا من يخرج من سوق العمل أحيانا لا يستوفي شروط البطالة، لا يكون لديه 10 أشهر عمل في السنة الأخيرة أو في السنة ونص الأخيرة، وهذا يؤدي بنهاية الأمر إلى أزمة من هذه الناحية. يعني نفس 20,000 اللي تحدثت عنهم اللي ازدادوا في الشهر الأخير، هؤلاء ممكن جزء منهم أو غالبيتهم يستحقون لمخصصات البطالة، لأنه البطالة الرسمية هي كل شخص خرج من سوق العمل وتسجل في دائرة التشغيل ويعتبر باطل عن العمل ولديه استحقاق في مؤسسة التأمين الوطني. ولكن بالإضافة إلى هؤلاء يوجد أيضا نسبة أخرى من الأشخاص اللي هم يعني غير مرئيين، هم خارج الإطار الرسمي. وعندما نتحدث عن من هم خارج الإطار الرسمي، فخاصة يعني عندما نتحدث عن المجتمع العربي نسبة عدم العاملين يعني هي عالية جدا. يعني نحن نتحدث عن نسب عالية جدا في المجتمع العربي اللي موجودين خارج دائرة التشغيل ولكن غير معرفين كباطلين أو كعاطلين عن العمل، لأنهم لا يحصون من خلال الأرقام الرسمية للبطالة.
0: نعم، يعني بنقدر نقول إنه الصورة الحقيقية إذا بدنا ندمج أو نشمل كمان هاي النسب اللي عم تحكي عنها أو هاي الفئات دكتور حسام، بتكون نسب مرتفعة أكثر من البطالة.
1: طبعا يعني عادة يعني نوضح هذا الشيء، إنه عندما نستعمل مصطلح البطالة، مصطلح البطالة هو البطالة الرسمية. البطالة الرسمية هو كل شخص تسجل في دائرة التشغيل، وأيضا ما يسمى مكتب العمل في اللغة الدارجة، ولديه استحقاق لتلقي مخصصات البطالة. بينما عندما نتحدث عن الآلاف الأخرى أو أحيانا مئات الآلاف، خاصة يعني على سبيل المثال إذا أعطينا أنه نسبة التشغيل لدى النساء العربيات هي 50%، فال50% الإضافية هم خارج دائرة التشغيل، من لا يعملون وغير موجودين في المصطلحات الرسمية للبطالة. فهنالك يعني أعداد كبيرة جدا، وليس فقط في المجتمع العربي، أيضا في المجتمع اليهودي خاصة الحريدي، كل من لا يعمل هو وغير مستحق لمخطط

0: البطالي أو للاعتراف به في دائرة التشغيل. هؤلاء الأشخاص هم معرفين كأشخاص خارج دائرة التشغيل وليس أشخاص عاطلين عن العمل.
1: نعم. طب دكتور حسام بالمشهد العام بدي أسألك عن القطاعات، عن المجالات. يعني إحنا بس من يومين كمان تحدثنا عن قطاع الهايتك اللي عم بيشهد أزمة أعتقد إنها غير مسبوقة، يعني تمام إنه من سنوات بسبب كتير ظروف، وبفكر من فترة الكورونا بلشت الأمور إنه صار في ناس من قطاع الهايتك اللي كانت تشتغل دخلوا إلى دائرة البطالة، ولكن اليوم إذا طلعنا على سوق العمل شو الصورة بتقول؟ أي أكثر القطاعات أو المجالات اللي عم تتضرر، اللي فيها ناس أخرجت أو خرجت لسبب أو لآخر؟
0: يعني أنا هون هاي فرصة أنه نتحدث عن ثلاث أمور أساسية. أولا بشكل عام عن قطاع الهايتك كما ذكرتي، يعني يبدو أنه في هنالك تجربة أو محاولة لتقليص التأثير الإعلامي على هذا الموضوع، لأنه لا يثار بالشكل، ولكن هنالك أزمة حقيقية في كل ما يتعلق في قطاع الهايتك. قطاع الهايتك يمر في حالة تراجع كبير جدا بالعالم بشكل عام، ولكن في هون في إسرائيل بشكل خاص. في البلاد يعني لا يوجد تقريبا تجنيد لوظائف جديدة، هنالك تجنيد ولكن عادة هذه وظائف مستجدة، وظائف اللي ما في شخص اللي بيقوم فيها. هنالك خروج كبير جدا أو عزوف عن استقطاب موظفين جدد في قطاع الهايتك، هذه من ناحية. وهذه الأزمة يعني يقال إنه يعني ممكن إنها تستمر على مدار على الأقل لسنتين حتى يستقر قطاع الهايتك من هذه الناحية ويتجه باتجاه. هناك عدة أسباب، ليس أسباب فقط لأزمات اقتصادية، هناك أسباب تتعلق في أمور مهنية في داخل قطاع الهايتك. كل قضية دخول الـ AI يعني أثرت بشكل كبير على قطاع الهايتك، وهنالك يعني
1: وعن حاجة لعاملين في كل المجالات. صحيح
0: طبعا. من ناحية قطاعات أخرى اللي تأثرت من الأزمة اللي منمر فيها بالثلاث سنوات الأخيرة ولا تزال متأثرة، مثل قطاع البناء، قطاع السياحة. قطاع السياحة تقريبا معدوم، يعني كثير قطاعات خاصة هؤلاء يعني هذان القطاعات،
1: هو قطاع اللي فيه يعني مجالات عديدة. دكتور بس للإشارة، لأنه إحنا كمان أسبوع الماضي تحدثنا في برنامج غرفة الأخبار بشكل موسع عن الموضوع، يعني في عندك المرشد السياحي، وفي عندك دور الضيافة، وفي عندك الفنادق، وكل من يعمل في أيضا مكاتب السياحة والسفر، وكأنه في كثير أفرع اللي تضررت.
0: طبعا طبعا، يعني حتى يعني كما يبدو حتى السياحة الداخلية متأثر جدا. صحيح. لأنه كما يبدو يعني هنالك يعني السياحة الداخلية تختار مناطق قريبة من البلاد، هنالك إقبال كبير يعني بالآونة الأخيرة على السياحة في الأردن، على السياحة في مناطق سيناء، على المناطق القريبة مثل قبرص. فكما يبدو السائح اللي كان يختار أنه يكون بسياحة داخلية في إيلات أو في البحر الميت أو في مناطق ثانية، اختار أنه يروح على مناطق قريبة ولكن بتوفر له كما يبدو أمور مختلفة. هذا بالنسبة لقطاع السياحة وقطاع البناء. ولكن هاي فرصة عفاف أنه نشير، لأنه في عنا أزمة تشغيل بالنسبة للأكاديميين العرب. يعني عندما نتحدث عن آلاف مؤلفة من الأكاديميين، إذا كان في قطاع التربية والتعليم أو إذا كان أطباء، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 3000 طبيب اللي اجتازوا امتحان الدولي ما يسمى وعاطلين عن العمل، وأيضا كما يبدو حوالي 3000 اللي ينتظرون اجتياز الامتحان. كل قضية بعض الآلاف في قطاع الهايتك، مهندسين وإلى ما
1: التربية والتعليم أيضا، وهذا راح يكون ملف راح يتناول في ساعتنا يعني الأولى. أيضا المعلمات والمعلمين في قوائم انتظار لسنوات، يعني للانخراط.
0: نعم
1: في جهاز
0: يعني
1: التربية.
0: هنالك أزمة عندما نتحدث عن، أصبحنا نتحدث عن عشرات الآلاف، ربما أكثر من 20,000 أو قريب من 30,000 أكاديمي عربي غير منخرطين بسوق العمل بشهاداتهم. هذه أزمة حقيقية ولا تجد من يتحدث عنها. يعني بعتقد إحنا في الفنار كما يبدو الوحيدين الذين نتحدث، هنالك يعني من يتحدثون، ولكن كما يبدو نحن يعني من نرفع هذا العلم لخطورة الوضع بالنسبة للأكاديميين، وخاصة إنه إحنا نحن على وشك كمجتمع لحضور خريجين آخرين خلال الفترة القريبة اللي أيضا ممكن إنهم ينضموا إلى دائرة عدم التشغيل، وهذه أزمة حقيقية.
1: يعني دولي مأزومة بما يتعلق بهذا.

0: الموضوع وفي عندك وزير مالي ليتغنى بالعناوين الاقتصادية. على أي حال
1: إن شاء الله ربما يكون تغيير يعني كمان أيضا في مؤسسات الحكومة اللي على الأقل يعني تبنى خطط استراتيجية لمواجهة مثل هذه الأزمات.
0: صحيح، وأن يكون تغيير للأفضل وفي صالح المجتمع العربي اللي يعاني الأمرين. لما بنطلع أكثر على المعطيات هيك بشكل قريب ومفصل، دكتور حسام أبو بكر جزيل الشكر لك على هذه القراءة، مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، شكرا جزيلا. طيب إذن من هذا الملف، من هذه المعطيات المتعلقة بنسب البطالة في البلاد وهذه القراءة المفصلة لدكتور حسام أبو بكر، نخرج إلى فاصل ومن بعده نعود ونلتقي. ابقوا معنا.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 25 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة أولى من برنامج غرفة الأخبار، ومباشرة إلى الوقفة التحليلية ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. إحنا بلشنا نحكي قبل ما نفتح الميكروفون حتى صباح الخير.
1: سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: شو صيري مريضة آخر كم يوم؟ شو آخر كم يوم؟ آخر أسبوع حدا برشح بالصيف؟
0: آخر سنة
1: حتى أصدق. مرضك غريب، مش متلائم للطقس. شو صيري؟
0: محمد بجد
1: طمنين عليك. طيب
0: انا بس عشان اقول للمستمعات والمستمعين
1: والمشاهدات والمستمعين،
0: انا ادعي انه من الضغط النفسي
1: بسببي.
0: هذا اللي كنت احكيه
1: حتى انا بسببي.
0: هذا اللي كنت
1: والله يا جماعه الخير صار الاسبوع مش شايفها يعني، بس هاي شو بدي اقول لكم، اشاعات.
0: اللي بيشتغل مع محمد مجد اللي بيكون وضعه صعب، بس احنا نقدره الى ابعد الحدود. يسعد
1: بوعدك انه وضعك مش اصعب من وضع اديت سلمان وماي جولان.
0: أيوة.
1: وافي دختر هذا الصباح.
0: وين صارت عمليه فرز الاصوات؟ بتعرف نبلش نتعود اسه على كل طبعا. موضوع فرز الاصوات، وبنحضر حالنا براديو ناس. الانتخابات التمهيديه لليكود في مفاجاه، يعني
1: في مفاجاه. 95% من مجمل الأصوات في الانتخابات الداخلية لليكود تم فرزها، والمعطيات تظهر يعني بعض المفاجآت. أولا يعني وزير الطاقة إيلي كوهين، هذه شخصية دعينا نقول عفاف، يعني التي لا تعتبر من الشخصيات البارزة في الليكود. يعني إذا بتقولي حزب الليكود، ليس الشخص الأول الذي يتبادر إلى ذهنك هو الوزير إيلي كوهين. لربما يتبادر إلى ذهنك تالي جوتليب، لربما تتبادر يعني إلى أذهاننا أشخاص وأسماء أخرى، ولكن إيلي كوهين هو الرقم الأصعب في هذه الانتخابات، هو الرقم الأول أي الثاني ما بعد رئيس الحزب بنيامين نتنياهو، ومن بعد إيلي كوهين طبعا أمير أوحانا ويريف لفين وميري ريجيف، وشخصية أيضا لافتة رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، شخصية لم تكن معروفة على فكرة.
0: طب يعني محمد، في عندك تفسير يعني كيف ولماذا أوفير كاتس أو إيلي كوهين؟
1: هذا أقول لك شغلي، الانتخابات الداخلية في الليكود في الأحزاب عموما يعني، ولكن في الليكود مبنية على صفقات. هذه الصفقات هو بأن هناك عادة مجموعات ضغط في داخل كل حزب. يعني مثلا الصناعات العسكرية الجوية في الليكود لهم يعني بيكون لهم تكتل، اللي هو يعني شو يعني لما بنقول تكتل، يعني بيكون مثلا 10,000 مصوت أو ناخب داخلي في داخل الليكود، فهذول كلهم بيكونوا مجموعة واحدة، بوصلهم قائمة أنه إحنا هذول الأربع شخصيات أو الخمس شخصيات المعنيين ندعمهن. الحريدين مثلا لهم تكتل في داخل الليكود، خلينا نقول مثلا الشرقيين واللي جايين بسموهم من البريفيريا أو الضواحي أو ما إلى ذلك بيكون لهم تكتل معين. فمن يستطيع أن يدمج بين أمرين، بين يعني أن يحظى بثقة من يقومون بهذه الصفقات بسموهم الديلم، من يحظون بثقة هؤلاء صانعي الصفقات، ومن جانب آخر من يحظون كذلك بثقة الأصوات الحرة، هذول اللي مش جزء من التكتلات، يعني اللي هو ناخب بالليكود وعضو مركز ليكود كل حياته بصوت بشكل حيادي، دعينا نقول من يحظى بهذين الأمرين أو مع هذين الطرفين يمكن أن يصل إلى يعني مناصب أو إلى يعني مواقع متقدمة، وهذا ما قام به إيلي كوهين. إيلي كوهين نشيط جدا في داخل الحزب، من أعياد الميلاد حتى البار ميتسفا وصولا إلى كل المناسبات التي تقام في الليكود، وهي على فكرة شغل، يعني زي ما أعضاء الكنيسة العرب عندهم دائما أعراس وما إلى ذلك ويشاركون فيها مناسبات وأفراح وأتراح، كذلك أيضا في الأحزاب الكبيرة هذه التي يوجد فيها انتخابات داخلية كالليكود، يعني هذا مشروع. وإيلي كوهين نشيط جدا في هذا الجانب. من جانب آخر هو شخصية ليست جدلية، يعني الرجل لا يستفز أحد، لا عنده عدوات في داخل الليكود ولا عنده عدوات في خارج الليكود، وحتى يعني مواقفه إلى حد ما يمكن أن نقول ليست متطرفة بشكل كبير جدا. فكل هذه الأمور معا منحته هذا الموقع المتقدم، يعني هذا الرجل يمكن أن نراه في حال شكل الليكود الانتخابات يعني بعد الانتخابات القادمة الحكومة. طبعا الجميع بيقول لا سمح الله، ولكن في حال حدث ذلك الرجل سيكون في واحد من أهم المناصب، إما في وزارة الخارجية أو وزارة الأمن أو لربما في وزارة القضاء أو أمور من هذا القبيل، مع أنه شخص طبعا يأتي من خلفية اقتصادية، هو جاء أساسا من حزب كولانو الذي كان قد شكله في حينها موشيه كحلون، يعني هو ليس عضوا أصلانيا في داخل الليكود، وهذا أيضا من الأمور اللافتة والمهمة. فبكل الأحوال هذه هي القائمة، قائمة المتصدرين التي نتحدث عنها، إيلي كوهين، أمير أوحانا، يريف لفين، ميري ريجيف، وأوفير كاتس. ولكن باعتقادي عفاف السؤال المهم هذه المرة في انتخابات الليكود الداخلية هو من هي شخصيات التي يعني لن نراها في الكنيسة القادمة ولن نشتاق إليها طبعا
0: اللي استبعدت أو اللي ما توفقت
1: طبعا التي لم توفق بالفعل ويعني هذا بسبب كل ما قام به نتنياهو من إجراءات في الآونة الأخيرة. نتنياهو حصل على عدد كبير جدا من التحصينات أو من المواقع المضمونة التي سيضع فيها هو المندوبين أو الممثلين الذين سيختارهم. تقريبا لديه 11 موقعا من بينها رجل الأعمال دوفرنسكي الذي كان قد أعلن عنه منذ فترة، رجل الأعمال معروف ومشهور ولديه جنسية أمريكية وفي قطاع الهايتك وحكي من هذا الكلام. طبعا هناك أيضا كان تحصين لحايم كاتس وهو رئيس

0: مركز الليكود من أقرب الشخصيات إلى نتنياهو، من ساعده طبعا بتمرير كل هذه القرارات. إسرائيل كاتس أيضا وزير الأمن حظي بموقع مضمون هو الآخر، إلى جانب جيدعون سعر. جيدعون سعر الذي انشق عن الحكومة السابقة وكان في حزب غانتس وبقي في حكومة نتنياهو وتحالف معه، حصل لنفسه أيضا على موقع مضمون. فلذلك هذه القائمة التي نتحدث عنها من المضمونين ومن المتصدرين، من الذين لن نراهم في الكنيسة القادمة؟ سجلي
1: يلا هات.
0: وهي أسماء بالفعل لن نشتاق إليها، ولها على فكرة هناك قاسم مشترك واحد بين كل هذه الأسماء التي سنقولها الآن. جميعهم عرفوا بعدائهم للمجتمع العربي. جميعهم. أولا مثلا عديد سلمان، هذه الشخصية هناك من يصفها بالقميئة، لربما هناك عبارات أفضل، التي انشقت عن الحكومة السابقة وأدت إلى إسقاط الحكومة، وبعد ذلك انضمت إلى الليكود، ومعروفة بالجملة الشهيرة عندما طبعا سجلت وهي لا ترى تتحدث إلى يريف ليفين الذي قام معها بتنسيق إسقاط الحكومة السابقة، وبتقول له هيتي يلداتو فعادسوف، كنت معكم يعني بنت شطورة ما شاء الله علي للنهاية، فلازم تكافئوني. حصلت هذه المرة طبعا في هذه الدورة من الكنيسة وفي هذه الحكومة على منصب وزيرة حماية البيئة، من أفشل الوزيرات في تاريخ هذه الوزارة طبعا، حماية البيئة، لا حماية بيئة ولا حماية أمور أخرى. هي لن تكون، لم تحصل على موقع أو مقعد مضمون في قائمة الليكود، ولذلك في أغلب التوقعات لن نراها في الكنيسة القادمة. الوزيرة الأخرى والتي لا تقل سوءا وعنصرية وهي طبعا ماي جولان، وزيرة المساواة الاجتماعية،
1: وزيرة اقتطاع الميزانيات واستهداف ميزانيات العرب،
0: وزيرة ملاحقة المجتمع العربي. هذه الشخصية منذ دخولها من اليوم الأول الأمر الأهم بالنسبة لها كان هو اقتطاع ميزانية المجتمع العربي، إيقاف الخطة الخماسية الاقتصادية للمجتمع العربي التي كانت قد تشكلت في الحكومة السابقة مع الموحدة، وبموجبها طبعا تم تحويل ميزانيات كبيرة وهائلة للمجتمع العربي. عملت كل ما بوسعها لكي تمنع نقل هذه الميزانيات، اقتطعت الميزانيات، حولتها إلى وزارة بن غفير، حولتها إلى الشباك. أهم شيء إنه هاي الميزانيات ما توصلش للمجتمع العربي. من أكثر الوزيرات أيضا فشلا في تاريخ هذا المنصب، وتحديدا إذا ما قارناها بالوزيرة السابقة التي كانت قبلها الوزيرة ميراف كوهين، التي يعني كان عليها شبه إجماع بأنها تتعاطى مع الجميع، منفتحة على الآخرين، قامت يعني بعمل هام جدا في المجتمع العربي ومع كذلك كبار السن والشيخوخة وفئات الأقليات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي. فلذلك هي أيضا لن نراها في الكنيسة القادمة ولن نشتاق إليها. شخصيتان إضافيتان، أفي ديختر رئيس الشباك الأسبق، صاحب مقولة نحن المسؤولون عن النكبة الثانية للشعب الفلسطيني في خلال الحرب على غزة. هذا الشخص الذي جاء من جهاز الشباك وسرعان ما تحول من شخص شخصية لها اعتبار وتقدير في المجتمع الإسرائيلي إلى شخصية هزلية، لأنه تحول إلى يعني هناك من يسميه حتى في داخل الليكود ممسحة نتنياهو. هذا الرجل الذي يداس لم يحصل على مناصب مهمة على الرغم من أنه رئيس شباك، لم يحصل على ما أراده، كان نتنياهو دائما يهمشه ويقصيه، وعلى الرغم من ذلك يدين بالولاء دائما لنتنياهو، والآن سيجد نفسه خارج يعني هذا المعترك السياسي وخارج قائمة الليكود. والشخصية الأخيرة غير المأسوف على عدم رؤيتها في الكنيسة القادمة هو نائب رئيس الكنيسة نيسن فاتوري. هذا الشخص الذي وقف على منبر الكنيسة وقال بأن كهانة كان على حق في الكثير من الأمور التي تحدث عنها بما يتعلق بالعرب. طبعا نيسن فاتوري عدا عن كونه عنصريا عفاف، يعني الرجل بالكاد لديه مؤهلات يعني تؤهله بأن يكون، بدناش ننتقص من المهن الأخرى، ولكن لا يمكن أن يكون في الكنيسة، يعني يمكن أن يكون كل شيء إلا عضو كنيسة. فلذلك هو الآخر رغم كل عنجهيته وعنصريته وشعبويته لن نراه.
1: ما في كثير عن شكله يعني في الكنيسة،
0: في كمان حالهم من فيتسي وكمان شخص، بس هذول مش يعني مش مهمين أصلا.
1: تالي غوتليف وينها؟
0: والله تالي غوتليب أمر مهم واسم مهم في هذه الانتخابات. ليش؟ تالي غوتليب وفق كل استطلاعات الرأي كانت من المفترض أن تكون في هذه الخماسية التي تحدثنا عنها، خماسية المتصدرة. تخيل كيف تعرف أنه الحزب يعني وضعه أخلاقيا وسياسيا
1: لما بأول خمسة استطلاعات الرأي
0: تالي غوتليب يعني تطلع باستطلاعات الرأي كارثي. الآن حتى نتنياهو يدرك بأن هذا الأمر كارثي يعني له، ولذلك قام بكل ما بوسعه لكي ينحي تاني غوتليب عن أن تكون في العشرة مقاعد الأولى. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول، في حال كانت تاني غوتليب في أول عشرة مقاعد، يعني الحكومة الجاي في حال تشكلت شو بده يقنعها أنا مش لازم تكون وزيرة الأمن؟
1: أيوة
0: تقول لك أنا لازم تكون وزيرة الخضار. طبعا اليوم يعني في عضوة في لجنة الخارجية.

0: تقول أمن يعني مش مزحة، تقول عن حالها أني مدينائيت يعني بتشكل السياسة الخارجية لدولة إسرائيل.
1: محلها السياسة الخارجية إذا تالي
0: قتلب علينا. المهم تالي قتلب يعني نتنياهو قام بعمل كل ما بوسعه لكي يبعدها عن عن عشط مقاعد،
1: بس والله تعبت معها، صيحت كتير آخر أربع آخر
0: أربع بس ما تعرفتها وهي تصيح يعني مش عارف، أنا بعرف كيف بتتحمل كيف زورها بضل
1: شغال. محمد مرة سألت بقول إذا عملوا بحث يفحصوا قديش أعضاء الكنيسة بيستهلكوا مسكنات فعلا، مش يعني عم بحاول
0: في ارتفاع من بعد
1: وجع الراس مش معقول، أنا بسمعها دقيقة بصير لي صداع،
0: متعب جدا جدا جدا جدا. ولذلك هي ليست في المقاعد العشرة الأولى ولكنها ستكون في الكنيسة القادمة، يعني لديها موقع على الأقل مضمون إلى حد ما في داخل قائمة الليكود. ويمكن أن نقول بأن نتنياهو نجح. على فكرة هي بالأمس كانت يعني قد أصدرت بيان أو تصريح وقالت فيه يعني بأنه هناك تزييف للانتخابات الليكود وما إلى ذلك، وكل هذا لكي تستبق يعني هذا الفشل، لأنها تعرف يعني بأن وضعها ليس بأفضل الأوضاع، على الرغم من أن كان لديها شعبية كبيرة في أوساط الليكود، ولكن نتنياهو يعني عمل كل ما بوسعه لكي لا تكون في أول عشرة مقاعد.
1: إحنا وين؟ إحنا العرب شو عم بيصير معنا؟
0: والله وضعنا شو بيقولوا لوز،
1: إنه عم نحكي مين راح يكون بالكنيسة ومين مش راح يكون بالكنيسة، شو عم بيصير محمد؟ لأنه صباح هذا اليوم تحدثتم لبروفيسور يوسف جبارين عن موضوع تشكيل الثلاثية.
0: طيب هناك تقدم في المفاوضات، يعني حتى بديش أسمي تقدم، هناك مفاوضات لم يكن هناك مفاوضات أصلا، يعني هناك مفاوضات دائرة. بالأمس كان هناك اجتماعين، الاجتماع الأول كان بين يوسف جبارين وأسامة السعدي الجبهة العربية للتغيير. وفق كل الجهات التي شاركت وتحدثت والمطلعة كانت الأجواء إيجابية، وأنا باعتقادي أصلا يعني صعب أنه يكون اجتماع بين يوسف جبارين وأسامة السعدي ما يكونش إيجابي، شخصيتان يعني إيجابيتان، يعني صعب يوسف جبارين ما يكونش إيجابي، رجل إيجابي بطبيعته، وأسامة السعدي كذلك رجل يعني مقبول على كل الأطراف وإيجابي، ويعني ولم يكن لديه خلافات أو مواقف سلبية من أي أحد، فلذلك الاجتماع كان إيجابيا. ما الذي تم تداوله في هذا الاجتماع؟ أولا من الواضح بأن العربية للتغيير تقترب من الموافقة على قرار الوفاق، يعني موضوع المقعد الثاني والتاسع يبدو بأنه بات شبه محسوم، على الرغم من أن العربية للتغيير كانت تريد أن ترى تسوية أخرى وهي الثاني والسابع كما طرح في السابق النائب أحمد الطيبي، ولكن العربية للتغيير تقترب من القبول بذلك. هناك بعض الاشتراطات التي تطالب بها العربية للتغيير، مثلا موضوع التناوب، لأن قرار الوفاق ينص على التناوب بين السادس والتاسع، أي بين الجبهة والعربية للتغيير، أن يكون هذا التناوب عوضا عن سنتين بسنتين أن يكون أقل، ممكن أن يكون سنة ونصف مثلا، أو هناك طلب بسنة لم يتم الاتفاق حتى هذه اللحظة بهذا الشأن. هناك طلب آخر بأن كل المناصب التي منحت وفق قرار لجنة الوفاق للعربية للتغيير بأن تكون لكل الفترة ولكل الولاية وليست بالمناصفة، يعني مثلا رئاسة الكتلة وفق قرار الوفاق كانت بالمناصفة بين النائب أحمد الطيبي وسامي أبو شحادي، بأن يكون أحمد الطيبي رئيس الكتلة لعامين وسامي أبو شحادي رئيس الكتلة لعامين آخرين. الطلب من العربية للتغيير هو أن يحصل الطيبي على كل هذه الفترة، كذلك الأمر نائب رئيس الكنيسة، كذلك الأمر يعني في لجان الكنيسة. باعتقادي يعني عفاف دعينا نقول بصراحة هذه مطالب محقة، يعني لأنه نائب أحمد الطيبي الأكثر تجربة وأكثر علاقة مع كل الأحزاب الأخرى، وهو دائما ما يقوم بدور التنسيق، فيستحق يعني أن يحصل على رئاسة الكتلة. وأعتقد أيضا يعني التجمع أظهر مسؤولية كبيرة في إطار هذه المفاوضات، يعني لا أعتقد بأنه سامي أبو شحادي أو التجمع فعلا يعني سيفشل الآن المفاوضات علشان منصب رئيس كتلة، يعني لا أعتقد حقيقة. فلذلك باعتقادي هذه الأمور والتفاصيل يمكن أن تحل، يمكن أن تذلل هذه العقبات في سبيل الوصول إلى تفاهمات وإلى اتفاق. هذه الأمور واردة وممكنة، هناك بالفعل دفع بهذا الاتجاه، وبالأمس أيضا التقى نائب أحمد الطيبي ويوسف جبارين في إطار حفل الزفاف الذي طبعا عقد في أم الفحم وجرى وتحول من حفل الزفاف إلى مهرجان تضامن مع عائلة العفن محميد، هذه العائلة التي تعرضت لهذا الاعتداء السافر والعنصري والمسيء من قبل قوات الشرطة، طبعا التي لم تحصل على أي شيء، فقط للتعسف وفقط للإهانة. ويعني اللقاء هذا بين الطيبي وجبارين لربما أيضا يظهر بأن هناك بوادر حسن نية لربما قد تكون بين الأطراف، وهناك من يتوقع بأنه ممكن أنا لا يمكنني أن أجزم بذلك، ولكن من يقول بأنه ممكن خلال هذا الأسبوع لربما يتم تذليل هذه العقبات،
1: ممكن وبوادر وفي سبيل هذا هو الواقع، وحتى اللحظة ما في يعني

0: صحيح. وهذا يجب أن نقوله يعني على الرغم من كل من يحاول بث الأجواء الإيجابية، لا يوجد حتى هذه اللحظة أي اتفاق بشأن تشكيل المشتركة الثلاثية. هناك بعض المفاوضات، هناك بعض المشاورات، ولكن لا يمكن الحديث عن اتفاق.
1: ونحن نتابع في هذا الموضوع يا محمد على أمل. جزيل الشكر لك الزميل محمد مجادي مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا على هذه القراءة والتحليل. إلى فاصل عفوا، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: هدول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: من وإحنا وصغار دايما والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات ساعتنا الأولى لهذا اليوم. إذن في ملفنا الأول تحدثنا عن نسب البطالة، تطرقنا لمجالات ومساقات معينة، ونتحدث الآن بشكل خاص عن مساق التعليم، إذ طبعا يعني رغم ارتفاع عدد الطلاب في كليات التربية بنسبة 9% عام 2026، تكشف معطيات عن تصاعد عزوف المعلمين العرب عن المهنة، إذ ارتفعت نسبة تاركي التعليم خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء المسيرة المهنية من 5% عام 2005 إلى 24% عام 2021. سنحط شوي هاي المعطيات على جنب ونتحدث يعني ما الذي يحدث على أرض الواقع، شو هذه الأزمة اللي

0: يواجهها المعلمات والمعلمين. وتنضم إلي بداية ألاء خطيب. ألاء معلمة من مدينة عرابي ولكنها تعمل في جنوب البلاد. ألاء يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، كيف حالك؟
0: أهلا فيك، إحنا بخير، نتمنى أنت كمان أمورك بخير. ألاء، كل ما يتعلق بمجال التربية والتعليم وكونك معلمة من كم من سنة؟
1: من ثمان سنين.
0: شو الوضع اليوم في مجال التدريس؟ يعني عم نشوف هاي المعطيات، تقارير سنة بعد سنة، بنقول قديش في فائض بالمجتمع العربي، ولكن أيضا لظروف أخرى، في كتير معلمات ومعلمين اللي عم بيقرروا يتركوا هذا المجال. احكي لي شوي عن تجربتك.
1: صحيح، أول إشي يسعد صباحك وجميع المستمعين. أنا كيف حكيتي مزبوط، 8 سنين متواصلات معلمة بالنقب، السنة نقلت الحمد لله لعرابي ورح أبدأ هون. إذا طلعي موضوع المعلمين والأزمة هاي، يعني امبارح بس حكي معي الأستاذ مصطفى، حسيت هيك إنه شو بدي أحكي، يعني هذا بده يوم حكي.
0: أيوة.
1: بده هاي معضلة جدا جدا معقدة، ما بقدرش أحلها بشي واحد.
0: طب حاولي لخصي لي إياها، شو الأزمة، كيف بتوصفيها أنت ألاء؟
1: إحنا هون عندنا لما بنحكي في عندنا ثلاث زوايا على المثلث، عندك المعلم بحاله، وعندك الطالب، وعندك الأهل. أنا طبعا في وزارة التربية هي مصيبة لحالة من فطة استعجنب، بس أنا حسب رأيي إذا هذول الثلاث عوامل اللي نقدر نسيطر عليهم، نفسية المعلم بتكون أحسن. أصلا هات نبدأ هيك، إحنا ليش المعلمين بتركوا؟ لأنه نفسيتهم مدمرة. أنا كنت أشوف معلمين معي بالمدرسة، أنا بعلم ثانوية، الثانوية يعتبر بعرفش بالنسبة لي شوي أسهل الصراحة من الإعداد، يعني من الجيل. كنت أشوف معلمين ومعلمات يعيطوا يبكوا، المعلم يتدمر، المعلمة تتدمر
0: بسبب إيش؟ ألا شو أكتر إشي ضاغط اليوم بالنسبة للمعلم؟
1: أول إشي وجود بعرفش هو إحنا الجيل اللي وصلنا له، السنوات اللي إحنا فيها الأولاد مش متصلين بالمرة بالمدرسة، عقلهم بالترندات وبالإنستجرام بالبلوجرز، وهديك شو عمرها هديك شو ساوت، ليش
0: أتعلم فعلا؟ لا، هذا اللي بتلمسيه، يعني منكونش ظالمين إذا منحكي هيك بلغة اللي فيها تعميم، لأنه كمان منشوف قديش في طلاب وطالبات متميزين، وبتطلع تقارير وبتطلع قصص جميلة من مجتمعنا، ولكن أنت بتحكي إنه في هيك موجي، يعني حاضر هذا الموضوع وبتشعروا فيه كمعلمات ومعلمين.
1: طبعا اول شيء وجود الطالب المتميز هذا ما بيضر، هذا احنا هذا مش هو المسبب اللي بخلي المعلم يطلع اصلا. بالعكس، الطلاب المتميزين اللي بيكونوا دافع وبيحفز المعلم، زي انا مثلا بالصدفه بعلم تخصص اسمه انظمه طبيه اللي هو للطلاب المتميزين، عشان هيك بحكي لك انا شويه تجربتي كانت اسهل عن غيري. الطلاب المتميزين طبعا هذا الدافعيه يضلوا 81% بالمعارخ بالنظام متاسف بالوزاره. بس احنا بنحكي ليش في قسم من المعلمين بيتركوا، مع انه الارتفاع بالتعليم، طبعا الارتفاع بالتعليم بسبب سهولة الموضوع للأسف، أنا دائما بحكيها
0: سهولة القبول عم بتقولي
1: طبعا لما بيصير في شروط قبول للتعليم بالكليات زيها زي الطب أو الصيدلة أو التمريض، ساعتها بصير في قيمة أكبر. هذا موضوع ثاني.
0: بس لا، أنت طرحتي سؤال جوهري، وأنا بدي أحاول أخذ منك جواب. شو أنت بتفكري، شو اللي بيخلي معلم أو معلمي درسوا سنوات، يمكن استنوا على قوائم الانتظار، في كتير عم بيستنوا إنه يكون في عندن محل بالوقت اللي هن عندن وظيفة مضموني، شو بخليهم يتركوا هذا المجال أو يتركوا شغلهم؟
1: لأنه الزاوية الثانية تاعت المثلث هي عبارة عن المعلم، مع احترامي للجميع طبعا وبقدر جدا جدا تعبهم، أنا واحدة منهم، بس في قسم من المعلمين ماخذين إيش بيحكوها بالعربي، تفساء، عندهم إدراك معين، عندهم فكرة لا سهولة وظيفة المعلمة. مثلا شو أكثر جملة نسمعها اليوم بالمجتمع، صيري معلمة بتروحي مع أولادك، بتروحي مع أولادك عطلة الشهرين قاعدة بتقضيها بعرفش إيش. لا يا عمي والله ما هيك الخرافية، يعني الناس بتروح تقدم دغري على الكليات، بتقولك لا في بسخومتر، أغلب الكليات بدون بسخومتر اليوم، أغلب من شهادة بقروت أو ممكن يكون في شوية يعني على العربي على إشي دغري بنقبلوا عليهن، مع انه للاسف الكليات اغلب كثير من الجامعات، يعني انا دائما بقول ليش بتعلموا هرقاب بالكليه لما هي غاليه، بفكروا هيك سهوله انه يلا ما هي معلمه، يلا بتروح مع اولاد طبختها جاهزه كل يوم، لا للاسف
0: يعني كانه برسموا بمخيلتهم صوره ورديه بالوقت اللي الموضوع مش عن جد بيكون هيك.
1: صحيح، بفكروا زي معلمين قبل 30 سنه فعلا كان المعلم يجي معاه الدفتر تحت اباطه والمسطره بالجهه الثانيه ويفوت على الصف يعلم اللي براسه، فعلا يكون كل شيء براسه ويطلع. اليوم مش هيك، لا اليوم جدا صعب.
0: ألاء كيف بتفكري هيك، بسؤال أخير، كيف بتفكري أنه ممكن تتغير هاي الصورة في المؤسسات التربوية، في منظومة التعليم العربي على وجه الخصوص؟ إحنا عم نحكي الأقرب لمجتمعنا ولإلنا.
1: أنا حسب رأيي الأهل، يمكن شي ناس رح تعارضني، الأهل هي الدور الأكبر، شو الدور الوحيد، المعلم عليه دور كثير كبير. صدقيني علي عتب على معلمين، يعني إسا بدأ أحكي بوقفش، إنه عن جد المعلمين قد مرات بتستهتر بهذا الموضوع، ولكن مش الدور الأساسي، الأساسي الأهل. إذا الولد جاي من أساس مليح من بيته صدقيني لو

0: اللي عنده. لو بعته ربع اللي عنده الولد عليه يتعلم ويروح. الأهل هي وأنا برضو بالمدرسة اللي كنت فيها حاولنا نشتغل كثير على برامج مع الأهل. بديش أقولك طبعا نجح 100% أكيد لا, هذا إشي بده سنوات, بس لمست هيك في تحسن لما أنت بتجيب الأبو على المدرسة بتمرئيه استكمال أو بتمرئيه ورشات, أو الأم تطلعيها بالذات الأم القاعدة بالدار تطلعها بتجيبيها ورشة بتحكي عن كيف تتقبلي بنتك, كيف تساوي مع ابنك, أهمية البذروت, أهم لمسنا أنه في تحسن
1: طبعا صراحة. يعني بدون أدنى شك أو أولياء الأمور هن جزء أو عامل مهم كتير في هاي المعادلة وفي هذا الموضوع. لا أنا بدي أشكرك أنك شاركتينا هيك بهاي التجربة, وواضح من الحرقة زي ما قلتي أنه في كتير بعد شو نحكي, وأكيد رح يكون في عنا فرصة تاني لنحكي بشكل موسع أكثر عن هذه الأزمة. ألاء خطيب معلمة من مدينة عرابي تعمل في جنوب البلاد, شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف. الآن ينضم إلي الأستاذ كمال خليلي مدير مدرسة ابن سينا في سخنين وعضو نقابة المعلمين الهستدروت. أستاذ كمال صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: كمديري مدارس هيك بتشوفوا المعلم والمعلمة عن قرب من لحظة دخوله للجهاز وللمؤسسة التربوية, ليش اليوم عم بيكون في هذا العزوف؟ ليش عم بيكون في هذا الاستياء أستاذ كمال؟ شو العوامل الأبرز؟
2: بداية كل عام وانتم بخير. احنا على اقتراب افتتاح السنة الدراسية, في طبعا عزوف من قبل نسبة قليلة من المعلمين بالذات في الوسط العربي اللي احنا مختلفين بالذات عن الوسط اليهودي, لكن في نسبة حوالي يعني 5% لحد 10% اللي عم بتركوا جهاز التربية والتعليم بخلال السنوات الأولى من عملهم. طبعا الأمر يتعلق بعدة عوامل مركبات. المركب الأول قضية الأجور للمعلمين. إحنا بنعرف أن أجور المعلمين اللي هي بالذات المعلمين المبتدئين في سلك التربية والتعليم أجور متدنية جدا, وإحنا دائما في نقابة المعلمين نعمل على رفع أجور المعلمين وباتفاقيات جديدة, ورح يكون اتفاقية جديدة إن شاء الله في هذه السنة. المركبات الثانية طبعا إحنا بنعرف أنه اليوم التعامل مع الأهالي ومع الأولاد ومع المدرسة ومع النظام الموجود في المدارس هذا بالنهاية يؤدي إلى تآكل في قدرات المعلمين وفي عملهم. يعني المعلمين اليوم الأهالي بيتعاملوا مع المدرسة كحاضنة لأولادهم. التعاون اليوم, وأنا بقول لك بشكل صريح, التعاون اليوم جدا قليل بين الأهل وبين المدرسة.
1: طب أستاذ كمال يمكن هذا الوضع بيحتم على كل المنظومة, يعني بهيئات المختلفة وبكل الأشخاص اللي بيعملوا فيها, إن يغيروا من الآليات من النظرة حتى لإلها. يعني إذا كنا عم نستثمر في إعداد ألاف المعلمات والمعلمين بعدين بنخسر نسبة كبيرة منهم, يعني المفروض إنه نسأل عن جدوى طريقة التأهيل نفسها, هل تتوافق مع احتياجات العصر والطلاب؟
2: احنا اليوم بطريقة التأهيل بنعرف في مراكز لاستكمال المعلمين, وفي المجال مفتوح امام جميع المعلمين ان يكتسبوا كل المهارات المطلوبة من اجل القيام بعمله بشكل كبير. لكن ان بالنهاية العامل الاهم, واحنا انا حكيته العامل الاول المركب الاول قضية مركب الاجور. اليوم اذا احنا المعلم مبتدئ معلم شاب في بداية حياته بده يحصل على معاش لا يتعدى 6000 شواكل او 7000 شواكل, اذا احنا بنحسب اليوم المصاريف هذا معلم المدرسة المصاريف تكون أكثر من 8000 شيكل أكثر من 10000 شيكل. فاليوم المعلم دائما بده يشعر بشعور النقص أمام احتياجات أبنائه وأمام احتياجات عائلته, فالمعلم بده يدور على عمل آخر من شان يقدر يشتغل. بيشتغل معلم وكمان بيشتغل بالليل ورديات في الحراسة وفي أماكن أخرى من شان يقدر يعيل عائلته ويعيل بيته.
1: أستاذ كمال بجملة أخيرة بس لأن الوقت دهمنا, كيف ممكن نغير من هذا الواقع باعتقادك, يعني بصفتك مدير مدرسي وعضو نقابة المعلمين؟
2: أكيد باعتقادي تغيير الواقع بداية تحسين من رفع الأجور, تحسين مكانة المعلم في نظر الأهالي. لازم الأهل كمان يطلعوا على المدرسة كمدرسة اللي هي بتربي وبتعلم بنفس الوقت, ويرفعوا مكانة المعلم أمام أبنائهم. ما ولا مرة المعلم يجي بالطرف اللي هو كمان مقدر لك أي أهل يصلوا المدرسة ويتعاونوا مع إدارة المدرسة بشكل كبير, لكن الأهل اليوم كل أكثر تعاملين بقضية وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب,
1: وكأنه بات التعامل أيضا مع المربي والمعلم هيك افتراضي إلى حد كبير, وهذا بعيد عن التعميم. أستاذ كمال خليلي جزيل الشكر لك على هذه المشاركة, مدير مدرسة ابن سينا في سخنين وعضو نقابة المعلمين الهستدروت, شكرا جزيلا.
3: أحوال الطقس برعاية

0: 76% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمية شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: خد حبة فصصها كل اللبة كب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبارين في حديث لراديو الناس إن لقاءه مع النائب السابق أسامة السعدي أمس تم بأجواء إيجابية، وأضاف جبارين أنه متفائل بإمكانية إحراز تقدم نحو الإعلان عن القائمة الثلاثية خلال اليومين المقبلين.
1: بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر، هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة، نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين، وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي، وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع يضمن نجاح القائمة وحصولها على أكثر من 10 مقاعد.
0: أصيب 6 عمال أجانب بجروح متفاوتة صباح اليوم إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة مفتوحة قرب بلدة المطلي، وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار نجم عن جسم من مخلفات الحرب لم يعثر عليه ولم يفكك سابقاً. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات

0: جندي يهودا كاتس آخر الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في معركة سلطان يعقوب عام 1982، وكانت روسيا قد ساهمت عام 2019 في إعادة رفات الجندي زخاريا باومل من الأراضي السورية، فيما استعادت إسرائيل العام الماضي رفات الجندي الثالث استنادا إلى معلومات استخباراتية. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن اجتماعه مع حماس كان وديا للغاية، وإن الحركة أبدت مواقف إيجابية مؤكدا أن اختبار جديتها سيكون بالأفعال. وبحسب موقع أكسيوس، طلبت واشنطن من إسرائيل اتخاذ خطوات محدودة في غزة، فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الضربات التي لا تأتي ردا على تهديد مباشر أو وشيك من حماس وسط خلاف مع الحكومة الإسرائيلية حول تعريف التهديد الوشيك. طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ممثلي مجلس السلام والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن تبدأ إعادة إعمار قطاع غزة بتسليم حماس أسلحتها وتدميرها تحت إشراف أمريكي. ومن جانبه أعلن مجلس السلام الاتفاق مع نتنياهو على عدم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من الأسلحة والأنفاق، مشيرا إلى تعهد الحركة بوقف نشاطها العسكري وعدم إعادة التسلح. عقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية اجتماعا مع ممثلين عن عدد من الفصائل الفلسطينية، وأطلع الحية ممثلي الفصائل على تفاصيل اللقاءات التي أجراها خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين أمريكيين ومصريين وممثلي الدول الوسيطة بشأن المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة. يواصل مستوطنون محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وفق مصادر فلسطينية، فيما لا تزال المياه والكهرباء مقطوعتين عن بعض المنازل، ويمنع السكان من إدخال المواد الغذائية والحركة في أعقاب إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. في حديثها لراديو الناس قالت صاحبة أحد المنازل المحاصرة عائشة حسن إن إجراءات الإغلاق تفرض على الفلسطينيين والمتضامنين معهم، في حين يواصل المستوطنون اقتحام المنطقة والتنقل فيها.
1: المنطقة العسكرية مغلقة بس مش للمستوطنين، المستوطنين بده يتحركوا مثل ما بدهم، المنطقة العسكرية مغلقة علينا فقط مش عليهم. الجنود موجودين في بيت أخوي يوسف محاولين ساكنة عسكرية. بالنسبة للمي والكهرباء قطعوها من شهرين من جهتين، بس إنه رجعوها من يومين البلدية رجعتها. بالنسبة للأكل الجيش اللي هون مانعنا نتحرك، ولدرجة أول امبارح وصلت كرتونة أكل حط الارتباط عند البوابة، أربع مرات نطلع نطلب منهم نجيبها وميش كنا لا اطلع ادخل جوا البيت. امبارح العسكري الإسرائيلي حكى لنا إنه في أكل ممنوع تجيبوه، هينا نروح نجيب لكم إياه، وصلنا نص خربان.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، فيما وصف المبعوث جاريد كوشنر المحادثات بأنها إيجابية لكنها لم تفضي إلى تفاهم حتى الآن. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن طهران قررت التحول من سياسة الدفاع إلى الهجوم مع تعثر جهود إنهاء الحرب. وإلى حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا حارا وغائما جزئيا. ختام الموجز، لحظات، ونلقاكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا، قانا الجليل.
4: صباح الخير من باك الغربية. لا.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. ماذا تقولون؟ صحفي أم صحافي؟ إن استخدام المصطلحات في مجال الصحافة فضفاض وفيه الكثير من الالتباس باللفظ. فالصحافة والصحافة هي مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة. أما صحافي والصحافي فهو اسم منسوب إلى صحافة، وهو من يشتغل بمهنة الصحافة. أما صحيفة وجمعها صحيفات وصحائف وصحاف وصحف، فهي جريدة أو ما يكتب من ورق ونحوه. من هنا فإن الصحفية هو اسم منسوب إلى صحيفة، كأن نقول استطلاع صحفي. أما صحفي فهو اسم منسوب إلى صحف، ومن هنا نقول مؤتمر صحفي.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: ثماني دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. البطالة ترتفع في البلاد خلال الشهر الماضي، وأكثر من 20,000 شخص ينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل. نتائج الانتخابات الداخلية في حزب الليكود تثير ردود فعل واسعة، وتقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. ورغم ارتفاع عدد الطلاب والطالبات في كليات التربية، معطيات جديدة تظهر عزوفا متزايدا في المجتمع العربي عن مهنة التعليم. وإلى هذا الملف، تراجع حضور الجامعات الإسرائيلية في المراتب العليا من التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات المعروف بتصنيف شنغهاي، إذ بقيت جامعتان فقط من إسرائيل ضمن أفضل 100 جامعة في العالم للمرة الأولى منذ عام 2020. حافظ معهد وايزمان للعلوم على المرتبة 71 عالميا، فيما تراجعت الجامعة العبرية في القدس مرتبة واحدة إلى المركز 89. أما معهد العلوم التطبيقية التخنيون في مدينة حيفا الذي حل في المرتبة 97 عام 2025، فقد خرج من قائمة أفضل 100 جامعة عالميا. نحاول فهم ربما هذا التصنيف وهذا التدريج، وينضم إلي عميد كلية الصيدلة ومستشار رئيس جامعة بئر السبع لشؤون الطلاب العرب سابقا، بروفيسور رياض غبري. صباح الخير.
1: صباح الخير نطفة.
0: أهلا فيك بروفيسور. بداية، كيف بتقرأ الصورة العامة؟ يعني عندما يتقلص الحضور الإسرائيلي في المئة الأولى، كيف بتفسرها؟
1: لو خلينا نشوف كيف يتم التصنيف والترتيب للجامعات المستوى العالمي. طبعا في معايير خاصة في تصنيف شنغهاي، بأخذوا عدد المحاضرين لعدد الطلاب في كل جامعة، عدد طلاب الدكتوراه اللي أنهوا تعليمهم، لأنه الهدف من الجامعات في العالم هو إنتاج الأبحاث وتخريج أفواج من المحاضرين والباحثين على مستوى المحلي والعالمي. ثالثاً، مشاركة المحاضرين والباحثين في المؤتمرات الدولية كمان معيار، اللي هو النشرات العلمية بالمجلات المميزة. يعني طبعا إذا بنأخذ ساينس، نيتشر، هاي مجلات اللي بتنشر أبحاث اللي إلها تأثير على مستوى عالمي، وكمان إشي جديد. يعني المضم ناخذ النوبل بيجو من هذا المجال. تعامل الجامعة مع الطلاب، هل في عنصرية؟ هل في ديمقراطية؟ هل في مساواة؟ طبعا هذا بتراقبه اليونسكو اللي هي اتحاد الجامعات العالمي. كل هذول اللي ذكرتهم أنا في ثلاث سنوات.

0: السنوات الأخيرة منذ الحرب على غزة، ممكن كمان بدأ بفترة الكورونا، بس فترة الكورونا كان على مستوى عالمي يعني حتى تغيرت المعايير بدأت تمشي على كل جامعات العالم.
1: وكل هذا المشهد كان يعني سلبي وقاتم في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، كان في اضطرابات سياسية وحرب طويلة، وهذا يؤثر يعني هاي البيئة تنعكس بروفيسور كمان كيف عم نفهم من حضرتك على البحث العلمي، النشر، التعاون الدولي، استقطاب باحثين، فكل هاي الأمور تؤثر على التصنيف.
0: فكذا كان المستوى الشخصي يعني إنه قبل حرب غزة كان يصلنا دعوات لمؤتمرات عالمية. طبعا لما بده داولة محاضر يجي يلقي نتائج بحثه بسبب دولي بمؤتمرات رابطات دولية كبيرة، فهذا كمان يسجل صالح الجامعة، وهي الدعوة بتكون ممولة من يعني الطيران والأوتيل واللي بدك إياه كلها طالع حساب المؤتمر. آخر ثلاث سنوات يعني اليوم ما جانيش ولا دعوي أنا شخصيا، مش بس أنا كمان الموجودين
1: يعني شكل من أشكال خلينا نقول هيك قطع هاي العلاقة مع الجامعات الإسرائيلية.
0: التمويل للأبحاث تاعتنا طبعا إسرائيلي دول صغيرة، معظم الأبحاث الموجودة في معهد ويتسمان جامعة الأمريكية وباقي الجامعات بأخذوا منح تمويلية من البي اس اف اللي هو صندوق الامريكي الاسرائيلي، من المانيا، من الاتحاد الاوروبي وغيره. اليوم هاي الصناديق بتدعم يعني بس هيك يعني كميات قليلة جدا.
1: في كمان مستوى بهمني أسألك عنه بروفيسور رياض، لأنه حتى يعني لغاية الأسبوع الماضي قبل كم من يوم كان في كمان تقارير اللي تتحدث عن هجرة الكفاءات وهجرة الأدمغة وما يعني يسمى بهجرة الأدمغة. قديش في اليوم باعتقادك كمان مؤشرات على أنه انتقال الباحثين والأكاديميين لجامعات خارج البلاد كمان أثروا يعني يبدأ بالظهور بوضوح في هاي التصنيفات والإنتاج البحثي، وبيكون في له تأثير على بين مزدوجين بدي هقول هيك تراجع الأكاديمية الإسرائيلية بما يتعلق بهذا الجانب؟
0: سؤالك يعني ممكن أنا أصنفه لكم واحد بالترتيب ناحية أهميته. فالمحاضرين كثير يعني لك عن آلاف الأطباء والمحاضرين في الجامعات اللي تركوا البلاد. اثنين الموجودين في مرحلة ما بعد الدكتوراه في خارج البلاد إنه يرجعوا ويأخذوا ملكات ويشتروا بالجامعات الإسرائيلية، اليوم ما يعني 90% منهم بأجل رجوعهم أو إنه لا بدوروا على فرص عمل لهم في خارج البلاد. ده نأخذ كمان الهاي تيك، فهذا أكيد يعني زي ما ذكرنا واحد المعايير هو نسبة المحاضرين نسبة الطلاب. إذا محاضر وباحث ترك من هنا من هون لخارج البلاد، وبتعرف يعني كل دول العالم كل طواده يعني اياته بروفيسور اياته بده يروح على كندا أستراليا أمريكا رحبوا فيه من الصبح تعال، فهذا بقلل عدد طلاب الدكتوراه والماستر الأبحاث النشرات المشاركة بين وصناديق الدعم. فهاي الهجرة نحكي تقريبا مليون شخص هاجروا من إسرائيل خلال من 7 أكتوبر بعد حرب غزة، ومنهم نسبة كبيرة كمان من المحاضرين، وفي عندنا بالقسم في عندنا 3 ملكات اللي هي يعني متاحة اللي احنا بدنا نستوعب ومش ملاكين قادرين نستوعبهم على هاي الملكات.
1: صحيح بروفيسور، من ضمن اللي عم بسمعونا وبتسألوا وإحنا يعني مقبلين هيك بعد أسابيع على افتتاح عام أكاديمي جديد، هل هذا التصنيف يؤثر بشكل أو بآخر على جودة التعليم، على الإقبال على خلينا نقول الجامعات الإسرائيلية؟ ولافت يعني ما بدي إسا أدخل بالتصنيف لأنه ذكرته بالافتتاحية، ولكن يعني في مؤسسات تعليم عالي رائدة في البلاد اللي تعتبر من الأهم لتصنيفها العالمي تراجع حتى، ومش من ضمن 100 الجامعة الأولى اللي كانوا يكونوا بالتصنيفات يعني موجودين فيها، هل يؤثر على الطلاب على الطالبات؟ كيف بتشوف هذا الموضوع؟
0: بدون شك لما أنت اليوم يعني بخلص دكتوراه لازم أو بفضل أنه يسافر لسنتين ثلاثة يعمل البوست دكتوراه في خارج البلاد، فلما أنت بدك تقدم أنه أنا جاي من جامعة اللي هي بالتصنيف تاعها والترتيب، فكرة مش بس

0: شنغهاي في كمان تصنيفات ثانيه اللي هي المشابهه يعني المكانه الجامعات الاسرائيليه. فاذا بنشوف معهد فايتسمان الجامعه العبريه صح من اول 200 اول 100 جامعه في العالم، ولكن إن في اخر قائمه. اذا شفنا التكنيون اللي كان محل على الحفة 97 طلع من الموت جامعة. كمان صناديق الدعم الداخلية مثل مجلس التعليم العالي لما بده ينطي دعم للجامعات، هاي واحد من المعايير وين انتم موجودين بالتصنيف العالمي. قد ما تكون أعلى لفوق الميزانيات اللي بيحصلوا عليها أكثر من صحيح. الحكومة
1: صحيح.
0: فكله كله مغار يعني الوضع الأكاديمي زي الوضع الصحي زي الوضع الهاي تيك في البلاد كلها تراجع رهيب، وخاصة بعد الثورة والانقلاب القانوني وتحويل دولة إسرائيل لدولة غير ديمقراطية، هذا راح ينزلهم شيل شيل يعني بكل المجالات.
1: يعني على أي حال إحنا بدنا نتابع، ولكن هذا كان بالأمر المتوقع بالإمكان القول بروفيسور، مثل ما ذكرنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة كل هاي الأمور اللي تأثرت كان واضح أنه راح تؤثر أيضا على تصنيف أو تدريج الجامعات الإسرائيلية فيها.
0: ما بس تسمحي لي لطلابنا اللي بدهم يسجلوا في الجامعات، مهم جدا أنه لما نشوف ان احنا زي جامعة العبرية هي بين عالمية جامعة العالم، مفضل انه اذا بدك تنقبل انك تروح على هاي المحلات اللي هي اعلى، لانه المستقبل الابواب تفتح قدامك هي اكثر.
1: نعم، جزيل الشكر على هذه التوصية أيضا وعلى هذه المعلومات والقراءة. بروفيسور رياض غبري عميد كلية الصيدلة ومستشار رئيس جامعة بئر السبع لشؤون الطلاب العرب سابقا، شكرا جزيلا. من هذا الملف من هذا التصنيف إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار.

0: زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحمد زاهي صليبة
2: حبي فصصها كل اللبي كب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
4: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض
5: لا لا لا لا لا
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
8: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
8: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس
11: غرفة الأخبار

0: 22 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، نواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع وهذه القضية، شهدت حافلة عمومية متجهة من القدس إلى بيت شمش أول أمس حملة مخالفات غير اعتيادية بحق الركاب، إذ حرر عناصر الشرطة 26 مخالفة بقيمة 250 شيكل لكل مخالفة بسبب عدم ربط أحزمة الأمان، ما أثار تساؤلات قانونية بشأن آلية تطبيق هذه المخالفات. فلكل اللي عنده علامات استفهام حول وين تبحق للشرطي وإحنا داخل حافل داخل باص، شو بالضبط القانون بيقول حول هذا الموضوع، سنتحدث في هذه الأثناء للمحامي أحمد يحيى المختص في قضايا السير والمرور. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. غريبة كانت الحادثة فعلا، وهونك بدي أبلش أسألك، وين يلزم الراكب بداية في حافلة عمومية أنه يربط حزام الأمان؟
1: نعم، أولا خلينا أوضح نقطة مهمة جدا من البداية، أنا مش ضد القانون، وبالعكس حزام الأمان هو وسيلة أساسية لحماية الناس سواء كان راكب في سيارة خاصة أو في حافلة، وإذا كان الحزام موجود وسليم وقابل للاستعمال فمن الطبيعي أن يكون على الراكب واجب استعماله والالتزام بالقانون. لكن الموضوع اللي بنتحدث عنه اليوم أثار عندي كمحامي سير أكثر من علامة استفهام. بحسب ما نشر تم تحرير 26 مخالفة لركاب في حافلة واحدة بسبب عدم ربط حزام الأمان. وهنا السؤال الذي أعتقد أنه لازم يهم الناس، هل نحن أمام تطبيق عادي للقانون أم أمام حملة تنفيذ جديدة قررت الشرطة من خلالها أن تجعل حزام الأمان في الحافلات أولوية؟ إذا الشرطة قررت اليوم أن تتعامل مع حزام الأمان في الحافلات كأولوية، تمام، معناه أنا مع كل خطوة هدفها حماية حياة الناس، لكن أين كانت هذه الأولوية قبل اليوم؟ ولماذا نراها فجأة بهذا الحجم؟
0: طب كيف بتفسر أستاذ أحمد أنت من موقعك، كيف بتفسر اللي صار وقديش ممكن نكون يعني مقبلين على مشاهد شبيهة؟
1: إحنا ما بنتحدث عن مخالفة جديدة، القانون موجود وواجب ربط حزام الأمان موجود،
0: لكن صحيح، ولكن الغريب يعني بهذا الشكل 26 مخالفة كمان، وكل موضوع حزام الأمان بالحافلة العمومية يعني طبعا مثل ما أنت افتتحت وذكرت مهم جدا تطبيق القانون، ولكن رح أسألك عمين المسؤولية تقع فعليا وقديش يعني سائق الباص كمان إله دور، بس هذا بالأمر الجديد يعني ما شفنا ولا مرة شرط اللي بيطلع على حافلة وبحرر مخالفات لهذا العدد من الركاب.
1: اولا اللي طلع حرر المخالفات وال26 مخالفه كانوا متطوعين في الشرطه، والهدف السؤال هنا هل الهدف من 26 مخالفه هو رفع مستوى السلامي؟ هل اصبح معيار نجاح حمله الشرطه هو عدد المخالفات اللي بيتم تحريرها؟ هون اعتقد اننا علينا نتوقف شوي صغير ونسال، هل نحن نقيس السلامه بعدد المخالفات ام بعدد الارواح اللي بنحميها؟ في عندي نقطه ثانيه كمان اللي لا تقل اهميه، إذا كان بعد الركاب حسب الخبر إذا كان بعد الركاب قد ادعوا أن الأحزمة في بعض المقاعد لم تكن سليمة أو لم تكن قابلة للاستعمال، فهذه النقطة يجب فحصها بجدية. السؤال اللي لازم يكون، هل كان هنالك حزام أصلا؟ هل كان الحزام سليم؟ هل كان يمكن إغلاقه وربطه بشكل طبيعي؟ هل كان الراكب قادر فعلا على الامتثال للقانون؟ لأنه إذا طلبنا من المواطن أنه يستخدم وسيلة أمان فمن المنطقي جدا أن نتأكد أولا من أن وسيلة الأمان نفسها موجودة وصالحة للاستعمال. وهنا أيضا لا يجب أن ننسى مسؤولية مشغل الحافلة، إذا كان هنالك خلل في أحزمة الأمان فالسؤال لا يجب أن يتوقف فقط عند الراكب الذي لم يربط الحزام. هنا السؤال لازم نسأل حالنا كثير أسئلة، لا يجب أن نتوقف فقط عند الراكب الذي لم يربط الحزام، يجب أن نسأل أيضا من المسؤول عن صيانة الحافلة؟ وهل يتم فحص الأحزمة بشكل منتظم؟ وهل من المقبول أصلا أن تكون حافلة تنقل عشرات الأشخاص وفيها أحزمة غير صالحة للاستعمال؟ أنا ما بقول أن 26 مخالفة باطلة، وما بقول أن الشرطة أخطأت لمجرد أنها حررت عدد كبير من المخالفات، أنا بقول شيء بسيط من ذلك بكثير، سلطة تنفيذ القانون يجب أن تكون دقيقة متناسبة ومتساوية، لأن الشرطة لديها صلاحيات واسعة وهذه الصلاحيات ضرورية من أجل حماية الجمهور، لكن كلما زادت صلاحيات سلطة التنفيذ زادت الحاجة إلى أن نسأل كيف وأين ومتى يتم استعمالها. وأنا كمحامي دوري مش فقط أدافع عن شخص حصل على مخالفة، دوري أيضا أن أطرح أسئلة عندما يكون هنالك شيء يستحق النقاش.
0: وأنا فكر أنه عم تطرح أسئلة كتير جوهرية أستاذ أحمد، بالذات أنه نرجع ومنقول يعني إحنا

0: واضح أنه كلياتنا مع احترام وإنفاذ القانون، لأنه أكيد حزام الأمان هو يأتي لسلامة من يضعه. ولكن أيضا لما بنحكي على الحافلات، يعني في حافلات حتى اللي بتسمح بوجود ركاب واقفين، طب هون في مفارقة واضحة. في حافلات اللي فيها أطفال وقاصرين، طب يعني شو بيقول هذا الموضوع عن القاصر والطفل ومسؤولية مين أنه يطلب منه يضع الحزام؟ فهي كلها أسئلة اللي ظهرت بعد هاي الحادثة. كيف ممكن نرتب الأمور للمستمعات والمستمعين؟
1: والمثير للاهتمام كمان أكثر وأكثر أنه هاي المخالفة بالذات، ما مش مخالفة اللي بنسمع عادة عنها بهذا الحجم الكبير، عشان هيك لما شوفنا 26 مخالفة بحافلة واحدة من الطبيعي نسأل ليش إسا، وهل تغيرت سياسة الشرطة، وهل أصبحت أحزمة الأمان في الحافلات أولوية جديدة؟ فإذا الجواب على أسئلتي هو نعم، فهذا حق الجمهور أن يعرفه. وبالعكس، إذا كانت الشرطة تريد أن تطلق رسالة واضحة للجمهور بأن عدم ربط الحزام في الحافلات سيؤدي إلى تحرير مخالفة، فهذا أمر يجب أن يكون واضح ومعلن، وليس أن يفاجئ الناس بفجأة بعشرات المخالفات. لأنه بالنهاية أنا مع حزام الأمان ومع تطبيق القانون ومع كل إجراء يمنع إصابة أو وفاة على الطريق، لكن أيضا مع تطبيق القانون بطريقة عادلة ومتساوية، لأنه الهدف من قانون السير بالنهاية ليس أن نكتب أكبر عدد من المخالفات، الهدف هو أن نغير سلوك الناس ونحمي حياتهم. ولذلك بالنسبة لي السؤال الحقيقي مش فقط ليش تم تحرير 26 مخالفة، السؤال الحقيقي هل هذه الحملة جعلت الناس أكثر أمانا؟ هل عالجت أصل المشكلة؟ هل تم التأكد من أن جميع الركاب كان لديهم فعلا إمكانية الالتزام بالقانون؟ إذا كان الجواب هو نعم، فأنا أول من يقول أن الشرطة قامت بعملها. لكن إذا كان هنالك أحزمة غير صالحة أو خلل في الحافلة أو تطبيق انتقائي للقانون، فمن حق الجمهور أن يسأل، ومن واجبنا كمحاميين أن نطرح هذه الأسئلة. أنا مش ضد الشرطة ومش ضد القانون، أنا ضد أن يتحول تطبيق القانون إلى مجرد أرقام.
0: وأنا فكر هاي نقطة جوهرية كمان، ومهم إنه الناس تكون على دراية فيها أو تكون واعي إلى. أستاذ أحمد، شو هيك الدرس المستفاد وشو الرسالة لليوم إحنا من خلال هذا المشهد اللي شفناه ومن خلال هذه الحادثة؟ مهم إنه كلنا نعرفه أو إنه نوصل هذا الصوت لمستمعاتنا ومستمعينا.
1: إذا بدنا نفوت على القانون، القانون بيحكي إنه حافلة فيها حزام أمان واجب على الراكب أن يوضع حزام الأمان. إذا الحافلة ما فيها حزام أمان، ففيش كيف يربط الراكب حزام الأمان تبعه. وكمان مرة بحكيها، قوة القانون مش بعدد المخالفات اللي الشرطة بكتبها، قوة القانون الحقيقية هي عندما يطبق على الجميع بشكل متساوي عادل ودقيق، وبالطريقة اللي بتحقق الهدف الحقيقي منه اللي هو حماية الناس.
0: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل أستاذ أحمد، وحقيقة يعني الأسئلة كمان هيك اللي وضعناها في سياق الحديث على طاولة النقاش بفكر إنها جوهرية وفي صلب الموضوع، ويجب دائما يعني إثارتها مع مثل هذه القضايا. المحامي الأستاذ أحمد يحيى، المختص في قضايا السير والمرور، شكرا جزيلا لك. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى وإلى الشأن الاقتصادي، يا رياض ننتقل. طيب، على الأقل نقرأ الخبر. أسعار النفط استقرت في التعاملات الأخيرة وسط حالة من الحذر في الأسواق مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة الشحن. في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار وبعد انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة. يعني هيك من العناوين اللي دائما بارزة كل ما يتعلق بهذه الارتفاعات أو انخفاضات على أمل إنها تكون بما يتعلق بأسعار النفط والمحروقات وكذلك أسعار الذهب. أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة سلطنا الضوء على هذا الموضوع بشكل موسع. ينضم إلي دكتور وائل كريم، الخبير في الشؤون الاقتصادية والاقتصاد الدولي. دكتور وائل صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا بك.
0: أسألك عن هذا الارتفاع، إحنا عم نحكي على استقرار في أسعار النفط ولكن في المقابل ارتفاع في أسعار الذهب، ارتفاع إضافي طفيف.
2: يعني هذا الارتفاع دائما يكون نتيجة اضطراب اقتصادي، يعني عندما يكون هناك اضطراب في توازنات القوى الاقتصادية في العالم يلجأ الاستثمار إلى الذهب كملاذ، كون هذا يعني هذه السلعة لها استعمالات مختلفة. وعلى رأس ذلك أن بعض الدول تلجأ إليها كي تحصر الاحتياطي هذه الدول

0: في هذه السلعة.
1: هي نقطة مهمة، مش بس الأفراد، مش بس الناس، كمان في دول.
0: طبعا يعني مقابل ذلك في فترات يعني العقود الأخيرة كان الدولار هو يعني الملاذ أو هو السلعة التي كانت الدول تحفظ احتياطها فيه، ولكن في الآونة الأخيرة نرى أن هناك بوادر سلبية جدا نحو الاقتصاد الأمريكي، وخاصة يعني طول أمد هذه الحرب الذي لا نرى فيه يعني هناك بصيص أمل مستقبلي قريب يعني يكون هناك انفراج في هذا الموضوع. وكانت توقعات في بعض الأحيان أن يكون هناك سيطرة كاملة للأمريكيين وأن سوف يعني تقوم بالقضاء على النظام الإيراني والاستيلاء على الموارد الإيرانية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور لم تحصل على أرض الواقع، وبالتالي التوقعات الاقتصادية باتت آخذة نحو اتجاه آخر، وهو اتجاه أن الاقتصاد الأمريكي ذاهب إلى ركود، ذاهب إلى ضعف اقتصادي كبير، وهذا ما سوف يؤدي إلى يعني الذهاب نحو ملجأ آخر، وهو الذهب كملاذ أساسي وآمن أكثر من العملة الأمريكية. أضف إلى ذلك التذبذبات الأخيرة والتحالفات الجديدة التي نراها على أرض الواقع. يعني عندما نرى تحالف بين تركيا وبين باكستان والسعودية، وإمكانية أن يتوسع هذا التحالف أسوة بحلف الناتو، هذا يقول بأنه السيطرة الأمريكية في المنطقة آخذة بالتراجع وليس بالزيادة، والتنحرات السياسية التي سوف تكون في الشرق الأوسط سوف تكون أعمق وأقوى وأشرس مما كان في السابق. يعني لم تعد هناك قوة أحادية هي الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، هناك قوى أخرى تتحالف ويعني تصنع ندية معينة لهذه القوى في الشرق الأوسط، ولذلك هذه التغيرات السياسية باتت تؤثر تأثير كبير على الاستقرار في المنطقة، وخاصة العملة الأمريكية التي تؤدت بالتالي إلى هذا الارتفاع في الذهب.
1: نعم. طب دكتور، بما يتعلق بهذا الشأن خليني أسألك سؤال مش على مستوى الدول، على مستوى الأفراد، لأنه في ناس اللي كمان يعني للإدخار هيك في الفترات الأخيرة استغلت هذا الارتفاع بالأسعار، سمحت لنفسها إن تشتري ذهب. قديش بتشوف هاي الخطوة في مكانها؟ وكثر بتسألوا عن يعني المستقبل، ربما الفترة المقبلة، بما إنه الهدف دائما بيكون مستقبلي مش حالي لشراء الذهب، كيف تنظر لهذا الموضوع في ظل كل هاي الأوضاع والعناوين الاقتصادية وغلاء المعيشة؟
0: موضوع الذهب هو موضوع يعني يؤثر كثيرا على القرارات الاقتصادية لدى يعني العائلات البسيطة والذين يدخرون أموالهم في الذهب. أنا أعتقد بأنه الذهب حتى الآن أثبت بأنه يعني ملاذ جيد للاستثمارات. أنا لا أقول هو الأفضل، ولكن هو ملاذ جيد. طبعا أسوة بالدولار وأسوة باليورو.
1: هذا هو السؤال، لأنه هو مرتبط يعني استقرار الدولار، وأي تغيير عم بيصير بيكون مرتبط بتراجع الدولار أو أنه بقوة الدولار.
0: نعم، أنا أعتقد بأنه الدولار يعني بات مصيره واضح، يعني بأنه هذا السعر الموجود الآن للدولار سوف يكون مستقر إلى حد كبير إذا لم يكن مرشحا للهبوط.
1: نعم.
0: نتيجة أنه القرارات الأمريكية لم تكن ثابتة أو مستقرة في الآونة الأخيرة، ولا نرى في المستقبل بأن هناك خطة استراتيجية واضحة للسياسة الأمريكية، ولذلك هذه الأمور تؤثر تأثيرا كبيرا على العملة الأمريكية. أما يعني على المدى البعيد ماذا سوف يحصل للذهب؟ يعني الذهب هو سلعة يعني غير متعلقة تماما بقوانين الاقتصاد الطبيعية البسيطة، هو متعلق أيضا بقرارات دولية.
1: نعم.
0: والقرارات الدولية الآن ما دام يعني هناك توجه واضح نحو الذهب كملاذ للاحتياطي، فهناك قوة تدفع بالذهب للاستقرار، أو على الأقل يكون هناك ارتفاع ولا يكون هناك انخفاض شديد وقوي بالذهب. ولذلك أنا أعتقد يعني في المدى القصير الذهب هو ملاذ جيد، في المدى البعيد يجب أن يكون الإنسان مع يعني حذر كامل وقراءة الصورة من حين إلى آخر ماذا سوف يكون؟ هل سوف تكون هناك تغيرات سياسية؟

0: السياسية الدراماتيكية يمكن أن تأثر تأثير كبير على الاستقرار. قلنا في يعني البارحة في المقابلة مع حضرتك بأنه إذا لم يكن هناك توجه سياسي شديد للحكومة الإسرائيلية المقبلة توجه سياسي نحو سلام ونحو استقرار ونحو فتح اليد للتعاون والانخراط في الشرق الأوسط بشكل جيد وبشكل سلمي لن يكون هناك يعني ملجأ للاقتصاد السوري.
1: يعني هذا يعني إذا أردنا أن نراقب مؤشر واحد خلال الفترات المقبلة دكتور وائل تكون عنا على هذا المؤشر يعني كل ما يتعلق بالوضع السياسي بالأساس.
0: نعم الوضع السياسي في إسرائيل يؤثر بتأثير كبير جدا ويؤثر أيضا على المنطقة. يعني إسرائيل لاعب مهم جدا في الشرق الأوسط وقراراتها وتدخلاتها السياسية في الشرق الأوسط لها تداعيات وتأثيرات كبيرة جدا على الشرق الأوسط. ثانيا اللاعب المركزي والأساسي والأكبر هو الولايات المتحدة طبعا وسياساتها. هل سوف يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة نحو الشرق الأوسط بعد أن تكون هناك حكومة إسرائيلية أخرى؟ هذا سؤال. هل سوف يكون هناك حسم للمعركة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا سؤال آخر. هذه المعطيات تؤثر تأثير كبير على مجريات الأمور في المستقبل وهذا ما يمكن أن يؤثر على الذهب. يجب أن يكون هناك ترقب يعني مستمر للذين يستثمرون بالذهب بكل ما يتعلق بهذه التغييرات. وعندما يكون هناك تغيير نحو انفراج ونحو استقرار هذا يعني بأن الذهب سوف ينخفض. إذا كان هناك توجه نحو توتر أكثر ونحو صراعات أكبر وما إلى ذلك سوف يكون هناك لجوء أكثر إلى الذهب. هذه هي المعادلة. يعني الجمهور يجب أن يفهم المعادلة بشكل واضح بأن التوتر يؤدي إلى ارتفاع بالذهب وإلى جانب ارتفاع بالنفط وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى الاستقرار يقودنا إلى تراجع يعني هذا الشغف للذهب واللجوء إليه. وطبعا الذهاب إلى استثمارات أخرى.
1: وهذا هو المؤشر الأساس كما ذكرنا دكتور وائل كريم. جزيل الشكر لك على هذه القراءة الخبير في الشؤون الاقتصادية والاقتصاد الدولي. شكرا دكتور وائل. طيب من هذا الملف إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ونلقاكم ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
4: زاهي صليبة معك خطوة خطوة.
5: خذ حبة

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: شكرا كل الهاتفين اللي مشوا معنا من سنين. جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكو.
5: طايرين فيكو من هات، على كل طلب فوق المية ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 42 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا وإلى موضوع آخر حقيقة مثير للفضول. عثر على عشرات اللقالق البيضاء النافقة في منطقة غور الأردن قبل أيام بعد تعرضها لصعقات كهربائية من أعمدة في المنطقة. جمعية حماية الطبيعة أفادت بأن الظاهرة تتكرر سنويا في الموقع نفسه وتتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة. عن هذا الموضوع نتحدث للطبيب البيطري دكتور خليل خوري، ينضم إلينا. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور.
0: طيب بما أنه عم نحكي أنه هاي الظاهرة على ما يبدو يعني وفق جمعية حماية الطبيعة بتتكرر سنويا، نسمع منك شو اللي بنعرفه عن هاي الظاهرة وقديش فعليا بتسبب في نفوق طيور مهاجرة على وجه الخصوص؟
1: طيب هي تمام بالأساس هي مؤثرة على الطيور الكبيرة بالحجم مش على الصغيرة، يعني مثل اللقالق، النسور، السكورة وحتى البومي، كل الطيور اللي جناحها كبيرة فهي بتوقف عواميد الكهرباء على الكوابل بالأساس، وبتصير عم تتكهرب وبتموت. وبالعادة بالأساس يعني بالمناطق اللي فيها مزابل غاز يعني تواجدها أكتر إشي، ففي عدة مناطق، واحدة مثل بغور الأردن. ولها تأثير كتير سلبي من ناحية سلسلة لقدام.
0: هاي اللي بدي أسأل عنه دكتور خليل، يعني يمكن البعض قد يتساءل أو بيقول أنه تمام يعني مشهد مزعج وخبر حزين، ولكن كيف بيأثر بيئيا بما أنك ذكرت أيضا السلسلة البيئية؟
1: لها عدة أسباب. أول إشي مين أكثر ناس تهتم لهي الشغلة؟ هن المزارعين وكتير بتأثر منهم، لأنه خصوصا اللقلق مثلا هو يعني غذاء للحشرات والفران والجرادين، وهي الشغلة هي غاد كتير متواجدة بهاي المنطقة وكتير بتأثر على الزراعة، وبالفعل يعني تلعب دور كتير كبير فيها. فغير أنها موتها بعد ما تموت بتعمل أمراض، وهن كتير بيهتموا هون بالمياه الجوفية لأنه هذا المركز يعني مصدر أساس للمياه هون بالبلاد. فكتير ممكن تعمل تلوثات عن طريق التربة وعن طريق حيوانات تاني. فسلسلة إشي بسحب إشي، إشي بجر إشي يعني.
0: إشي بجر إشي. طب دكتور خليل، بما أنه عم نحكي وكأنه الظاهرة أو الحدث هذا القاسي مش جديد يعني بتكرر سنويا، طب ما في وسائل بدي هقول لأنه تمنع وإن كان يعني بشكل جزئي مش تام أنه كل هاي الطيور والمهاجرة وفي هاي الحالة عم نحكي على اللقالق تتكهرب سنويا ويصير في هاي الأعداد من الطيور اللي يعني بيصيبها حالة نفوق؟
1: في عدة طرق، وهذا اللي هن عم بطلبوه اليوم من شركة الكهرباء، لأنه بالعادة أغلب كوابل الكهرباء تيجي مغطاية بمواد الهيمنة على الكهرب، غاد لا مثلاً. بس الإشي كمان مادي يعني رح يكلف أكثر لشركة الكهرباء، فالمناطق الغير سكنية بخففوا فيها هاي الشغلات. وفي عدة طرق، منها طرق انه بمنعوا او بحطوا اشياء تبعد الطيور عن سلوكة الكهرباء، في مناطق بحطوا بيوت خصوص كبيرة للطيور انه بدل ما توقف على الكوابل هاي تفوت جوا تتخبى وهيك شغلات. البالم مش رح يزفوها، بس هن كان في كمان طلب انه يبعدوها عن هاي المناطق، وانه في كوابل كهرباء وعمدان كهرباء
0: وكأنه يعني واضح أنه في جهات اللي المفروض أنها تأخذ دورها في هذا الموضوع وتتابعه وتنفذ حتى هاي الخطوات، ولكن الإشي مش عم بيصير. ولكن الجزء الأهم دكتور خليل أنه قلنا يعني هاي الحوادث اللي عم بتصير هي مش مسألة بس خاصة بحماية الطبيعة، يعني في دور بتلعبه هاي الطيور في النظام البيئي. ذكرت أنت أيضا موضوع الزراعة،
1: هو هذا الإشي الأساسي. يعني الناس بتفكر أنه طيب لقلق مات عادي، بس أنا ما بتطلعوا عليها من جهة تانية، من جهات تانية كتير يعني.
0: دكتور خليل يعني بدي أشكرك على هاي المشاركة وعلى هذا التفسير. إحنا منتأمل إنه فعليا يكون في تغيير في هذا النظام في هاي القضية لحتى

0: ما نسمع أكثر عن نفوق هاي الطيور، وبشكل خاص هاي المرة حكينا عن اللقالق البيضاء بسبب الصعقات الكهربائية. الطبيب البيطري دكتور خليل خوري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمداخلة. إلى موضوع آخر وقضية أخرى، تبادر بلدية حيفا بالتعاون مع المراكز الجماهيرية العربية وبيت الكرمة إلى إطلاق برنامج ريادي يهدف إلى إتاحة الرياضات المائية والبحرية وفي مقدمتها رياضة التجديف أمام المجتمع العربي في المدينة. عن هذا الموضوع تنضم إلي مركزة المراكز الجماهيرية العربية في حيفا هناء منصور. يسعد صباحك هناء.
1: أهلين، صباح الفل.
0: ويعطيكوا العافية. يعني عم نحكي على خطوة جميلة يمكن غير مسبوقة بما يتعلق بالرياضات المائية، احكي لي عن أهداف هذا البرنامج وكيف عم تشتغلوا عليه.
1: أهلا فيكي. مزبوط، هي لأول مرة في المجتمع العربي فخوت بحيفة يعني بيكون هيك برنامج ريادي للرياضيات المائية. الإشي إجا من مبادرة من مديرية المساواة ببلدية حيفا، الأخ نائب رئيس البلدية الأستاذ فاخر بياتي اللي هو مخزيك ملف المجتمع العربي، بتعاون مع قسم الثقافة والمركز الجمهوري وقسم الرياضة. تعاون بقلب الإرجون تبعنا كتير كان كتير مهم وأدى إنه ينجح هذا الإشي. حيفا هي عيد البحر، البحر هو حيفا عروس البحر، والبحر هو نبضها وقلبها النابض لحيفا. كان كتير مهم لإلنا إنه إحنا نتواصل مع البحر ونشجع أولادنا على إنه التعرف على هذا المجال. ونشجعنا على ممارسة. إحنا مرات بنشوف من بعيد هيك، بنشوف اليختات وبنشوف السفن وبنشوف الإشي، والمبادرة كانت جدا جدا حلوة إنه إحنا عن جد نوصل للبحر. الفعالية كانت هيك إنه إحنا نتوزع كل المراكز الجماهيرية، ننظم مع الأهل إنه الأولاد يجوا يمارسوا هذا النشاط الرياضي.
0: إحنا عن أي أعمار عم نحكي هنا؟ يعني مين راح تكون الشرائح اللي بتشارك؟
1: المبادرة كانت هي من جيل 10 لجيل 17، الأولاد اللي هن موجودين بقلب الأطر المدرسية يعني.
0: جميل.
1: اللي تحت مسؤولية بلدية حيفا. وأكيد هو كمان مرة بقول إنه التعاون بيناتنا بينات بقلب المجتمعنا تبع العربي، إنه ورد كده نحن نفرجي الطلاب أو الأهل على شيء جديد، مواهب جديدة، ممكن تكتشفي كتير قدرات عند الأولاد. وكان قبل يوم الأحد كان أول فوج كان، وتشوفي الفرح عند الأولاد وتشوفي الفرح عند الأهل، وكلها تنسألوا وكتير حبوا إنه واو قديش شكروا إنه قديش إحنا بدرنا لهذا الإشي، وقديش هذا الإشي ممكن عن جد يجذب كتير طلاب إنه يمارسوا هاي الرياضة الحلوة اللي هي رياضة بتنعد رياضة جدا جدا، بالإضافة لأنها إشي ترفيهي يعني، بس إنها كمان رياضة اللي ممكن يفوتوا لمسابقات عالمية. وهيك نتواصل مع البحر لأنه جد كمان مرة جزء أساسي من طبيعة حيفا وهويتها. هذا الإشي أكيد لما إحنا متواصل مع كل الطبيعة الحيفوية أزمنها بنعزز الانتماء تبعنا للمدينة.
0: شك صحيح. بس هيك بسؤال إضافي هنا، الرياضات اللي عم نحكي عنها المائية والبحرية أكيد يعني بتتطلب تجهيزات يمكن مختلفة، مدربين، معايير سلامة اللي تكون واضحة. كيف هيك ضمنتوا إنه تكون المشاركة آمنة ومهنية، خصوصا للأشخاص شو بما إنه عم نحكي على فئات عمرية صغيرة، وكمان للي من بينهن لأول مرة بدهن يخوضوا هاي التجربة؟
1: أكيد في هي الجمعية اللي هي مسؤولة عن هذا البرنامج ببلدية حيفا، وهناك في عندهم هن مدربين. أكيد كل مجموعة كل 10 أولاد اللي كانوا كان في معهم 2 مدربين اللي هن من رجول وراكبي الأمواج.
0: نعم.
1: اللي هن عندهم كتير خبرة بالبحر، وأكيد كان الطواقم طبعا المراكز الجمهورية موجودة، الأهالي كان كتير مهم وجودهن إنه كمان يشوفوا عن قريب كيف أولادهن عم بمارسوا هذا الإشي وكيف عم كانوا شاركوهن كمان. وبالإضافة لقسم قسم الرياضة اللي جاب كمان كل الطاقم تبعه، وجاب كمان الممثلين المنقذ اللي كان موجود. أكيد إحنا أخذنا كل الاحتياطات اللي إلى الأمن تبع الأولاد، هذا كان الأساس يعني. الأساس. وفي حالة إنه كنا يعني كان طاقم موجود كمان بقلب الماي موجود، لأنه كان كتير مهمنا إنه إحنا نطلع مع إشي حلو مع شعور حلو، مع شعور إنه

0: الاولاد بدنا نكمل مش انه بدنا نرجع يعني.
1: وفي هذا السياق بنقول لكم
0: بقى الايامات اللي ما كان امواج عالي واحنا كنا كتير كتير حذرين انه الاولاد يكونوا بالشط الهادي اللي بسموه اللي هن منطقه جدا جدا امنه, بس الهدف هو انه يعني بحبوه يعني انه يمارسوا هذا الاشي بفرح وبكيف.
1: بدنا نقول لكم يعطيكم العافيه هنا, وان شاء الله هيك بتكون انطلاقه مشروع موفقه, وفعليا مثل ما ذكرتوا انه طموحكم توسعوا وتطوروا وتقدروا تنفذوا هاي الرؤيه لتوصلوا لاكبر شريحه وعدد من ابناء هذه الفئات العمريه. هناء منصور مركزه المراكز الجماهيريه العربيه في مدينه حيفا, جزيل الشكر, يعطيكم العافيه.

0: وإلى عناوين الرياضة والزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف، لك وللمستمعين الكرام تحياتي.
0: أهلا فيك. آخر عناوين الرياضة، ماذا في جعبتك؟
1: نعم، نبدأ طبعا ما أخذت لنا حول مباريات كأس التوتو في الدرجة العليا. بالأمس مكابي حيفا هزمت أمام هبوع القدس بالنتيجة 1-0. طبعا خسارة أخرى للأخضر الحفاوي، واضح أنه مكابي حيفا وبرك بخر فريق غير جاهز لافتتاحية الدوري في الدرجة العليا، وخيبة الأمل تستمر لهذا الفريق. أما هبوع رمات جان فقد فرض تعادل أمام بيتار القدس. رمات جان يعني ارتقى حديثا إلى الدرجة العليا، وأجبر فريق بيتار القدس إلى ضربات الجزاء، وبالتالي بيتار هي من فازت. الليلة نعود في موسم جديد في الممتازة، كل عام والجميع في ألف خير، والبداية ستكون أمام الفريق الرناوي اللي راح يستضيف ابن يهودا في أرض جرين في نوفا جليل طبعا، والملعب هو استاد بريئيل. ليور روفر مدرب الفريق يقول طبعا عملنا بجد في المعسكر التدريبي وقبله حضرنا الفريق لهذه المباراة جاهزين للتحدي، ولكن المباراة صعبة. يجب أن نذكر أنه ابن يهودا أيضا فريق أعد العدة للصعود إلى الدرجة العليا تماما كما هو الفريق الرناوي. واليوم طبعا تحدثنا مع الكابتن عبد الله جابر، قال حان وقت الجد في المباراة الأولى واختبار حقيقي، مع كل احترام لكأس التوتو الآن الأمر الحقيقي وهو الخطوة، هي الخطوة الأولى نحو العودة إلى الفريق على الدرجة العليا. في نفس الساعة طبعا 7:30 يستضيف أبو عرعنة أنا فريق الإخاء الناصرة، مباراة تاريخية رسمية للفريق النصراوي اللي يعود إلى الدرجة الممتازة. والمدرب علاء سايق قال عدنا العدة لهذا المباراة، طبعا فريق لا يستهان به رعنانة، ولكن مع كل الاحترام لرعنانة نحن الأخضر النصراوي وجاهزين لهذه المباراة. أما الوحدة كفر قاسم فستكون على موعد خارجي أمام كفر سلام، وفريق يران خيبهم طبعا ما أبلى بلاء جيد في كأس التوتو، ولكن الأمال معلقة على الروح القتالية، ونبارك للأهلي كفر قاسم بدلا من شعاع كفر قاسم في الدرجة الثانية المنطقة الجنوبية ألف. موسم جديد، نتمنى للجديد كل الإثارة، تابعونا طبعا في مسا رياضة.
0: ونحن معك في مسا رياضة، جزيل الشكر يا فادي، يعطيك العافية. الزميل فادي مصطفى شكرا جزيلا، يسعد صباحك. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على مرافقتنا، الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة نلقاكم وموجز على آخر الأخبار، إلى اللقاء.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
9: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
10: فاينل سيل في فاكس هوم،
11: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
12: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور، أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
13: مجموعات المشهداوي.
14: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
15: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
16: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
14: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
15: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود بمشاركة نحو 53% من أصل 140 ألف منتسب للحزب، وأظهرت النتائج النهائية تصدر إيلي كوهن، يليه رئيس الكنيسة أمير أوحانا، ثم وزير القضاء يريف لافين، فيما حلت ميري ريجيف رابعة وأوفير كاتس خامسا. وحملت النتائج مفاجأة لعدد من الوزراء، إذ بقيت عديد سيلمان وأفي دختر وماي جولان وزئيف ألكين خارج المواقع التي تعد مؤهلة لدخول الكنيسة وفق الترتيب الحالي. أما نير بركات فجاء في الموقع 16، وهو من آخر المواقع التي تعد واقعية قبل إضافة المقاعد المحصنة التي سيخصصها رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، ما سيؤثر في الترتيب النهائي لقائمة الحزب في الانتخابات المقبلة. قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبارين في حديث لراديو الناس إن لقاءه مع النائب السابق أسامة السعدي أمس تم بأجواء إيجابية. وأضاف جبارين أنه متفائل بإمكانية إحراز تقدم نحو الإعلان عن القائمة الثلاثية خلال اليومين المقبلين.
1: بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر، هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة، نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين، وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي، وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع يضمن نجاح القائمة وحصولها على أكثر من 10 مقاعد.
0: أصيبت امرأة في الخمسينيات من عمرها بجروح

0: متوسطة صباح اليوم إثر حادث طرق وقع في مدينة الناصرة. وبحسب نجمة داود الحمراء فإن مركب اصطدمت بدوار في المدينة ما أسفر عن إصابة السيدة بإصابات متعددة. هذا وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لها قبل نقلها إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج. أصيب 6 عمال أجانب بجروح متفاوتة صباح اليوم إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في منطقة مفتوحة قرب بلدة المطلي. وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار نجم عن جسم من مخلفات الحرب لم يعثر عليه ولم يفكك سابقاً. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الجندي يهودا كاتس آخر الجنود الإسرائيليين 3 الذين قتلوا في معركة السلطان يعقوب عام 1982. وكانت روسيا قد ساهمت عام 2019 في إعادة رفات الجندي إسخاريا بومل من الأراضي السورية، فيما استعادت إسرائيل العام الماضي رفات الجندي 3 استنادا إلى معلومات استخباراتية. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن اجتماعه مع حماس كان وديا للغاية وإن الحركة أبدت مواقف إيجابية مؤكدا أن اختبار جديتها سيكون بالأفعال. وبحسب موقع أكسيوس طلبت واشنطن من إسرائيل اتخاذ خطوات محدودة في غزة، فيما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى وقف الضربات التي لا تأتي ردا على تهديد مباشر أو وشيك من حماس وسط خلاف مع الحكومة الإسرائيلية حول تعريف التهديد الوشيك. يواصل مستوطنون محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وفق مصادر فلسطينية، فيما لا تزال المياه والكهرباء مقطوعتين عن بعض المنازل ويمنع السكان من إدخال المواد الغذائية والحركة في أعقاب إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. في حديثها لراديو الناس قالت صاحبة أحد المنازل المحاصرة عائشة حسن إن إجراءات الإغلاق تفرض على الفلسطينيين والمتضامنين معهم في حين يواصل المستوطنون اقتحام المنطقة والتنقل فيها.
1: منطقة عسكرية مغلقة بس مش للمستوطنين، المستوطنين بيتحركوا مثل ما بدهم، المنطقة العسكرية مغلقة علينا فقط مش عليهم. الجنود موجودين في بيت أخوي يوسف محولينه ساكنة عسكرية. بالنسبة للمي والكهرباء قطعوها من شهرين من جهتين، بس إنه رجعوها من يومين البلدية رجعتها. بالنسبة للأكل الجيش اللي هون مانعنا نتحرك، ولدرجة أول امبارح وصلت كرتونة أكل حطها ارتباط عند البوابة 4 مرات نطلع نطلب منهم نجيبها وميشكونا لا اطلع ادخل جوا البيت. امبارح العسكري الإسرائيلي حكينا أنه في أكل ممنوع تجيبوه، هينا نروح نجيب لكم إياه، وصلنا نص خربان.
0: وإلى حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الطقس صيفيا حارا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: حياتكم كن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
1: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
5: كنت حالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
11: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
0: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رضاه الكبير عن نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وقال نتنياهو إن القائمة التي أفرزتها الانتخابات الداخلية تمثل وفق تعبيره الطريق الوحيد لمنع تشكيل حكومة يسارية تشمل جادي أيزنكوت ويائير جولان وأفيكتور ليبرمان والأحزاب العربية. وكانت قد انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية للليكود بمشاركة نحو 53% من أصل 140 ألف منتسب للحزب، وأظهرت النتائج النهائية تصدر إيلي كوهن، يليه رئيس الكنيست أمير أوحانا، ثم وزير القضاء ياريف ليفين، فيما حلت ميري ريجيف رابعة وأوفير كاتس خامسا. قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بروفيسور يوسف جبرين في حديث لراديو الناس إن لقاءه النائب السابق أسامة السعدي أمس تم بأجواء إيجابية. أضاف جبرين أنه متفائل بإمكانية إحراز تقدم نحو الإعلان عن القائمة الثلاثية خلال اليومين المقبلين.
1: بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر، هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة، نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين، وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي، وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع يضمن نجاح القائمة وحصولها على أكثر من 10 مقاعد.
0: قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام تنسب إليه التخطيط لتنفيذ عملية في بئر السبع. ووفق لائحة الاتهام، فقد أقام المتهم اتصالات مع عناصر في تنظيم داعش وخطط للانضمام إلى التنظيم في سوريا، بعدما بدأ منذ عام 2022 بمتابعة محتويات مرتبطة بالتنظيم عبر الانترنت وفق بيان النيابة العامة. أصيبت سيدة في الخمسينيات من عمرها بجروح وصفت بالمتوسطة

0: صباح اليوم على أثر حادث طرق وقع في مدينة الناصرة. ووفق نجمة داود الحمراء فإن مركبة اصطدمت بدوار في المدينة، ما أسفر عن إصابة السيدة بإصابات متعددة. وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الجندي هدى كاتس، آخر الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في معركة السلطان يعقوب عام 1982. كانت روسيا قد ساهمت عام 2019 في إعادة رفات الجندي زخاريا باومل من الأراضي السورية، فيما استعادت إسرائيل العام الماضي رفات الجندي الثالث استناداً إلى معلومات استخباراتية. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الجو صيفيا حارا وغائما جزئيا. أما خلال ساعات الليل فيمسي الطقس معتدلا ولطيفا مع ارتفاع في مستويات الرطوبة. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
3: بناتي لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء صراحة، أن كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
2: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
3: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادث خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم.
2: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
3: توجه بالرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا المظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
0: مقدم من راديو الناس.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب، بعد ايام قليله رح يدق اول جرس بالمدرسه ورح ترجع البيوت تتملى بالحقائب والدفاتر والواجبات، وترجع معها تحديات كل سنه، كيف نشجع ابنائنا على الدراسه، كيف نخفف من التوتر، وكيف نساعدهم يبلشوا السنه الدراسيه الجديده بثقه مش بضغط. بس يمكن مع بدايه كل سنه دراسيه في سؤال لازم نساله لحالنا، شو فعلا بدنا من المدرسه؟ هل دور المدرسه فعلا يقتصر بس على انها تعلم ابنائنا مواد ويحصلوا على علامات، ولا دورها اكبر من هيك؟ مثلا انها تبني شخصيه وتزرع قيم وتعلمهم يتحملوا المسؤوليه ويتعاملوا مع التحديات ويكتشفوا قدراتهم. وبالمقابل شو دورنا احنا كاهل؟ وين بتنتهي مسؤولية المدرسة وين بتبدأ مسؤوليتنا، وكيف ممكن يكون في شراكة حقيقية بين البيت والمدرسة لحتى نعطي أبنائنا أفضل بداية لسنة دراسية جديدة. اليوم بحلقة احتواء رح نحكي عن كل هاي التساؤلات مع ضيفة الدكتورة رنا دراوشي، الباحثة والمحاضرة في المجال التربوي والموجهة للطواقم التربوية وصاحبة خبرة تمتد لأكثر من 14 عاما في المجال التربوي.

0: وقبل ما نبدأ تذكير بسيط مستمعاتنا ومستمعينا إننا دائما بنحب نسمع مشاركاتكم وأراءكم واقتراحاتكم. تواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس 050-55-77-399 أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية رنا.
1: الله يعافيك. هلا روان.
0: الله يسعدك. هلا فيك. مبسوطين كتير انك قدرت تيجي لعنا على الراديو. موضوع جدا مهم اللي نحكي عنه اليوم. زي ما ذكرت بالمقدمة احنا شوي صغيرة وبتبدأ المدارس, وفي كتير تفاصيل مهمة اللي مهم نحكي عنها اليوم ونتطرق لإلها عشان نقدر نساعد الأهل أكتر يفهموا ولادهم ويعرفوا كيف يتوجهونهم بكتير أمور. فهيك هات نبدأ من الصورة الأكبر. يمكن زمان كانت المدرسة تنحصر أكتر بالكتب بالامتحانات العلامات, بس اليوم العالم تغير مش زي قبل, وكمان سوق العمل تغير. فالمهارات اللي كنا نشتغل عليها زمان, إذا إحنا بنحكي على رياضيات تاريخ جغرافيا كل الأمور وكنا نتعلمها زمان, اليوم إحنا مش بحاجة لإلها زي كيف كنا زمان. فحسب رأيك هل تغير دور المدرسة كمان, وهل اليوم المطلوب منها إنها تخرج طالب ناجح بالامتحانات ولا إنسان جاهز للحياة؟
1: أول إشي أنا مبسوطة على استضافتي, مشكورة. هذا الموضوع جدا مهم. لو سألتيني هذا السؤال قبل 20 سنة بقدر أقولك أنه المدرسة هي كمكان اللي هي بتنقل المعلومات والمعرفة للطالب, بس بسبب التطور التكنولوجي وعصر الذكاء الرقمي فأصبح في هناك أمور أهم من التعليم والمعرفة اللي لازم المدرسة توصلها للطالب. فالمعرفة هي بقدر أخذها بأي زمان ومكان, بكبسة زر بسرعة أنا بقدر أحصل على المعرفة بسبب الذكاء الرقمي. ولكن هناك في عدة مهارات اللي لازم المدرسة توفرها للطالب, مثل التفكير الناقد, ذكاء عاطفي, ذكاء اجتماعي, القدرة على حل المشاكل, اتخاذ قرار, العمل الجماعي, انه التواصل, حب العمل, حب التعلم. فهي كلياتها هي قيم اللي المفروض تذوت عند الطالب. فهي بتبلش بالبيت والمدرسة بتكمل دور البيت. فأنا بقدرش أبعث طالب على المدرسة وهو مش متعرف على هاي القيم. إحنا كأهل دورنا نبلش بالبيت نذوت هاي القيم عند الولد. عن طريق الممارسة الولد ببلش يتعود على هاي القيم ويفهم ماهيتها. فالمدرسة بدورها هي بتكون مرافقة وهي مكملة لدور الأهل بالبيت.
0: هيك المفروض. بس تعال نكون واقعيين رانا, اليوم المدارس حتى ما بدنا نعمم, بس في كتير مدارس معلمين معلمات بقيموا الولد حسب العلامة. قبل فترة نزلت فيديو عن موضوع العلامات لما كان في موضوع الشهادات وكل هالأمور, وحكيت على قصة العلامات إنه المية مش كل إشي. ففي واحدة حكيت اللي بتقول لي وبعدين مع هذا الموضوع كيف يعني العلامات مش كل إشي, إنه حاجة ضلك تزرع هذا الإشي بعقول الأهالي. بقول واو إنه كيف فهمت الموضوع, قديش كيف أخذت الموضوع هيك بشكل كتير غلط. إنه أنا ما قلتش إنه العلامات مش مهمة, بس أنا ما قلت إنه قلت إنه العلامات هي مش اللي بتحدد شخصية ابني ونجاحه بالحياة. في كتير أشخاص اللي كانوا بالمدرسة من المتفوقين وعلامات جدا عالية, بس بالحياة ما قدروا إنهم ينجحوا يثبتوا حالهم, لأنه إحنا بالمجتمع عنا العلامة هي أهم إشي. إيه جاب ابني 100 هداك جاب 80 معناته ابني رح ينجح أكتر من ابنه. فلا, هذا الإشي المفروض المدارس تشتغل عليه. وأنا كتير حبيت قصة كل المهارات اللي انت ذكرتيها, كمان احنا كأهل نكون واعيين وكمان كمدرسة تكون واعية. طب رنا, من هون بيجي سؤال كتير مهم. كتير من الأهالي مرات بيحكوا هاي شغلة المدرسة, أنا شو خصني, والمدرسة تحكي هاي مسؤولية الأهل, شو احنا جايين نربي الأولاد. برأيك وين بتنتهي مسؤولية المدرسة وين بتبدأ مسؤولية الأهل, وكيف ممكن تكون في شراكة حقيقية بين الطرفين حتى نقدر نساعد الطالب؟
1: طلعي, هي المدرسة ما بتقدر تحل محل غياب الأهل, والأهل ما بيقدر يقوموا بدور المدرسة. لازم يكون في شراكة حقيقية. أنا بالأول بدي أنمي ولد مع شخصية مع مهارات مع قيم, أنا ببعثه للمدرسة. المدرسة بدورها بتقوم بالدور التعليمي, دورها بصقل شخصية الولد. فدائما لازم يكون في تواصل بين المدرسة والأهل. الطالب هو في المركز وحواليه في عدة جوانب اللي هن المدرسة, المعلم, والأهل. فالأهل الطالب كل هاي الأطراف لازم تشتغل لمصلحة الطالب. يعني إذا الولد واجه مشكلة في البيت اللي أنا شايف إنه ممكن يأثر على تحصيله في المدرسة, أنا لازم أشرك مربي الصف, أشرك الإدارة. وبنفس الطريقة إذا صار في موقف مع الولد في المدرسة أو حسيت في تقصير, حسي إنه الولد حتى نفسيته مش مرتاحة, مش متعودة على هذا الولد هيك بهذا البرود, أو فيش عنده حافز أو دافعية إنه يتعلم, أنا برضو بشرك الأهل. فلازم يكون في تواصل بين الطرفين لحتى يتساعدوا. فهني لازم يمشوا بنفس الطريق, هني عالمين, هني بعيشين الطالب, عالم البيت, عالم في المدرسة. فتقريبا من 7 إلى 8 ساعات أو حتى مع الدوام الطويل مرات بيكون عدد ساعات أكبر اللي هي بيقضيها الولد بالمدرسة. تقريبا بيقضي قد الوقت اللي بيقضيه بالبيت.
0: قديش مهم يكون في شغل مع بعض, وقديش مهم إن المدرسة تقدر

0: تحتوي الطالب في قصص اللي هو وصلتني أنا شخصيا بالاستشارات اللي كانوا يشاركون إنه الأهل شاركوا المستشارة حتى المستشارة وشاركوا المعلمين. بتصدق أنا أخذوا الموضوع مثل مسك وممسك على الولد إنه ما أنت بتعرف إنه ابنك هيك إيش بتتوقع مننا أو فيش إشي بنقدر نعمله وصاروا يهمشوا الولد. هذا الإشي موجود بالمدارس. أنا ما برجع بقول أنا ما بعمم وفي معلمات على الإنستغرام بتابعوني بقولولي دائما ارحمينا شوي بس اسمح. أنا مهم أوضح إنه أنا ما عم بعمم بس هذا الإشي موجود بمدارسنا. ليه ننكر
1: أعقب على الموضوع بس هذا الإشي طبعا موجود وبكثرة للأسف. بس هون الغلط. إحنا دائما بنسعى إنه إحنا نحط يعني توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب. إذا أنت أجت المستشارة المدرسة وجاوبت الأهل عنها الشكل معناته هاي المستشارة مش بمكانها المناسب.
0: طيب وشو مع إنه التثبيت ما في بعد سنتين المستشارة صار عندها تثبيت؟
1: مستشارة صار معها تثبيت هذا من عيني فيها وإحنا بنعرف إنه في الوسطات والمحسوبيات في مجتمعنا صح ولا لا؟
0: برجع بقول لك إحنا ما بدنا نعمم. هذا موضوع اللي جدا حساس كتير أمور بحس إنه لازم ينحكى عنها لأنه عن جد يعني قديش ممكن في حق على الأهل. مش عم بقول لك في حق على الأهل وعن جد اليوم أنا بطلع بقول في أهل اللي هني ما عندهم كل الأدوات والطرق للتعامل ومش عم بيعرف يحطوا حدود زي ما لازم مش عم بيعرف يشتغلوا مع الأولاد وتركيني أولادهم يتربوا على إيدي الشاشات وبالمقابل في معلمين هني رائعين وبجننوا اللي هني عم بيحاولوا إنه يشتغلوا مع الطالب هذا بس الأهل مش عم بتعاونوا وبالعكس.
1: صحيح لو إنه هذول الأهل عندهم وعي كافي وطريقة كيف يتعاملوا مع الولد في هذا في هاي الحالة ما كانوا توجهوا لمستشارة المدرسة.
0: بس مرات بحاجة للتوجه لنا مرات.
1: صحيح ما هني عندي ممكن يكون عندني الآليات والأدوات بس مهني ما عارفين يوظفوها صح. فهون بيجي دور المستشارة. فالمستشارة كان بدورها لازم تقوم احتواء الموقف احتواء الطالب احتواء الأهل ومع بعض يبنوا خطة اللي هني يصل الطالب لبر الأمان. لازم يكون في متابعة سيرورة لازم يكون في استمرارية مش بيوم وليلة أنا بكبسة زر بدأت تنحل مشكلة الولد.
0: هذا حلم على أمل أنه يتحقق بيوم من الأيام. برجع وبقول ممكن ذكرت عدة مرات لأنه مهم لي أوضح هاي الشغلة أنه فعلا في مدراء اللي هن رائعين ومستشارات بجننة
1: أكيد.
0: فهون إحنا ما عم نعمم مهم جدا نوضح هاي الشغلة. طيب حكيت على قصة أن الولد يكون في عنده دافعية حتى يدرس. في كتير جمل الأهل بيحكوها أنه ابني ذكي بس ما عنده نفس أنه يدرس أو إذا ما ضلت أذكره مستحيل يفتح كتاب يعني كل وقت بحاجة. فبرأيك ليش صرنا نسمع هاي الجمل كتير وهل فعلا المشكلة بالدافعية ولا في أسباب اللي هي أعمق من هيك ولازم نفهمها؟
1: أول إشي الدافعية هي قرار داخلي من داخل الطالب لازم يكون عنده دافعية. هو بحاجة لحافز خارجي اللي هني أهله يشجعوه لحتى يحمس نفسه ويثير هاي الدافعية اللي بداخله إنه يدرس. ففي أحيانا الطالب فجأة منحس إنه بطل في عنده دافعية إنه يدرس. فأنا هون دوري كأهل لازم أكون واعي كفاية إنه أنا أفهم ليش ما أسأله ليش مش عم تدرس بسأله شو اللي بيمنعك إنك تدرس. إحنا أولادنا بهذا العصر بهذا المجتمع في كثير ظواهر عم بتصير في تطور تكنولوجيا في كثير أشياء اللي ممكن تأثر على نفسية الولد على عقل الولد ممكن أصحاب اللي حواليه ممكن يتعرض لموقف اللي هو ما قدر يتعامل معه. فهون إحنا دورنا كأهل أقعد مع ابني أجري حوار محادثة هادفي لأنا بالآخر أصل لنقاط حتى لو ما وصلت معاه للجواب النهائي بس أقدر أخذ منه أطراف الحديث إنه أحط نقاط أولية كيف أنا أتعامل مع الموقف اللي ابني يصل بالآخر هاي الدافعية تطلع من داخله إنه هو يرجع يتحمس لحتى يدرس وينجح ويتقدم.
0: موضوع اللي ذكرت التكنولوجيا بس بفكر إنه موضوع الشاشات وموضوع كمان بيأثر لأنه الانكشاف الزائد للشاشات بالولد يعني حتى إحنا الكبار يعني في أبحاث بتقول إنه الانكشاف الزائد للشاشات كل وقت فيه تحفيز دوبامين فبعدش إلك خلق لأشي تاني بالبيت إنه بعدش الإنسان له نفس إذا بنحكي على أم تشتغل بالبيت أو تقعد مع أولادها أو يعني حتى اليوم بتشوفه في كتير بنحكي أو بنحكي على السوشيال ميديا الأم بتقعد مع أولادها وهي على التليفون أنا مش غادرة إنها تبعد عن الدوبامين هذا عن هذا الإشي اللي هالقد عم بيعطيها هاي بخليها تفرز هذا الهرمون اللي هو مش قادرة تلاقيه بأي محل تاني لأنه صار المستوى كتير عالي. فنفس الشيء الولد بفكر لا الطالب إنه كل وقت إذا قاعد على شاشات بلاي ستيشن كل وقت عنده تحفيز لإفراز هذا الهرمون
1: أكيد
0: بعدش له نفس يدرس. الدراسة هي إشي ممل جدا فأنت تيجي تقارني فالولد أكيد مش راح يكون له نفس.
1: أكيد إحنا إذا من بتلاحظي أولادنا وهن جيل صغير بيحاولوا يقلدوا أهليهن. فتخيلي لو هذا الولد شاف أمه أو أبوه قاعدين ماسكين كتاب أكيد راح يجيب كتاب ويقرأه مش يمسك التلفون.
0: صح أنا جربتها على حالي كتير
1: أكيد وأنا جربتها. فهنا الشاشات هي

0: للأسف احتلت جزء كبير من حياتنا اليومية، فصلنا لحالة اللي تسمى الإدمان الرقمي، مع أنه إحنا لازم كنا نستغل الوضع ونصل للذكاء الرقمي. أنه أعرف كيف أستغل التكنولوجيا،
1: صح،
0: مش التكنولوجيا تسيطر علي. فهنا دور الأهل، فإحنا انتبهي أنه بكل سؤال عم نيجي للأهل، فالأهل هني أساس التربية، هني أساس هاي القيم، هاي المهارات اللي أنا بذوتها عند ابني. صدقيني المعرفة اللي بخذها الولد أو استخدامه للتكنولوجيا أو المعرفة اللي بخذها من المدرسة أو من وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي هي مفتاح للحياة، تمام. بس هاي القيم اللي إحنا بنذوتها عند أولادنا والمهارات هي مفتاح، قلنا المعرفة هي مفتاح للمستقبل، لكن هاي القيم هي مفتاح للحياة، وهذا المفتاح هو الباب اللي بضل مفتوح مدى الحياة. فمهم جدا إنه إحنا ننمي هاي القيم، لأنه زي ما حكينا قبل شوي عن المستشارة، فهي قيم اللي هي من أخلاقيات المهنة، إنه يكون في احترام في أخلاقيات المهنة، يعني إنه نحترم المهنة ويكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
1: صح.
0: لهيك إحنا لازم نوعي، يكون الأهل عندهم وعي كافي لحتى يعرفوا كيف ينموا هاي القدرات عند الطالب، هاي المهارات، هاي القيم. ما نستسلم، لازم يكون في استمرارية.
1: طب حسب رأيك، كتير أهل بيقولوا إنه الحق على التليفون، التليفون خرب أولادنا، هل حسب رأيك الحق على التليفون؟
0: أكيد لا، بشدد على إنه الأولاد بيقلدونا، هو مجرد جهاز لا بيحكي ولا بيسمع، مجرد جماد، فليش أنا أخلي التليفون يسيطر علي؟ فأنا هون كأم لازم أقوم بدوري إني أنا أنبه الولد، إذا أنا شفت ابني متولع كثير بالتليفون فأنا هون لازم يضوي هيك إشارة حمراء إنه أنا لازم أحدث تغيير عند الولد، بحاول ألاقي له بدائل. في كثير رزمات وحقائب اللي هي تعليمية، في قنوات، إذا أنا بدي أستخدم
1: دورات
0: التلفون
1: كمان ممكن.
0: صحيح،
1: إذا إشي اللي هو
0: إحنا ما بنقدر نلغي التلفون من حياتنا، لأنه إحنا صرنا بكل مجالات حياتنا عم بدخل. صح. التكنولوجيا.
1: صح.
0: فإحنا نحاول نعرف نكون أذكياء كفاية كيف نستغل التلفون، كيف نستغل الشاشة،
1: ممكن نعلمه كمان على أشياء الموجودة إذا إحنا بنحكي على مثل برامج اللي هي كيف يعمل.
0: أكيد نستثمر وقتنا،
1: كيف يستعملوا الذكاء الاصطناعي بحكمة كمان.
0: أكيد أكيد،
1: احنا يمكن اللي فهمنا بهذا القسم انه التحديات اللي عم نواجهها مع ولادنا اليوم مختلفة عن اللي عشناها احنا، حتى مش هقول اهلنا.
0: أكيد.
1: بالتالي الحلول كمان لازم تكون مختلفة، بس اذا عرفنا شو التحديات بضل السؤال الاهم، كيف بنربي ولادنا حتى يكونوا جاهزين للحياة مش بس للامتحان، وشو المهارات اللي لازم نركز عليها كأهل ومع المدارس حتى نساعدهم انهم ينجحوا بالمستقبل. عن كل هاي الامور رح نحكي بعد الفاصل، فاصل قصير وراجعين.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: كل اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو

0: على راديو الناس.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بالقسم الثاني من برنامج احتواء. تذكير لشو كان معنا بالقسم الأول، حكينا عن التغيرات اللي عم نشوفها اليوم بعالم التربية وعن دور المدرسة ودور الأهل، وهل فعلا إحنا عم نجهز أبنائنا للحياة ولا بس عم نجهزهم للامتحانات. بحال انضمتوا لنا إسا والموضوع ممكن يهمكم، بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس. ومكملين طبعا مع ضيفة الدكتورة رنا دراوشي، الباحثة والمحاضرة في المجال التربوي والموجهة للطواقم التربوية. برجع برحب فيكم من جديد معنا دكتورة رنا. بدنا ننتقل إسا لسؤال يمكن كتير من أهالي صاروا يسألوا، إذا العلامات لحالها ما عادت تكفي اليوم، فشو فعلا لازم إحنا نعلم أولادنا لحتى ينجحوا بالحياة؟ شو هي أهم المهارات اللي لازم نركز عليها إذا كان بالبيت أو بالمدرسة لحتى نجهز أولادنا للمستقبل؟
3: طلع روان، العلامة ولا مرة بتقيس شو بعرف الولد أو شو إمكانيات الولد. مرات بيكون في إمكانيات اللي هي مخبية عند الولد بديك تثريها بطريقة أو بأخرى، فأحيانا الولد بيجيب العلامة اللي هي ما هي بتقيس قدراته، ممكن لأنه كان خايف من الامتحان، ممكن ما نام مليح ما ركز، أو ممكن أهله هن العلامة عن جد مهمة إلهن،
2: أو ممكن بتشتت بالصف، يضج ولا تصفع بتحركوا كتير، ممكن
3: هذا بيشدد على أهمية البيئة الصفية، أهمية البيئة اللي لازم نوفرها للطالب خلال الامتحان.
2: صح.
3: فبالإضافة أنا ولا بقول ولا مرة العلامات بتقيس، هي بتقيس ممكن الولد شو بيعرف بهذا الموضوع أو شو تعلم، مع أنه بتقيسش 100%، بس هي ما بتقيس قدرته على الإبداع، ما بتقيس الموهبة عنده، ما بتقيس قدرته على التفكير الناقد، ما بتقيس قدرته على كيف بتخطى العقبات، كيف بحل المشاكل، كيف بيقدر يأخذ قرارات، لأنه هاي القيم والمهارات كلها لازم يتحلى فيها، لأنه إحنا بالآخر رح يعني الولد بيصل لصف 12، بعد صف 12 وعنده الحياة الجامعية، فبالحياة الجامعية رح يكون في برضه بالإضافة لناس اللي هن بيلاقين في المجتمع، فهون بيخلص دور المدرسة، ففي كثير أمور اللي هي الطالب رح يواجهها رح تأثر عليه إذا إحنا منركز بالبداية على العلامات. في مثلا لازم يكون في عنده المرونة النفسية. شو يعني المرونة النفسية؟ إنه إذا هو مرة واجه أي عقبة أو عثرة أو مشكلة في حياته ما تكون نهاية العالم، هون لازم يكون ذكي كفاية، وإحنا الأهل نحتوي ابننا، نحتوي هاي المشكلة، نشجعه إنه هاي مش نهاية الدنيا، إحنا منغض أنت بتقدر، إحنا واثقين فيك، نحاول نحتوي. فهاي الحافز اللي أنا بنطيله للولد بثير الدافعية عنده، فهو بقول أنا بقدر، في مين عم بيأمن في بيأمن بقدراتي، فهو لازم يخذ هاي العقبة أو هاي المشكلة اللي واجهته يخذها ويحاول يتغلب عليها بذكاء.
2: حلو.
3: ويتقدم.
2: حلو.
3: لأنه أنا بآمن روان لما أنت بتمسك السهم، إذا أنت بترجعيه على الآخر لورا ورح ينطلق بأقصى سرعة رح يصل للهدف. وهيك الطلابنا أو أبنائنا لازم نعلمهم أنه ولا مرة يأخذ المشكلة اللي بيواجهها هي كآخر الطريق، أنه لكل جواد كبوة.
2: حلو. وبفكر كتير أهل بيحموا أولادهم كتير، كمان هن بيعملوا الأشياء عنهم، هن اللي بيوجهوهم كل وقت، يعني ما تغلط ما تساوي، كل وقت بدهن هن يوجهوهم، بس قديش مهم نعطي أولادنا كمان يغلطوا.
3: إحنا كأهل بنقوم بهيك تصرف لأنه من طيبة قلب، لأنه إحنا بنحب أولادنا، إحنا بنفكر أنه إحنا إذا عملنا هيك مع أولادنا فإحنا ما قصرنا معهن، بس لا، هيك الولد ببطل يعتمد على نفسه، ما بيكون مسؤول عن نفسه، ما بيكون استقلالي، فأحيانا حتى بأبسط الشغلات ما بنحس اللي إحنا حاملين الشنطة عنه، فإحنا لازم ننطي للولد وقت ومساحة كافية لحتى يكون استقلالي، حتى لو من أول مرة ما نجح نعطيه فرصة ثانية وفرصة ثالثة. دائما لازم يكون في عندي رقابة للولد، مش عشان أحكم عليه أو أفرض عليه عقاب، لا، عشان أوجهه. حلو. أنا بقيم كيف الولد تعامل مع الموقف، بحاول أعمل تقييم وتقويم، بقيم الموقف، نقاط الضعف اللي هو الموجودة عنده في التعامل مع الموقف، بحاول إني أنا أتغلب عليها أنا وياته من خلال أعطيه توجيه وإرشاد، ونقاط القوة أنا بحاول أقويها أكثر وأطورها.
2: حلو.
3: فهيك أنا بنتج عندي إنسان واعي عنده مسؤولية واثق بحاله. مرة على مرة ما بيصل الولد إلى صف 12 قبل ما يطلع الحياة الجامعية، أنا بطلع ابني للحياة بثقة، أنا بركن عليه، فهو بيكون استقلالي.
2: رنا بدي أحكي شغلة فيه، متذكر وإحنا بالجامعة كان مبين الفرق بين يعني إحنا بيننا إحنا العرب بالمدارس كيف بنشغل علينا وبين الطلاب التانيين اللي هن بتحدثوا لغات تانية مختلفة. كنت أحس إنه هن كانوا مهيئين أكتر مننا، عندهم مهارات

0: أقوى، عندهم حضور أقوى. إذا إحنا بنحكي على المهارات اللي أنت حكيتيها كلياتها، صح الأهل بيشتغلوا بس هذا الإشي مش كافي. كتير مرات لما أنت بتطلع إلى برا كمان المدرسة، في أمور المدرسة مهم إنها تجهز الولد لإلها. إحنا إما ياتو نكون واقعيات، لما إحنا نيجي نقعد نشتغل مع أولادنا على إشي معين يمكن ابني يرفض هذا الإشي بشكل تام ولا وما إليش أخلاق ويو. بس لما يشوف إن أولاد صف وزملائه كلهم عم بيشتغلوا هذا الإشي، إذا إحنا بنحكي مثلا على الاي اي أو إذا إحنا بنحكي على أي إشي بدهم يتعلموه بقلب المدرسة اللي هو خارج الجغرافيا والتاريخ والهاي، فأنا بحس إنه ممكن الولد يكون أكيد رح يكون جاهز أكتر إنه يتعلم ويسمع ويطور هذا الإشي. فقديش حلو إنه يصير أكتر في شغل على هذا الموضوع بالمدارس.
1: يا ريت. أنا شخصياً بشجع، دائماً بشجع وبحكي كثير إنه لازم، في كثير معلمين اللي هني بعد بدهم توجيه. يعني إحنا في كثير دورات استكمال ومحاضرات اللي إحنا ما بنأخذها بشكل نوعي، يعني إحنا مجرد إنه إحنا حطينا صح إنه إحنا مرقنا هاي الدورة وسمعنا هاي المحاضرة، إحنا بنسمع مش عم نصغي. في فرق إنه أنت تسمع الإشي بمر مرور عام، بس إذاك تصغي أنت بتسمعي وبتفكري فيه وبتحللي وبتنفذي. فياريت إحنا بشد يعيد كل واحد إنه بيقدر يحدث تغيير، يحدث يعني إنه التغيير ببلش من الشخص نفسه.
0: والإشي خف، ممكن إشي بسيط يعني مجرد إنه أعطي الأولاد مهمة يطلعوا يشرحوها قدام الأولاد بالصف.
1: طبعا
0: أنا متذكر أول مرة وقفت فيها قدام طلاب، إحنا على وقتنا ما كانش هيك إشي، وأنا لا أعتبر كتير قديمة يعني شوي قديمة، بس ما كانش في على وقتنا. يعني أنا متذكر إذا مش غلطانة كانت أول مرة بالجامعة وقفنا وقدمنا لكل الوظائف المهام اللي علينا. مش متذكرة انه بالمدرسة، اقولك انه متذكرة يمكن مرة مرتين، عن جد مش متذكرة حتى اذا كان إيه، بس انه اشياء اللي هي بسيطة.
1: صح.
0: كيف تيجي تدرس موضوع معين لعمق اليوم عن طريق الاي كتير سهل، تبني شريحة اليوم ما تساقت وتقوم تعرضها قدام زملائك، فهذا بحد ذاته مهارة انت عم تشتغل عليها، مهارات.
1: صح، هي بتزيد ثقة الطالب من نفسه. يعني انا اقدر واقف قدام اشخاص عبالي حق، مش مهم شو العدد. هي بدها جرأة طبعا، مش كل الطلاب بتجرأوا عليها. إذا الولد كان واثق بحاله بيقدر يتخطى أي عقبة، أي موقف بيواجهه. وأنا كمعلم لازم أكمل دور الأهل، لازم أشجع الولد، ولازم أنا أعلم هذا الطالب اللي رح يوقف ويحكي قدام طلاب صفه مع الطلاب اللي قاعدين يسمعوا، حتى لو الطالب غلط، الغلط لازم أنا أستثمر فيه، يعني أنا لازم أستغله لحتى أتقدم. مش غلط إنه نغلط، الغلط إنه نغلط أو نستحي من الغلط نفسه.
0: صح. طب إذا بدنا نرجع لموضوع العلامات، إذا ابن في أولاد اليوم اللي بيجيبوا مثلا 90 محل 100 فممكن يزعل ويحس إنه هو فشل، هل إحنا بدون ما نقصد صرنا نربط قيمة أولادنا بالعلامات أكتر من اللازم؟ كيف ممكن هذا الإشي يأثر على ثقتهم بنفسهم ودافعيتهم حتى إنهم يتعلموا؟
1: صحيح، للأسف في كثير أهل اللي هني بتهمهن العلامة. يعني إذا الولد جاب، خلاص أنا ببني على إنه ابني لازم يجيب 100، فأنا بقول هذا مرض 100. ولا مرة لازم إحنا نحسس الولد إنه أنت قيمتك أو مستواك أو قدراتك هي محدودة أو مقترنة بالمية اللي أنت بتجيبها. إذا جبت من 100 معناته أنت يعني نقدر نقول طالب فاشل أو قدراتك متدني أو لا. لازم إحنا دائما نعطي للولد هاي الدافعية، أنت اعطيك قد ما بتقدر، استخدم هاي إمكانياتك، فرجي شو بتعطي، اعطي شو بتقدر واثبت حالك، لأنه بالآخر العلامة هي مجرد رقم، هذا الرقم ما بيعكس إشي، لأنه في بالآخر في عنا مهارات أخرى اللي إحنا بدنا إياها غير العلامة. فأنا بدي،
0: إحنا ما بنقول إنه العلامات مش مهمة، العلامات مهمة عشان أقدر أضمن مستقبل ابني، مهم بس مش المية.
1: لا طبعا هي مهمة بس هي مش كل إشي، هي مش كل إشي، حكينا من قبل روان
0: أكيد إنه. بس إحنا يعني ما بينفع تكون تعني نقول علامات بدون المهارات، ما بينفع مهارات لحالها اللي تعني نقول بدون شيء لعلامات، ما بيكون في شهادة بالإيد. بحس إنه ممكن بشي مرحلة رنا، يعني في كتير أشخاص اللي هن ناجحين وبدون شهادات تمام، وفي كتير أشخاص اللي هن جابوا ميات كتير والهن عادي، يعني ما شقوا طريقهم تعني نقول بطريقة اللي هي هالقد ناجحة، يعني في موجود الطرفين. فبفكر إنه بالوسط، يعني مهم إنه يكون في شهادة بالإيد أو أساس اللي هو علمي عشان كمان يعرف كيف يتعامل مع الحياة بعدين، حسابات وكل هالأمور وقراءة وكل هالأشياء، وبنفس الوقت شهادة بالإيد زي ما قلت، ونفس الوقت مهارات تكون مبنية صح، يعني التوازن حسب رأيي.
1: صحيح، مهو مش عبثي، إحنا بنسميها وزارة التربية والتعليم مش وزارة التعليم لحالها. فإذا لو وزارة التعليم لحالها هون بتقولي إنه الأهمية كانوا التركيز بس على العلامات، بس هي وزارة التربية بالأول وثم التعليم. لأنه إذا وجدت التربية بقدر تحقق التعليم. صح. أما إذا وجد التعليم صدقي رح يكون صعب إنك توجد التربية. لأنه إذا الطالب أنت علمتيه على مدار سنوات وأنت صار ولد بمرحلة إعدادية أو مرحلة ثانوية أنت مش راح تقدر ترجعي تربي كيف لازم، الأسس اللازمة، لأنه التنشئة لازم تكون من جيل صغير.

0: إذا طالب أو أبنائنا نشأوا على هاي القيم من جيل صغير، صدقي تلقائيا هني راح يصيروا يقيموا نفسهم وراح يصيروا يذوتوا هاي القيم عندهم ويطوروها يستخدموها يستثمروا فيها. فإحنا بدناها إنسان، الحياة بدها إنسان مش بس طالب،
1: صح؟
0: لأنه العلم إحنا بنقدر نجيبه بأي طريقة أو بأي وقت.
1: مزبوط. واليوم زي ما حكينا الذكاء الاصطناعي موجود، أي معلومة بتواني.
0: صح.
1: حتى اليوم بطل الولاد يفكروا. هتعطيك مثال، بنتي بدها تقنعني تحط أظافر، فاتت على تشات جي بي تي بتقول له ساعدني كيف أقنع أمي أن أضع أظافر.
0: ولا يمكن بيساعدها بس هو بيشتت انتباهها. جد هي رح يساعدها بس هون تتشتت البنت. يعني عم بيعطيها، ممكن يعطيها طرق اللي هي ما بتمشي معك
1: ولا رح تقنعها. ما زبطتش معي، بتقول له تشات جي بي تي لم تنجح الطريقة، أعطني طريقة أخرى. اسمعي، بقول يعني طلع بعطي، لا تشات جي بي تي بيمشي معاكي. فبقول لك إنه قديش الأولاد اليوم أذكياء، وحتى يعني جربت هيك أكم من مرة ما زبطتش معها عدة مرات بكل الطرق، يما هيك ويما هيك، وطلع ما أحلى وبوعدك بس هي ومش رح إشي أثر على علامات وبعرف شو. قلت لها تيا انه بعدك صغيره وكل هالامور، فاتت فتحت التليفون على تشات جي بي تي، تشات جي بي تي حاولت مع امي لما استطع ان اقنعها اعطيني طرق تانية مثلا. وبلشت الاشي جدا، يعني بقول واو قديش اولادنا اليوم عندهم قدره على التعامل مع كثير.
0: فمهم جدا روان نركز على انه اذا احنا قلنا لابننا لا، لازم احنا مهم جدا احنا نوضح له ليش لا.
1: اكيد مليون بالمية.
0: ممكن ما هو يعني 90% من الحالات بتشوف انه الولد ما اقتنع انه ليش اهلي، ممكن اهلي عم بحرموني، ليش فلان ليش علان، بصير يقارن مع حدا
1: ثاني. مليون بالمية.
0: بس لازم هو يقتنع انه احنا كاهل، انا كأم او كأب، احنا بدنا مصلحتك، احنا ما عم نحرمك. انا قلت لا لانه انا هذا الشيء في الصح، انا عندي خبرة اكثر منك، انا اكبر منك. ف
1: نعطي كمان شرح اللي هو له علاقة مثلا اذا بنحكي على تعال نقول سكوتر كهربائي مثلا، لانه بتعرف كثير منيح شو في اليوم هيك موجود اليوم حالات حوادث، انا بخاف عليك، انا واجبي
0: نستغل احنا هاي المواقف.
1: طبعا. طيب ممكن بالنهاية حكينا انه ممكن تكون العلامة طبعا مهمة، بس هي مش كل القصة، لانه في مهارات اذا ما بنيناها اليوم ممكن يواجه اولادنا صعوبة بالحياة حتى لو كانوا متفوقين بالمدرسة. بس بضل السؤال الاهم لكل ام واب مع بداية السنة الدراسية، شو بقدر اعمل من اليوم داخل البيت، وكيف اخلق بيئة تساعدني وتساعد ابني لحتى انه هو يحب يتعلم ويتحمل المسؤولية ويبدأ سنته الدراسية الجديدة بطريقة اللي هي صحيحة. أنا هذا كله رح نحكي بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: 679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
2: زاهي صليبة
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ووصلنا للقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم من برنامج احتواء. تذكير سريع للي حكيناه لحد هاي اللحظة، بلشنا نحكي عن التحديات اللي عم بتواجه أبنائنا اليوم، وعن دور المدرسة ودور الأهل، وكيف نغير مفهوم النجاح مع تغير العالم من حولنا. بالقسم الثاني حكينا عن المهارات اللي صارت لا تقل أهمية عن التحصيل الدراسي، مثل تحمل المسؤولية والثقة بالنفس والقدرة على التعلم والتعامل مع التحديات. بحال انضمتوا لنا إسا، بذكركم انكم بتقدروا ترجعوا تسمعوا الحلقه كامله عبر تطبيق ناس. ومكملين مع ضيفتي الدكتوره رنا دراوشي، الباحثه والمحاضره في المجال التربوي والموجهه للطواقم التربويه. رنا، برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والاخير من حلقتنا. بعد كل اللي حكيناه، في اكيد اهل اللي هن عم بيسالوا طيب من وين بدي ابدا؟ اذا في ام او اب اسا عم بيسمعونا وبحاجه لنصائح، شو اهم نصائح بتقدر تعطيهم اياها لحتى يعملوها من اسا، لحتى تكون بدايه السنه اخف على اولادهم وتساعدهم يفوتوا بحماس وثقه اكثر؟
2: اولا، ببدايه كل سنه مش مهم شو جيل الولد او اي صف طالع، مهم جدا اني انا اعمل محادثه مع ابني، حوار اللي انا اشوف مدى جهوزيته للمدرسه، نفسيته، هل هو متحمس، بجهز له نفسيته على ايش هو فايت، شو المرحله اللي رح يفوت عليها. اكيد رح المنهج يكون اصعب شوي، رح يكون في ضغط اكثر، فانا هون دوري كاب او كام، على فكره لازم يكون في تعاون بين الاب والام، يعني هو ما يمكن يحط المسؤوليه فقط على الام او على الاب، لازم يكون شراكي، لازم يكون حديث مع الولد. فببدايه السنه انا لما بفوت ابني، لازم هون انا كام اراقب ابني لتقييم وضعه، اشوف نفسيته. لما هو بيروح على البيت ممكن اساله اسئله، مش انه انا بعمل معه تحقيق، أنا بدي أجري معاه حوار، كيف كان يومك؟ شو الإشي اللي أبسطك؟ بالإضافة شو الإشي اللي إزعجك؟ شو من إيش تضايقت؟ إذا في حدا ضايقك ممكن أسأله مين صاحبك؟ مين اليوم قعدت معاه؟ من أي هاي الأمور اللي هي بسيطة، مجرد سؤال بسيط على شكل أنا بقدر أمر أعرف أو أستنتج كيف مرق اليوم مع ابني. فلأنه هذا كله بالآخر بيأثر على نفسية الولد. أنا لازم أزرع عنده الثقة إنه مهما يصير معك، إلى مهما كان الأمر بسيط، أنت ممكن تشاركني فيه. فهاي المشاركة والمتابعة من قبل الأهل، فهون بنرجع ومنشدد على دور الأهل. فأنا لازم أزرع الثقة عند الولد إنه أنا المرجع الأول والأخير لإلك إنك تحكي معي. إذا أنا شفت إنه في حاجة إني أدخل المدرسة، بدخل المدرسة، مش غلط. ومش غلط إني أنا أتوجه لمستشارة أو لإدارة أو لمرب الصف أو لأي معلم موضوع، لأنه هذا ما يعتبر ضعف أو فشل إني أنا مقدرش أتعامل مع الوضع، بالعكس هذا وعي ومسؤولية. أنا هون كنت واعي إنه في هون شغلي أنا لازم إني أعالجها، وتوجهت للمسؤولين. هاي الشراكة ما بين المدرسة وبين البيت هي اللي بتشجع الولد، بتقدم وضعه من ناحية تعليمية. أول إشي بنشتغل على النفسية طبعا، بنينا زرعنا عنده الثقة، فهو بتقدم تعليميا بدون أي جهد. فنتأمل إنه
1: تفاصيل ممكن تكون بسيطة بس ممكن فعلا تعمل
2: طبعا
1: فرق. طيب، في كتير أهل ممكن مع بداية السنة بلش يحطوا قوانين، طلع من إسا بدي أقول لك فيش تليفون، ممنوع تقعد كتير ساعات على التليفون، هاي ساعة دراسة، لازم تجيب علامات. برأيك كيف لازم نحط حدود بطريقة اللي هي سليمة وما نضغط الولد أكتر من اللازم؟
2: من خلال الحديث أنا ممكن أتطرق إنه إحنا إسا لازم أفهم الولد إيش المشوار اللي هو لازم أخليه يتطلع على العملية التعليمية كمسيرة أو كرحلة استكشافية. إنك أنت كل يوم رح تروح على المدرسة تتعلم إشي جديد، هيك بس تروح إحنا نشتغل على هذا الموضوع اللي أنت تعلمته، لازم منقدر إحنا نطوره عن طريق برنامج، نطوره عن طريق لعبة، عن طريق رسمي بورقة وقلم، إحنا منقدر نطور المهارة اللي تعلمها الولد. فهيك الولد بيقضي معظم وقته وهو بشكل نوعي يعني، فما بتحس إلا هو مرق الوقت اللي هو مش مستخدم التلفون. فلعل وعسى إنه الولد طلب التلفون، إحنا منقدرش نمنع عن التلفون، صدق ما منقدر نمنعهن عن الشاشات، بس إحنا منقدر إنه نكون واعين كيف نحدد لهن الوقت. فإحنا إذا واجهنا مشكلة إنه ابننا لا ما غدر يقتنع بأهمية اللي أنا بحكيه، إنه التلفون بيأذي لك عيونك، إنه إذا بتقعد كثير على الشاشات

0: نمت، هذا بسبب ممكن وجع بالظهر. فإذا ما هو مش رح يقنع من أول مرة، وخصوصا إذا كان الطفل صغير،
1: وإذا كانوا الأهل قاعدين يقبلوا كل وقت على الشاشة.
0: صحيح، عشان هيك إحنا لازم نطلع هي التربية بحد ذاتها والتنشئة جدا عملية صعبة، بس هي بدها استمرارية. مش من أول مرة أنا شفت إنه الولد يعني صار يبكي أو انزعج أو قال لي لا، أو إنه خلص عند بده يمسك التلفون أو يحضر على الشاشات، فإني أنا أنكسر كأم لا خلص حل عني وأنتم روح خذ التلفون والمهم أقعد وريح لراسي. لا، أنا هون كأم لازم يكون عندي طولة بال، نفس طويل، ما أتنازل.
1: حلو.
0: فبعد للعشرة
1: شو نعد لها
0: مرة لمرة مرة، فإحنا بنصل لهي الاستمرارية.
1: صح صح، والإشي مش سهل بالمرة. إحنا دايما بنقول إحنا نجي من ما بنيجي بننظر، إحنا جايين نرافق ونقول إنه التربية مش إشي سهل، وكتير مرات حتى لما نقول عدوا للعشرة مرات قديش بنفس اللحظة صعب علينا، بس بتخيل إنه هاي مهارة اللي إحنا مهم إنه نشتغل عليها ونطورها وننميها عشان مصلحتنا ومصلحة أولادنا. في موضوع حابة أتطرق له قبل ما ننهي، تعطينا رسالة هيك منك لكل حدا عم بيسمعنا. المدارس حكينا، ذكرنا إحنا بالأقسام السابقة على دور المدارس. رنا، قديش هيك بتحسي انه المدارس عم تعطي لاولادنا اليوم وعم تعطي للاهل؟ احنا ذكرنا كتير مهارات وكتير امور، وهل في رسالة معينة كمان للمدارس تحبي توجهيها؟
0: طلعي من تجربتي، المدارس مش عم بتأثر. المدارس عم بتقدم ورشات وتدريبات وفي آليات كثير اللي هي بتقدمها اللي بتقدر تستخدمها مع الولد، ولكن في فئة كبيرة من الأهل اللي هي مش عم تتفهم هاي الأمور. فهذا المرجع منشدد على أهمية الشراكة بين الأهل والمدرسة. فرسالتي لكل أب وأم، أول إشي عن جد لازم يكونوا واعيين كفاية، والآليات والمهارات اللي هن بيمتلكوها يحاولوا أن يستثمروها بولادهن. فإذا هن ما نجحوا، مش غلط إنهم يتوجهوا لمستشارة مدرسة أو أي شخص بالمجال اللي هو ممكن يساعدهم. فبالآخر لأنه إحنا هاي القيم والمهارات اللي بعلمها لأولادي هي استثمار حقيقي، هي رأس المال. فأنا بطلع ابني شو كيف بنشقه بعطيه للمدرسة، فهون أنا براقب برضو كيف المدرسة بتمشي مع ابني. أنا بقدر شو المدرسة قامت بالعمل مع ابني أنا أكمل بالبيت، يعني زي سيرورة اللي يكون عندي حلقة وصل اللي هي متكاملة مغلقة. مع طبعا احنا ما بدنا نشد على الآخر ولا بدنا نرخي على الآخر، بدي يكون في توازن، خذوا اعطي. بس احيانا عن جد لازم يكون تفهم المدرسة لدور الأهل ولوضع الأهل وللخلفية اللي جاي من هالولد، للبيئة اللي عش فيها الولد، لأنه في كثير ولاد اللي هي مع ظروف اللي هي حدث ولا حرج. بس بالمقابل برضو الأهل لازم يحترموا دور المدرسة، إنه فيش معلم عم بيقصر. المعلم مش إذا حكى مع ابني أجي أنا أقول لا ممنوع تحكي مع ابني، أضل بشدد على القيم اللي أنا بعطيها لابني. فأنا لازم أكون مثال، فأنا لازم أكون مثال لابني. صدقي الولد مراية أهله، بتقدر أنت تميزي، إحنا كمعلمين بنقدر نميز الولد من وين جاي بدون ما نعرف ابن مين هو من وين جاي.
1: حلو.
0: تأمل إنه كل أب وأم عن جد يكونوا واعيين كفاية، يحكوا مع الولد، يحتووا، يكونوا قريبين منه، نقاش يومي، نحكي معهن إجراء محادثة مش بهدف التحقيق، بس عشان أنا أشوف ابني وين بأي محل. على فكرة أنا بقدر أتعلم منهم، أنا بقدر أتعلم من الولد. فإذا أنا بطور من وضع ابني أنا بستفيد لقدام، أنا برتاح لقدام، عشان أنا أطلع إنسان للحياة اللي أنا أرتاح لقدام أطمن عليه.
1: صح مليون
0: بالمئة. فإذا الأهل صح، الأساس صح، زي البيت روان، إذا بتبني أساساته صح متيني، فأنت بتصل إلى آخر بناء مرحلة في بناء البيت بقدر تسكني فيه بأمان وبراحة. مزبط. بس إذا كان في أي خلل في الأساس أنت شو بدك تعملي؟ ما بتقدر تصلح إشي بالأساس.
1: صح.
0: تنجبري تهدمي كل البيت. فلهيك خلينا نتطلع على التربية بهذا المنظور. لو بنتطلع على التربية بهذا المنظور كان مجتمعنا بألف خير.
1: مليون بالمية. دكتورة رنا شكرا جزيلا لك على كل المعلومات الرائعة اللي عطيتنا إياها اليوم. معلومات رائعة ومهنية، وشكرا لرسالتك ويعطيك ألف ألف عافية. وشكرا طبعا لقدومك لهون.
0: تسلمي، مشكورة.
1: الله يسعدك، هلا فيك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل، الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات بنمر بكتير مطبات.

بنمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلبوا على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها تعمل تغيير لو بسيط عند أي شخص عم بسمعها بني حلقتنا لليوم. مع اقتراب بداية عام دراسي جديد، يمكن كل واحد فينا سواء كان ولي أمر أو معلم أو جزء من المنظومة التربوية عنده فرصة جديدة إنه يعمل فرق. كل شي بحياتي بلاهن عمري بيدبل، لأن المدرسة مش مجرد مبنى والتربية مش مسؤولية طرف واحد، والنجاح ما بنبنى بالعلامات لحالها بل بشراكة حقيقية ورؤية واضحة وإيمان بأنه الاستثمار الحقيقي هو بالطالب. مني كل المستقبل. كل الشكر لضيفتي الدكتورة رنا دراوشي على حضورها وعلى كل المواضيع اللي حكتها وعلى رسالتها لليوم، وشكرا لكل حدا عم بيسمعنا. بحال فاتكم أي جزء من الحلقة بتقدروا ترجعوا تسمعوها كاملة عبر تطبيق ناس. كنت معكم روان شحوك سمعان في برنامج احتواء. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: الحلول حقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت. من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع شيرين يونس.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين: انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الليكود الداخلية، ونتنياهو يعرب عن رضاه عن النتائج. وزير الأمن القومي يقتحم حي الجواريش بالرمل وبرفقة آليات هدم وقوات كبيرة من الشرطة. واعتقال شرطية لمحام على خلفية مخالفة حزام الأمان ينتهي في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة. هذه عناوين هذا العدد من برنامج المنتصف، والآن سنكون مع التفاصيل. والبداية من آخر الأخبار والتطورات في حزب الليكود، إذ أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رضاه الكبير عن نتائج الانتخابات التمهيدية في الحزب، وقال إن القائمة التي أفرزتها الانتخابات الداخلية تمثل وفق تعبيره الطريق الوحيد لمنع تشكيل حكومة يسارية. أظهرت النتائج النهائية تصدر إيلي كوهن، يليه رئيس الكنيست أمير أوحانا، ثم وزير القضاء ياريف ليفين، فيما حلت ميري ريجيف رابعة وأوفير كاتس في الموقع الخامس. النائب السابق عن الليكود أستاذ فطين ملا، أهلا بك أستاذ فطين.
1: أهلا بك وجميع المستمعين.
0: تقييمك لنتائج هذه الانتخابات؟
1: تقييم جدا راضين عنه. أنا كابن الأقليات اللي كنت عضو كنيسة ما يقارب 4 سنين و8 أشهر ونائب وزير في مكتب رئيس الحكومة، عندنا اليوم مرشح اللي فاز في المقعد 41 من القرية تيركا اللي اسمه ملا مفلح ملا في هذا المنصب بعد الانتخابات الداخلية اللي كانت أمس في حزب الليكود، اللي انتخبوا فيها أعضاء الحزب الليكود المنتسبين بنسبة 52% من عدد الناخبين. القائمة اللي تمثل الحكومة اللي قادمة أو حكومة ائتلاف زي ما طلب نتنياهو يكون، المواطنين من كل أنحاء دولة إسرائيل وبالأخص الأقليات في دولة إسرائيل.
0: أستاذ فطين، كيف تقدر تدافع عن هاي الانتخابات؟ بتحكي لي عن محل 41، خلينا نكون واقعيين، محل مش مضمون على الأقل في الاستطلاعات الحالية، وكثير بعيد أنه أصلا يكون مضمون.
1: لا شك أنه 41 محل مش مضمون، ولكن في الكنيسة الحالية إحنا 25 كان المقعد الأقليات نمر 45 وفات على الحكومة،
0: كان النرويجي وكان في ائتلاف
1: النرويجي طبعا، لا شك كان النرويجي ولا كان في استقلال.

0: بدات وكان في تعيينات لاعضاء كنيسه اللي راحوا على شجرين وقنصل وما شابه ذلك. انا بقول حزب الليكود في الاستطلاعات. انا كفطين ملا ما بامن في الاستطلاعات. انا زلمه بعرف الواقع الشارع شو بيحكي اليوم. انا لما ترشحت للكنيسه اربع انتخابات للكنيسه 21 22 23 24 كانت الاستطلاعات او السكرين تعطينا عدد مقاعد يعني بنحكاش فيها. وجبنا مقاعد وشكلنا حكومة وطلعنا أخرى برا من الحكومة وشكلت حكومة ثانية حكومة التغيير منصور عباس ولبيد
1: بنت.
0: أنا أقول لك يا شيرين أنا لا بأمن في سكريم. أنا بأمن أن الشعب العربي الإسرائيلي اليوم بده حكومة ثابتة بده حكومة موسعة حكومة سلام حكومة عمل سلومة أمن حكومة اللي هي تجيب للمواطن مش زي الحكومة الموجودة اليوم. أنا بقول لك كفاطين ملا أنا مش راضي على الحكومة اللي فيها المتدينين بدل قانون التجنيد كيف بدل هني.
1: طب شو التوليف اللي أنت بتتوقع تكون بعد انتخابات الكنيسة من وجهة نظرك؟ إنه يعني بتقول لي إنه الليكود سيبقى ولكن يجب تغيير هذه التوليف لا تؤمن بالاستطلاعات؟
0: لا شك لازم يكون في تغيير يكون حكومة موسعة من جميع القوائم وبالأخص القوائم العربية اللي تفوت على الحكومة من داخل الحكومة. أنا كنت نائب وزير في أكتر رئيس الحكومة لما أنا كنت في الحكومة استطعت أن أجيب للوسط العربي عدة مشاريع عدة ميزانيات عدة أشياء اللي أنا داخل الحكومة وأنا بريت الحكومة ما في إمكانية. كنا في المعارضة مع قلت لك مع حكومة التغيير ما غفت أعمل إشي.
1: طب نتنياهو ما بده أصلا أحزاب عربية إذا بدي أمشي معك للآخر بهاي السيناريوهات ما يعني
0: إذا بيكون في تغيير شيرين من من من سياسة هاي القوائم العربية اليوم لا شك إذا في تغيير في المنهج تبعه وفي الطلبات تبعه. احنا اليوم بحاجة لأعضاء كنيسة عرب من الوسط العربي تفوت على الحكومة مش مهم منين. انا بشكر انا بقول لمنصور عباس كعضو كنيسة وانا اشتغلت معه وكنت معه بالكنيسة بعدة مرات وحكينا انه يا اخي اذا انت من برا ما بتقدر تأثر لازم تفوت على الحكومة لجوا وتأثر في عدة قوانين سن قوانين تغيير قوانين حطت ضد الوسط العربي ضد الوسط الدرزي قوانين اللي هي تيجي لصالح المواطن العربي الاقليات. ما نقعد في المعارضة ونضلنا نجعجع ونصيح ونقاتل وما شابه ذلك هذا ما بليق فينا بعد احنا كشعب.
1: طب استاذ فطين حتى ننهي هذه الجزئية واضح على الأقل ما يجري انه الآن نتنياهو لن يكون في رئاسة الحكومة وكل ما تتحدث به قد يكون في إطار حكومة أخرى. الآن أريد أن أعود إلى الليكود. هذه القائمة قائمة من الموالين من الطراز الأول لنتنياهو يمكن تسويقها لجمهور اليمين الليبرالي خاصة أنه في وزراء خارج القائمة جمهورهم قد يكون غير راض يتجه نحو بنت أو آيزنكوت.
0: أنا أعتقد أنه تكون حكومة موسعة والانتخابات بعد معنا 3 أشهر في تغيير في ائتلافات في أحزاب اللي مش تقدرش تغلط نسبة الاقتراع ويكون في إشي اللي يفيد هذا المجتمع أن يتغير هاي الحكومة بالتركيبة تبعتها بالتركيبة مثل زي بن غفير أو سموتريتش أو المتدينين. وأنا بقول أخرى مرة الانتخابات في شهر 10 بتيجي وبنشوف كيف ربنا بيبعث وشو بكون ويكون أنا بقول أخرى مرة مجبورة تكون حكومة موسعة من كل القوائم في دولة إسرائيل مش أن تخدم الشعب. ما هي تيجي على الشعب وتظلمه وتحط له قوانين اللي ما بتفيده إلا بالعكس الظر فيه.
1: طيب أستاذ فطين أريد أن أسألك مع أني لا أحب التقسيمات ولكن يعني لضرورة الموضوع وما نتحدث به الطائفة العربية الدرزية أبناء الطائفة برأيك الآن هناك مرشح في موقع مضمون في عند آيزنكوت كميل أبو ركن عند ليبرمان في إسرائيل بيتينو حمد عمار وكان يعني منذ سنوات في الليكود الوضع صعب كيف بتشوف توجه الطائفة؟
0: أول شيء أنا أتمنى النجاح لصديقي وأخوي العزيز كميل أبو ركن، من إحنا أصدقاء من سنين من العسكري ومن المجتمع الدرزي، فأتمنى له النجاح ويفوت على الكنيسة يمثل الوسط الدرزي والعربي بشكل عام، الوسط العربي بشكل عام مع الأيزنكوت. حمد عمار كمان نفس الشيء صديقي وكان وزير وساعد وسوا، بقدر يكون كمان في هاي الحكومة الجاية. وبالنسبة للمرشح عندنا ملا محل 41.

0: عندنا كوسط عربي، كوسط درزي، كوسط بدوي، شركسي ومسيحي ومسلم، نتوجه لرئيس الحكومة يعطينا مقعد محل 41 من الشريون اللي أخذوا المئة وعشر شريون يعطينا مقعد.
1: وارد هذا الأمر؟
0: طبعا من من من اليوم او بكره احنا بنشيل في هذا الامر، نتوجه لرئيس الحكومه بنطلب منه محل 41 لابن الاقليات يكون من 10 شريم اللي اخذها. احنا اليوم في كان انتخابات وانتخب شخص من كل اصوات دوله اسرائيل المنتسبين لحزب الليكود واخذ المرتب ال 41، لنا حق ناخذ احنا شريون محل ملايم، عندنا 29، عندنا 26، عندنا يعني 9 اللي هو يقدر يكون جوا ويقدر أثر على عدة نقاط أو عدة خطوات في المستقبل القادم للوسط العربي والوسط الدولي بشكل عام.
1: أشكرك جزيل الشكر النائب السابق عن الليكود أستاذ فطين ملا، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم المستمعين، مع السلامة.
1: اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حي الجواريش في الرمل برفقة آليات هدم وقوات كبيرة من الشرطة، وذلك لتنفيذ عمليات هدم بذريعة البناء غير المرخص. أستاذ إبراهيم بدوي، عضو بلدية الرمل سابقا، رئيس اللجنة الشعبية، أهلا بك أستاذ إبراهيم.
2: مساء الخير لك ولجميع المسلمين والمستمعين.
1: أهلا بك. ما الذي يجري في الجواريش الآن؟
2: والله بصراحة هي زيارة استفزازية، وقبل الانتخابات لرئيس الأمن الداخل المأفون بن غفير حاولت منه بأنه يثير الشغب، وبحاولت منه لهدم بريكسات يدعينا قائمة غير قانونية. وضع حي الجواريش هو في دائرة أراضي إسرائيل، لم يتم بعد حل قضيته، وما زالت يعني المشاورات في تطويب الأراضي هناك وتسهيل للناس إنه يشتروا الدور، ولكن هذه يعني حملة استفزازية من هذا الوزير المعفون، كلنا عارفين السياسات تبعونه يعني.
1: إلى جانب إنه الوزير يرافق القوات، بدأت عملية الهدم، كم عدد المنازل مهددة بالهدم أصلا في الحي؟
2: يا مش هدم منازل، هي هدم بركسات.
1: بركيات.
2: يعني الغالبية غادي حي الجواريش حين أقيم، الناس في عندها محلات فيها خيول، فيها حلال، في ناس عندها بتستخدمها كمخازن حتى يعني من سنوات الخمسين مش من اليوم يعني. بس للأسف يعني لازم التجديد وتحذير الناس من سياسة هذا الوزير المأفون، لأنه هو بحاول أنه يمشي قانون الحوكمة وما يسميه مشيلود على وسطنا ومجتمعنا العربي، والغاية منه هي أبعد من ذلك. منذ 7 أكتوبر هذا الوزير يحاول بأنه يعمل هبة كرامة تانية حتى يبين للجميع أنه إحنا طابور خامس في هذه الدولة، نرى ما يحدث في الأعراس، نرى ما يحدث في احتجاز جثة المرحوم سامي جعسوس، نرى ما يحصل في الجنوب من هدم بيوت، ما حدث في طمرة، نرى ما يحدث من معاملات واستياء بالنسبة لأوضاع الناس وحقوقها حتى والتعدي عليهم. هو يحاول إثارة الشغب حتى إنه إحنا نخرج في هبة كرامة تانية. وأنا عبر يعني الراديو الناس بحذر وبأطلب كمان من القيادات أنها تحذر، وقته قليل، الانتخابات على الأبواب إن شاء الله، هو وهذه الحكومة ستذهب إلى مزابل التاريخ سلامة كيمتك، وإحنا لازم نضلنا نمنع عنه أنه يأخذ هاي الفرصة ونتحمل. راح الكثير ما ضلش إلا القليل، زياراته استفزازاته ستمر، مر زي ما غيره مر، زي ما كهانة مر وغيره مر، هو كمان سيمر إلى مزابل التاريخ.
1: يعني تتحدث عن تفويت الفرصة،
2: من أنه نعطيه الفرصة في أنه يعني يستخدمنا كطابور خامس، وأنه يفكر أنه يعمل هيجان في الشارع، مدته قصيرة وإن شاء الله ستمضي.
1: تفويت الفرصة على كل هذه المحاولات مستشعرة بالفعل، لأنه يكثر الحديث فيها في حقيقة الأمر أستاذ إبراهيم في البلدات العربية، كل ما يجري الكل حتى المواطن العادي يقول يريدون أن يشعلوا نارا معينة، الانتخابات، النتائج، كيف الوضع لهالدرجة في الرمل كمان شاعرين فيها؟
2: وين ما كانوا الكريمة. يعني زي ما يقال بلغت سيل الزبا، ولكن على قياداتنا العربية التحذير عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعي، عبر جميع شبكات الإخبارية، عبر كل الوسائل المتاحة، إنه نفوت عليه الفرصة ويبقى هذا الخطاب هو خطابنا حتى الانتخابات، وإنه نلتم حوالين بعض حتى نفشل مخططات هذا الوزير المأفون. هذه البلاد هناك متسع للجميع للعيش فيها في كرامة وسلام وأمان وازدهار وتطور، ولكن أمثال هذا الوزير هم من يحاولون عرقلة ذلك في مبررات غير قانونية ولا إنسانية ويعني وغير طبيعية. فإحنا لازم نفوت عليها هذه الفرصة. طبعا نستشعر في ذلك في الرملة. أنا لما أي واحد في أم الفحم في يوم عرس ابنه فرحته يهان كما أهينا بعائلة محميد غاز يوجعني القلب. كذلك في الجنوب العروس وعريسها يقادوا إلى مخبر الشرطة برضو يوجع قلبي. لما إنسان بيحتجز جثة ابنه قرابة 40 يوم وابنه يعني ما بحرروش الجثمان حتى يكبر ويأخذ حقه ولا شيء ما صار بعده، في اتهامات في تخيلات وهمية انه راح يمكن يصير ويصير ويصير. للأسف احنا لازم نكون واعيين أكثر من هيك، وقضاتنا لازم يكونوا واعيين، وكل إنسان عليه مسؤولية بتوعية الشارع إنه وقته وحان وقته قريب إن شاء الله لإزالته من هذا الحكم ومن هذا المنصب إن شاء الله لهذا الوزير المأفون.
1: على صعيد اللجنة الشعبية في الرمل كيف تتحركون في هذا الإطار وفي إطار ما يعني الخطوات اليومية، مسألة الهدم، المصادرة، كل ما إلى ذلك؟
2: والله احنا ان شاء الله راح نتواصل مع اللي كان يعني معاهم ضرر عندهم في زيارة هذا الوزير المأفون ونشوف ما يمكن تقديمه. يعني طبعا انا خارج المجلس البلدي، في عندنا 4 أعضاء بلدية، وطبعا ان شاء الله بنشوف نتابع امورهم ونشوف ايش نقدر نقدم. ان شاء الله احنا دائما في خدمة ابناء شعبنا اينا كانوا، كانوا بالرملة كانوا في اي منطقة، كلنا أبناء جلدة واحدة وأبناء شعب واحد، وما يؤلم غيرنا يؤلمنا كذلك.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ إبراهيم بدوي رئيس اللجنة الشعبية وعضو بلدية الرملي السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا.
2: طبعا عاركم تشكرين.
1: هذا في إطار كل ما يجري في الجواريش، وصول بن غفير مع آليات الهدم إلى حي الجواريش، والسيد إبراهيم بدوي يقول يجب تفويت الفرصة على كل هذه الإجراءات والمحاولات لاستفزاز المواطنين العرب قبل الانتخابات. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا، برنامج المنتصف يأتيكم عبر أثير راديو الناس.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1.9 خاضع للأنظمة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: المنتصف مع شيرين يونس.
5: عشرون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج المنتصف يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قدم المحامي خليل بياضي شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش بعد اعتقاله وتقييده بالأصفاد أمام المارة عقب خلاف مع شرطية بسبب مخالفة تتعلق بعدم وضع حزام الأمان. من جانبها قالت الشرطة إن القضية تخضع لتحقيق ما حش، ولذلك لا يمكنها التعليق عليها في هذه المرحلة. المحامي صاحب الشأن أستاذ خليل بياضي، أهلا بك أستاذ خليل.
6: أهلا بك أخت عارين،
5: يعطيك العافية. شو اللي صار معك؟
6: طبعا يوم سبت أنا متوجه لشغلي، رحت أجيب أغراض قبل ما أروح الشغل للمرأة والولاد. شوترين تنين بسيارة اللي هي لشتور عروني اللي هي ماشي وراي، ضبط لي وطفت لي بضيات، ما فهمتش يعني ليش بده بطفي، يعني ماشي عادي حاط حزام أمان حاطت كل شيء. فبالشارع الثاني وقفت تحدي وقالت لي وقف على جنب، وقفت على جنب، طلبت منها أفهم ليش يعني وقفتني على جنب، عشان القانون بيقول إنه لما في واحد بوقفه لازم يقولوا له إيش عمل عشان أقدر أعطيها رخصتي. قالت لي أنت كنت بلا حزام أمام، قلت لها بس أنا حاطت حزام أمام، طبعا ليش يبين كمان بالكاميرا اللي هي على جسمها. قلت لها أنا حاط حزام أمام يعني ما شو المشكلة. قالت أنت حاط حزام أمام، قلت لها طيب إذا عندك دوخ أعطيني إياه وخلص أعطيني أمشي. فرجعت بالتابلت اللي معها طبعا،
5: وأنت حاطت الحزام كنت
6: حاطت الحزام كنت مليون بالمية. فرجعت أخذت رخصتي وفاتت على التابلت اللي معها، رجعت على الشغلات اللي كنت أنا بالتعبرة عندي بالسير، يعني قبل كان عندي مرة أزاز أسود بال2020 فهي شافت إنه كان في أزاز أسود لما أنا فيش عندي أزاز أسود على سيارتي، فبتقول لي أنت ليش حط أزاز أسود، فقلت لها أنت يعني فيش أزاز أسود
5: مش شايف إشي
6: مش شايف إشي، فإيش بدك تعطيني كمان أزاز أسود. قلت لها زيحي عن الباب بدي انزل من السياره ده اشوف وين الازاز الاسود، لازم يكون في لاصق اسود على الازاز، ورجيني اللاصق الاسود، ما انت عم بتقولي شفتيني بلحق ورا طريق الازاز فكيف شفتي الازاز عند ازاز اسود هاي الشغل. قالت لي طيب بدك تاخذ دوخ، قلت لها فيش مشكله اعطيني دوخ عايش بدك، بس انا بوعدك باللغه العبريه اني فرق لك تتصرف ببيت مشبات بطريقه قانونيه، انا محامي سير يعني فانا بعرف ايش القانون وايش مسموح لي اقولها.
5: بس سمعت هي لا تعد فيها يعني تهديد معين قانونيا.

0: جملة؟
1: أنا وأي تهديد، أنا قلت جملة اللي هي إنه أنا بدي أروح على المحكمة وأنا أفرك لك صورة بالمحكمة. أكيد لو بدي أهددها بقولش بدي أروح على المحكمة أفرك لك صورة غاد، بقدر أعمل كنت على المحل أو أو أو أو أعمل الإشي وأنا غاد. فهي أخذت الإشي كتهديد مع إنه الإشي مش تهديد، ورجعت وجربت تتفشني وتصرخ علي طبعا، وعشان أنا أجي وأفوت على محل أنا بديش أصله بس هي تتصل له، فأنا تكتفت وقفت على جنب. في كاميرات تعونها ببينوا كل إشي. تكتفت قلت لها إذا عندك مشكلة معي يعني أعمل إيش بدك، أنا واقف. وأنا كمان محامي جنائي فأنا بعرف كمان شو الشغلات بتاعتي، بس هي تصرفها كشرطية يعني لما بتحكي معي يعني بقول لها الصبح حيمشي لي بكرته وتخلنته يوم ما تتصمني لو أنا لو خيمشي لها قلت دبر لي بتصرازه، يعني حكت معي بطريقة اللي هي همجية اللي هي مش طريقة اللي بنحكي فيها مع بني آدم، أكيد مش بني آدم قانوني اللي أنا ماشي
0: حسب قارئ القانون وعارفه
1: بالضبط. فقررت إنه هي تعت صورتي، مش مشكلة دي تعت صورتي، أنا لو متنقيد أصلا هي ممنوع توقفني عشان أنا محامي، محامي عشان توقفيه لازم يكون عامل والعبرية عفرالي هي بيشع هي كتير عمراء بقولوا لها. فهي قررت توقفني قلت لها فيش مشكلة فيش حاجة أصفاد يعني ما أنا محامي باجي معك يعني بدك أطلع على الهاي باجي معك خديني إيش بدك تساوي، لا بدها تحط لي أصفاد. حطت لي بداي وبجراي أخذتني على محطة البوليس طبعا، ومحطة البوليس يعني حتى ولا ما أنا محامي جنائي فأنا بعرفين كلهم بيعرفوني، قالوا لي يعني إن أنت هذا البني آدم الأخير اللي لازم تجيبيه لهون. تفاجأوا أكيد تفاجأوا، حتى ولا حكروتي بأزهراء يعني بني آدم اللي بيكون عامل عفراء بقولوا لا حكري متطحت أزهراء يعني أنه أنت متهم بأنك عملت واحدني ولا حكروتي. فكل الأصفاد عطتني اشتاد وخوت واحد أنه بقولوا إيت سيوت لروت شوتير أنه أنا ما وقفتش
0: لها عدم الانصياع لتعليمات الشرطة
1: بالضبط، والتاني هو أنه عدم أمان. فأنا وعدت بعد ما طلعت قلت له انا بوعدك هسه انت جبتيني على المحطه ما عملوا ليش شيء فكوا لي الاصفاد وروحوني، بس انا بوعدك اني فرك لك تتصرف بيت مش بعد بعدني ورا جملتي. فانا التصرف هذا انا فاهم القانون وهي تصرفت لي هيك، فكيف بني ادم اللي بيحكيش عبران او مش فاهم القانون فهي كيف بدها تتصرف معه؟
0: صحيح.
1: بعدين واحنا قاعدين بالبوليس هي والبوليس الثاني بتأميم جرسات يعني عم بنسقوا مع بعض شو دي يكتبوا اللي هو هذا إشي بعالم بعالمنا بقولوا له شبوش هالخي مش بات هن عم بيشبشوا هالخي حكرات تعاوننا يعني عم بيكتبوا شو عشان يكونوا متناسقين بيكتبوا مع بعض ممنوع هذا الإشي يكون. فأنا بنيتي للشرطة لمحش اللي هي
0: أنت قديش قعدت هناك بالمحطة أو يعني دغري أطلق صراحك ما كان في تحقيق ولا إشي؟
1: ربع ساعة وصلت لغاد فكولي الأصفاد طبعا هي كملت تصرخ وتحكي بطريقة همجية وديش أقول لك الإشي قديش كان مذل ومش حلو يعني تصرح أطلع وتعصبان وتخانة مع هي كانت بدي يعني أتفشها أو أضقرها عشان توقفني على تكيفات شوتير، بس أنا مش غاد ولا راح أعمل هذا الإشي. بالعكس هي كل الأغلاط اللي عملتها هي ضدها عشان أنا اليوم راح بنيتي لمحش إجازتي ضدها كيف بقوله اتلونا عليها على كل
0: قدمت شكوى
1: وقدمت كمان دعاء إزراحية بقوله اللي هي اترفعت قضائية
0: مدنية عمليا دعوة مدنية
1: ضدها ضد البوليس وضد الشوتير اللي كان معها على كل تصرفاتها. قلت لها أنا مش راح أنام بلا ما أنت تبطلي شرطية وأنا
0: واضح إنك راح تتابع. شو توقعات الآن بعدنا بالمراحل الأولى في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عشان هيك فيش رد ما أخذناش من الشرطة رد
1: وحدة التحقيقات تبعت الشرطة الجمعة الجاية لازم أكون عندي غاد عشان أعطي إفادة تاعتي لإيش صار. إسا مش بس هيك كمان الحلو أنا راح تعملت بوليغراف على حسابي الدوخ تبع الحقرهم 250 شيكل أنا راح بوليغراف دفعت أكثر من 250 أكيد بس عشان أثبت أنا كنت عن جد مع حزام حزام أمان. بسك في كاميرات مراقبة من الشارع تعون البلدية
0: صحيح
1: كمحامي عرفت كيف أطلعهن، المواطن البسيط ما بعرف كيف يطلعهن فأنا طلعت الكاميرات حاطت حزام أمان وهي ماشي وراي عمل ولا أي إشي مش بس هون وإحنا نزلين على البوليس قلني إنه أنا كمواطن عربي صعب أسمعها طفت الكاميرا تاعتها الكاميرا بتطلع هيك لورا بتقول لي كخ أتم عربين لو ما تقيم لكم تفكيدين يعني بصورة عنصرية اللي هي يعني والشرط اللي معي عربي بقول له

0: وسمعت شو حكت، قال أنا ما سمعتش. قلت له شكرا لك زي هيك الحكي.
1: في مثل يعني هاي الحالة كيف بتكون المتابعة القانونية؟ ما تسجلش اللي حكته مثلا تفوهات عنصرية، في عندك أنت كمحامي هنا نفهم في كيف تتابع الموضوع كمان؟
0: كمحامي أنا بنزل عمحاش وبجيبها على عموت، إيش بقولوا له عموت اللي
1: مواجهة،
0: وأنا بحكيها بالمواجهة بوجهها، بقول له أنت حكيتي هاي الشغلة، وعشان أنت حكيتي هاي الشغلة أنا ما كان عندي أقولك هاي الشغلة. بعدين تصرفك كل التصرف من أول اللي فضلت أنه روحت أنه هي عم تتصرف بعنصرية. بعدين مش هيك، في كان غير أنا حكيت معه طبعا عشان يكون دائما أحسن يكون محامي معاك بالبوليس، فهو شاف شو هي حكت وشاف كيف هي تصرفت
1: كمان
0: وكل تصرفاته وصراخها، حتى وأنا قاعد جوا بكل الأصفاد كل تصرفاته كانت عنصرية. يعني هي تصرفاتها كانت بس عنصرية، بس للأسف الشديد وللأسف البولة للأسف أكفش معه بجروت مفلس شعش يتساوي بحياته، بروح بقدم سيرة ذاتية للبوليس والبوليس بأخده. فيعني مش متوقعتش شيء تاني يعني. بس إذا أنا محامي اللي أنا بفهم القانون هي كانت لازم تتصرف معي
1: صورة. ما بالك المواطن العادي،
0: ما بالي المواطن العادي وما بالي المواطن العربي، مش بس
1: العادي المواطن العادي طبعا مقصود.
0: يعني كيف بدك تحكي معه؟ وما بالك واحد بيحكيش عبراني؟ في كتير ناس تيجي عنا أنا من حيفا، في ناس تيجي على حيفا اللي هي مش هالقد قوية بالعبراني، فما بالك تيجي تحكي معها بالعبراني اللي هي مش فاهمة شو عم تحكي معها. وما بالك بني آدم اللي كان بتعصبني مدقيقة لما هي بتدي في شو وكان ضربها، فشو بصير ساعتها؟ كيفات شوتير بحبسوه بروحش. وكمان أنا بقول لك لو إني أنا مش محامي وانا بعرفش والقانون وبعرفش الناس اللي بتشتغل بالقانون كمان ما كنتش روحت، كان خلوني لليل يوم سبت وبطلع محكمة بالليل.
1: كمان
0: ليش؟ عشان هيك تصرفات يعني للاسف الشديد.
1: نعم واضح.
0: فانا راح اضلني وراها.
1: نعم، ونحن طبعا سنتابع كيف سيتطور ملف.
0: قدمت دعوى قضائية ضدهن بالبيت مشفت بحيفا بالمحكمة بحيفا على 400,000 شيكل على هي عشان اللي أنا تعويض على كل غرامي. وأنا برجع بقول مش على المصاري، رفها يطلعوها من البوليس، أنا بديش مصاري بس طلعوها من البوليس على تصرفها.
1: مهم. وعادة دائما خاصة المحامي عبير بكر دائما تتحدث عن هذا النوع من الدعاوى المهم، عملية الدعاوى المدنية ضد مثل في مثل هذه الحالات.
0: أريد أن أشكر. نعم. عنا ما بيعرفوا بالعربي، عنا بالمجتمع العربي ما بيعرفوا إن قديش أهمية لما أنت مش عامل إشي ما تخاف، إني بفكروا إنه إذا أنا أقدم ضد البوليس دعوى البوليس راح يلحقني. لا ما تخاف، انت ما عملت اشي، تعال قدم دعوة قانونية ضد هنب ما حاش عشان ما يبطلوا يتصرفوا لإلنا كتصرف غير لائق. لازم يتصرفوا بتصرف لائق، احنا مواطنين ولازم يتصرفوا للمواطنين بصورة
1: طبعا لائقة. نتابع معك ايضا هذه القضية وهذا الملف الذي لا يزال في بداية. المحامي استاذ خليل بياضي شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك الف عافية. شكرا.
0: باي باي.
1: رفضت اللجنة الشعبية في رهط إقامة ما تسمى دار المعرفة اليهودية الإسلامية في المدينة، معتبرة أنها مشروع لا يحظى بتوافق مجتمعي، ودعت إلى إلغائه وعدم استخدام اسم رهط في الترويج له. أستاذ علي دبسان رئيس اللجنة الشعبية في رهط، أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا وسهلا بك والمستمعين. عضو اللجنة الشعبية وليس رئيس.
1: عضو ولا يهمك. أستاذ علي شو قصة، أول شيء نفهم قبل ما نفهم موقفكم، شو دار المعرفة اليهودية الإسلامية؟ من القائم عليها؟ شو هاي المركز هذا؟
2: والله ما حدش عارف شو هي وإيش من القائم عليها. يعني في أخ من البلد يعني مرات قدم الموضوع، يمكن نغش فيها مش عارف إيش أصلها وإيش من وين طلعت من وين نبعت. ولكن إحنا كمان مرة إحنا مش ضد التعايش العربي اليهودي، إحنا مع التعايش مع العيش بأمان، ولكن مع حفظ نشاطنا وحفظ سمعتنا في البلد وحرصنا على هويتنا وعلى هوية مدينتنا العربية الإسلامية.
1: أقيمت هاي المؤسسة يعني دار المعرفة افتتحت برهط ولا لسه؟
2: لا تفتح. نحن لحقناها قبل أن تفتح، وبعتنا استجواب لبلدية رهط، وبلدية رهط مشكور أيضا يعني طلبت من القائمين على الموضوع.

0: التراجع عن هذا الموضوع وأطلعت بيان عدم موافقتها طبعا. وهذا العملية والحدث الحمد لله وصلنا في الوقت المناسب وما أعطنا أنه يقوم إن شاء الله الحمد لله.
1: طب أستاذ علي، الأجواء في المدينة كيف تم التعاطي مع الموضوع أصلا بعد إعلان إقامة دار المعرفة؟
0: كمان مرة الموضوع ما كان هذاك النشر يعني،
1: لأنه أنا شفت على وسائل التواصل الاجتماعي كان فيه هيك بعض المواقف
0: عندنا شباب واعيين عندهم ثقافة سياسية وثقافة اجتماعية بشكل عالي والحمد لله، كان في رفض من جميع أبناء بلدنا يعني كادك لا يذكر انه احد الشباب وافق ولا وافق انه يكون شيء من هالنوع. فانا هنقول نأكد طبعا في اللجنة الشعبية رهط والمواطنين رهط برفضنا لهذه الدعوة، لان هذه الدعوة تسيء الينا طبعا. لا احنا لا ننكر،
1: بس يفترض استاذ علي وما تفهمني يعني انه وكانه انا اؤيد، بس بطرح الاسئله اللي مفترض يعني تدور في اذهان كل من يستمع الينا الان، انه نسمع نفهم شو هاي، شو كان الهدف منها، مش مو انه يعني نعارض قبل ما نفهم. حاولتوا تفهموا شو كان الهدف؟
0: هذا شيء دخيل، احنا ما كناش ايش في داخل هذا الموضوع. لا لم يشاركونا، لم يستشارونا، لم يسألونا، فنحن لا نوافق على القيام بشيء وبعد ما نقوم فيه يكون فيه خطوات غير مقبولة علينا وبعدين نقعد ندور نقول لا.
1: شو أكثر إشي كان عندك تحفظ أو عندكم اللي عارضتوا هذا المشروع إنه خايفين إنه يصير بالبلد، يعني إنه نتيجة هاي المؤسسة؟
0: عندنا ثوابت عربية أصيلة، عربية إسلامية أصيلة، ما بدنا نتعداها. نحن لا نقول طبعا، نحن لا نقول إن إحنا بدناش تعايش عربي يهودي، بالعكس إحنا نطالب بتعايش عربي يهودي بتساوي بيننا كمجتمعات، ولكن إحنا لنا خصوصيتنا كعرب فلسطينيين في داخل هذه الدولة.
1: يعني المسألة أكثر مثلا كانت المخاوف من قضية إنه قضايا اجتماعية ولا القضية السياسية، إنه أسرى لدمج
0: كمان مرة. نحن لا نعلم إذا كان في نوايا سياسية أو نوايا اجتماعية أو نوايا الله أعلم إيش في النوايا. يعني في نوايا الظاهر منها جيد ولكن الباطن فيها بيكون إيش ضد ثوابتنا العربية الإسلامية الأصيلة.
1: مفهوم. طيب يعني وتقول المشروع تم وقفه عمليا؟
0: نعم تم وقفه وتم إلغاءه وتم تم كمان الخروج من البلدية في البيان لعدم الموافقة عليه، وبالتالي طبعا نعم أزيح عن الطاولة.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي دبسان الله. عضو اللجنة الشعبية في رهط، شكرا جزيلا أستاذ علي. شكرا. فتحت وزارة الصحة تحقيقا في بلاغ قدمته سيدة قالت إن طفليها اللذين ولدا بعد علاج للخصوبة في مستشفى أسوتا لا يتطابقان جينيا مع المتبرع الذي اختارته، فيما أظهرت فحوصات جينية أجريت في مختبر خاص خارج البلاد شبهات بعدم تطابق المتبرع. دكتور نيفين سمارة طبيبة نساء متخصصة في مجال الإخصاب والإنجاب في مستشفى إخيلوف، أهلا بك دكتورة نيفين.
2: مرحبا، أهلا فيك شيرين.
1: وانت بتصير هاي الأشياء ومش أول مرة بنسمع بإشي من هالشكل؟
2: هو صحيح كأنه في الفترة الأخيرة في تكثيف للأحداث أو تكثيف للنشر، لكن ممكن أنه نتعامل مع الموضوع بطريقة تالية. أنا بحكي سلفاً أنه ما عندي معلومات عن الحال الجديد اللي تناولها التقرير طبعاً. من مستشفى أسوتا أكثر مما مكتوب للجمهور، يعني هي أنه كأنه في شك امرأة اللي عندها ولد وحملت حمل ثاني وولدت وانتبهت أنه ما في شبه بين

0: من أولادها الإثنين، وفي مستشفى في مختبر خارج البلاد، وهذا الأسباب قانونية لأنه مسألة فحص أبوة المواليد أو أبوة الأولاد هي إشكالية قانونية معقدة
1: في البلاد، هي إشكالية فبيفحصوا برا،
0: بدها أمر محكمة وبدها كثير أشياء وبدها تعقيدات، فهي فحصت في مختبر خارج البلاد حسب المكتوب، وهناك تولد الشك أنه بالفعل المتبرع مش نفس المتبرع، وهي هذا الشيء اللي هي ما كانت مش قصدته، يعني طلبت أنه يكون المتبرع نفس المتبرع. فإذا نحكي عن الفكرة، فكرة أنه الانتماء أو أنه هل في احتمال يكون في غلط باستعمال الخلايا التناسلية إن كان بويضات أو حيوانات منوية، فالمفروض أنه الجواب أنه يكون بشكل قاطع لا.
1: لا.
0: نسبة الخطأ المفروض تكون صفر، مش تقترب من صفر صفر، لكن هاي الجهاز الطبي كله، المختبرات، الأطباء العاملين في الموضوع، وأكيد الأهالي أو الأم والأب هدفهم أن يكون صفر. فبعتقد أنه مبدئيا هذا المبدأ في اتفاق، ومفروض أنه كل الجاهزية من ناحية الفحوصات وتأكيد الفحوصات والتعرف على المرضى والتعرف على المواد البيولوجية بأنواعها المختلفة يتم بشكل دقيق متكرر عن طريق كذا عامل في المختبر، وعن طريق الطبيب، وعن طريق كل حدا له دخل في عملية الإخصاء وعملية التطور الجنين وعملية إرجاع الجنين، يتم عملية الفحص بشكل دقيق. هل بمنع أنه يكون أخطاء؟
1: مش 100%،
0: بما أننا بشر احنا عارفين أنه ولا مرة بيكون صفر. في مقبول حد معين في تقارير عالمية أنه يكون على الأغلب أنه بتصير أخطاء اللي هي ممكن غير مكتشفة أو أنه غير مبحوثة أو غير مقرر عنها أو غير معلن عنها بكل درجات اللي ذكرتها يعني، لكن الشيء اللي هو بضغط الأهالي، لكن أكيد بضغط كمان جهاز الطب والناس العاملين فيه.
1: بأي مرحلة عادة ممكن تكون الأخطاء؟
0: مبدئيا الأخطاء احتمال تكون في كل مرحلة إذا بدنا نحكي من حيث النظرية يعني، لكن هي الأخطاء الأكثر حرجا والأكثر معنى إذا صارت عملية إخصاء خلايا غير مقصودة، خلط، أو إذا صار خلط في الترجيع، والشيء بأخذ معنى مضاعف أو معنى عملي إذا ولدوا مواليد من هاي نتيجة هاي الأخطاء، لأنه بصير أنت بتحكي عن ناس مولودة، عن بشر، عن أطفال، عن عائلات، عن مستقبل عائلات، وعن سلة بيولوجية، وعن كثير شغلات لها.
1: يمكن الأصعب فيها إذا بيكون لما المتبرع هو يعني عمليا مش يعني، إحنا بنحكي أحيانا بيكون موقف حساس أكثر لما بنحكي عن عائلة اللي تعرضت لهذا الموقف، أب صحيح. وأم صحيح. يعني زوج وزوجة،
0: صحيح. النقطة هي أنه كأنه باحتمال يكون رد فعل الأول ما هو متبرع رقم واحد ومتبرع رقم اثنين، طبعا هذا في نص اجتماعي معين اللي فيه المرأة اختارت هذا الخيار. صحيح احتمال أنه يكون رد فعل الأول شو الفرق بين متبرع واحد ومتبرع اثنين، لكن هاي شغلات بترتبط في خيارات الناس وفي طبعا. ارتباطات عاطفية وفي معاني إنسانية أساسية، أنه بجوز رغم أنه بجوز الحياة وصلت هاي المرأة أنها تختار خيارات من هالنوع بسبب ايديولوجيا او ظروف او ايا كان، لكن كان هدفها انهم يكونوا بيولوجيا مرتبطين، انه اولادها يكونوا بيولوجيا مرتبطين كمان، مش فقط من ناحيتها هي لانه البويضات بويضاتها واثبتت الامومه في هاي الحاله، لكن يكونوا كمان مرتبطين من ناحيه الابوه.
1: في خلاصات او استخلاص للعبر يعني على مستوى انتوا الاطباء، على مستوى يعني المستشفيات، الجهاز الطبي، لما بتتكرر مثل هاي الاخطاء شو اللي ممكن ينعمل؟
0: اولا اذا المقصود ان اكون شاهدة صدق هاي الاحوال، فبعد كل حالة من هالنوع كأنه الجهاز الطبي بيكونوا بقعدش يعني كمان مرة، كأنه كمان مرة أنت بدك ترد تفحص كمان أخرى مرة، في فحوصات على كذا مستوى، في فحوصات المحلية في المستشفى نفسه، إنه يحاول هو يعرف وين صار أول شيء يتأكد من الخطأ، في هاي الحالة يجب التأكد من الخطأ، لأنه حسب فهمي للأمور التقرير هو تقرير من الخارج، لكن نفترض إنه بالفعل أثبت إنه بالفعل كان في خطأ وكان في خطأ في التعرف على المتبرع، فالمفروض المستشفى يروح يعمل يشوف بأي محطة من محطات الفحص

0: اللي لازم انهم قاموا فيها كان في خطأ او كان في عدم تدقيق او كان في سهو او كان في اي كان، وبعد ما انه ينشاف وين المحطة اللي كان فيها الخطأ يستنتج انه شو اللي كان ممكن يمنع الخطأ، الخطأ بشري، الخطأ خطأ بسبب المحيط اللي نعمل فيه او البيئة العمل، الخطأ بسبب مشاكل في مستوى المكتب، وين كان الخطأ، ومنه انك تستنتج كيف ممكن تمنع. النقطة هي انه بالفعل بعد كل حالي بتخيل بجهاز الطب كل عموما اكيد في مجال حساس من هالنوع مفروض نستنتج استنتاجات، ممكن تكون استنتاجات خاصة في المكان اللي حدث فيه الخطأ، وممكن استنتاجات اللي تعمم على الجميع
1: طبعاً.
0: انه اوكي احنا اكتشفنا في هذا المستشفى او في هذا المختبر او في هاي العيادة،
1: لكن هذا حالات اخرى لازم تتعلم. مهم جدا، ويا ويلي ما اصعب المسؤولية في هذا الحال.
0: ما هي انك انا كمان مرة مش تقليلا من، لانه في نهاية الامر انا اؤمن حتى انت كطبيب او كعامل في جهاز الطب ايا كانت الخدمة او العلاج او المساعدة اللي بتقدمها لازال اللي بيحمل اثرها للمدى البعيد هو الناس.
1: بالتأكيد.
0: فلازم دائما تحترم هاي المشاعر وتحترم هاي المخاوف وتحترم هاي الاسئلة. وين ما في مجال اعادة الفحص للطمأنة لازم يكون. انا من الناس اللي بامنوا انه كل ما كثرت العيون الفاحصه في نهايه الامر طبعا بحدود الحدود المعقوله الذي لا يشل العمل في الاخر، لكن هذا الشيء مش سيء نهائيا في مصلحه الجميع.
1: اشكرك جزيل الشكر دكتور نيفين سماره، طبيبه نساء متخصصه في مجال الاخصاب والانجاب في مستشفى اخلوب. شكرا جزيلا.
0: اهلا فيك.
1: شكرا، يعطيك العافيه.
0: سلامات.
1: مهم ويعني دائما يمكن أن نستفيد من هذه المحادثات وهذه المقابلات مع الأخصائيين. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح،

0: حركات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: المنتصف مع شيرين يونس.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد. ارتفعت نسبة البطالة في البلاد خلال شهر تموز الماضي إلى 3.3% بزيادة بلغت نصف نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي، وفق تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية. كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بما يزيد على 20,000 شخص خلال أقل من شهر. أستاذ أمجد زعبي مدير مكتب العمل في الناصرة، أهلا بك أستاذ أمجد.
3: أهلا بكم وجميع المستمعين.
2: شو الوضع عنا؟ كيف كان يعني نفس في انسجام بين المعطيات العامة والمعطيات في المجتمع العربي من خلال ما ترى؟
3: احنا للأسف المجتمع يعني بشكل عام بتأثر من كل تغيير بيصير بالمجتمع. يعني السبب اللي احنا بنشوف الرئيس اليوم
2: في انسجام بين المعطيات العامة والمعطيات في المجتمع العربي من خلال ما ترى؟
3: احنا للأسف المجتمع يعني بشكل عام بتأثر من كل تغيير بيصير بالمجتمع. يعني السبب اللي احنا بنشوف الرئيس اليوم للتغيير والارتفاع بعدد العاطلين عن العمل اللي هو المفصولين الصيف، يعني هذول اللي أثروا بشكل عام على نسبة البطالة. يعني الارتفاع اللي كان اللي شفناه لهذا الملحوظ هو بسبب انه بشهر تموز ويوليو في قسم كتير خاصة بقسم المعارف اللي هني بيصرحوهن بهاي الفترة عن الشغل، يعني بشهر 7 بالعامية، بشهر 7 وشهر 8. فبشكل عام وبرجع بأول 9 فبصير في تركيزي أكتر، بتكون واضحة أكتر بالنسبة للمعطيات الأولية.
2: الآن في توقعات مثلا أنه هذا يقودني للسؤال، إذا أفضل رح يكون عادة من خلال سنويا، شو اللي بتشوفوه من ناحية معطيات؟
3: احنا ليش بنشوف مرات كمان في التعديل السنوي؟ لانه اليوم زاد الوعي بالمجتمع، يعني في كتير يعني انا بقارنها بسنوات سابقه. يعني زي اليوم اجانا مثلا عاطلين على العمل اللي سجلوا انه ما كانوا بالسنوات الماضيه يستغلوا انه هذا الحقوق تبعتهم، فكمان هذا بيساعد انه يرفع كمان نسبه البطاله الموسميه، خلينا نقول احنا بنسميها هي موسميه. فهذا الإشي كمان له تأثير على الأرقام اللي اليوم إحنا شفناها اللي وصلت لثلاثة نقطة ثلاثة، بينما كانت قبل كانت نقطة 2.8 بالفترة السابقة.
2: 15% ارتفعت عمليا. إذا أنت تتحدث عن مسألة أظنها مهمة ويجب التركيز عليها، قضية الوعي إنه في حقوق حتى يعني للي بيشتغلوش حتى لفترة مؤقتة، وهذا هو السبب، ربما يكون أحد الأسباب اللي رفع نسبة البطالة. الناس أكثر صارت تدرك الموضوع. لو تحكي لنا بهذا الإطار حتى كمان نختم برسالة لأبناء مجتمعنا.
3: صحيح، اليوم احنا هيك، احنا اليوم اذا بنلاحظ بالفتره الاخيره، خلينا نقول حتى بعد الحرب كمان صار في وعي اعلى. يعني اليوم كل انسان صار، يعني احنا بنشوف من التوجهات اللي بتوصلنا للمكتب او عن طريق المكيد، يعني خلينا نقول انه بالاسئله، حتى الناس اليوم صارت تتوجه بشكل شخصي او تتوجه. اليوم في طبعا اداه كتير مهمه اللي هو عن طريق الموقع

0: ممكن يعرف الإنسان الحقوق تبعته. وطبعا احنا من أهم بشغل واحدة انه صديق بجيب صديقه زي ما بقوله بالعامية
1: صحيح يأصلها بالعبرية حبير مبين.
0: يعني احنا ترجمناها للعربية
1: صحيح
0: المستمع الكريم يفهم على ايش احنا بنحكي بنتحدث. فهذا اشي ممكن يساعد اللي هو بالأرقام ممكن يرفع الأرقام، فهذا نوع من الوعي الإيجابي أنا بعده إنه يعرف الإنسان المواطن الحقوق تبعته ويستغلها صح. يعني اليوم حتى إحنا من ضمن الوعي اللي إحنا بنعرض بهاي الفترة كمان خدمات لهاي الفئة من الناس اللي ممكن يطور حاله ويطور ذاته إذا تكنولوجيا أو يعرف حقوقه. حتى في ناس اللي ممكن تطلب إنه تتطور مهنيا، يعني ممكن إحنا ننطي الدعم حتى المادي لتطوير الشخص بتعليمه ونشارك طبعا بمصاريف التعليم وبالإضافة للدورات اللي ممكن تكون موجودة عندنا. فهذا الإشي كمان بيساعد الإنسان كمان يتطور بنفس الوقت يعرف كمان حقوقه أكتر وينكشف له
1: مجالات أخرى جديدة
0: ويطور حتى مجاله.
1: صحيح.
0: يعني اليوم احنا بنحكي كلنا على الـ AI، السؤال قديش احنا منا بيستعمله بشكل صحيح وبشكل يفيده بشكل شخصي ويفيد المجتمع بشكل عام.
1: أشكرك جزيل الشكر، إن شاء الله كمان شهر منحكي ومنشوف نلخص هذا الشهر الجديد بعد هاي يعني ارتفاع نسبة البطالة. أستاذ أمجد زعبي مدير مكتب العمل في الناصرة، شكرا جزيلا.
0: مشكورة ونهارك سعيد.
1: نهارك سعيد.
0: شكرا جزيلا.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف، ولم يبقى سوى أن نشكر الزملاء في الإنتاج رياض فضل، في التحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دائماً نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
6: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا حق.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
4: خطوة، خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
9: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر، نشتري 10

0: عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل

0: عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حي الجواريش في مدينة الرمل برفقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وآليات الهدم. ووفق الأهالي فقد نفذت الآليات عمليات هدم طاولت مبان ومخصصة لتربية المواشي وإسطبلا للخيول بذريعة البناء غير المرخص. وأثارت زيارة بن غفير بالتزامن مع عمليات الهدم غضبا في صفوف السكان، فيما وصف الناشط إبراهيم بدوي الخطوة بأنها استفزازية وذات أهداف انتخابية.
1: وضع حي الجواريش هو في دائرة أراضي إسرائيل، لم يتم بعد حل قضيته، ولكن هذه يعني حملة استفزازية من هذا الوزير. كلنا عارفين السياسات تبعونا، يعني للأسف يعني لازم التشديد وتحذير الناس من سياسة هذا الوزير، لأنه هو بحاول أنه يمشي قانون الحوكمة على وسطنا ومجتمعنا العربي، والغاية منه هي أبعد من ذلك. منذ 7 أكتوبر هذا الوزير يحاول في انه يعمل هبة كرامة تانية حتى يبين للجميع انه احنا طابور خامس في هذه الدولة. هو يحاول اثارة الشغب حتى انه احنا نخرج في هبة كرامة تانية. زياراته استفزازاته ستمر مر زي ما غيره مر، هو كمان سيمر. حذاري من انه نعطيه الفرصة في انه يستخدمنا كطابور خامس، وانه يفكر انه يعمل هيجان في الشارع. مدته قصيرة وان شاء الله تمضي.
0: قدم المحامي خليل بياض شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد توقيفه وتقييده بالأصفاد أمام المار على أثر خلاف مع شرطية بدأ على خلفية مخالفة تتعلق بعدم وضع حزام الأمان. وفي حديث لراديو الناس قال بياض إنه كان يضع حزام الأمان، وإنه حصل على تسجيلات من كاميرات مراقبة قال إنها تثبت ذلك. من جانبها قالت الشرطة إن القضية تخضع لتحقيق ماحش، ولذلك لا يمكنها التعليق عليها في هذه المرحلة.
2: وقفت على جنب، طلبت منها أفهم ليش يعني وقفتنا على جنب. قالت لي أنت كنت بلا حزام أمام. قلت لها بس أنا حاطت حزام أمام. أخذت رخصتي وفاتت على التابلت اللي معها، فهي شافت إنه كان في أزاز أسود، لما أنا فيش عندي أزاز أسود على سيارتي. فبتقول لي أنت ليش حاطة أزاز أسود؟ فقلت لها أنت يعني مش شايفة إشي، فإيش بدك تعطيني كمان أزاز أسود؟ قلت لها زيحي عن الباب، بدي أنزل من السيارة ده أشوف وين الأزاز الأسود، لازم يكون في لاصق أسود على الأزاز، ورجيني لاصق الأسود. ما أنت عم بتقولي شفتيني بلحق ورا طريق الأزاز، فكيف شفتي الأزاز عند أزاز أسود هاي الشغلة؟ لي طيب بدك تاخذ دوخة؟ قلت له فيش مشكلة اعطيني دوخة ايش بدك، بس انا بوعدك انه انا بدي اروح على المحكمة وانا افرك لك صورة بالمحكمة يعني. فهي اخذت الاشي كتهديد ورجعت وجربت تدفشني وتصرخ علي طبعا، وعشان انا اجي وافوت على محل انا بديش اصله، بس هي تتصل له. فكتفت قلت له اذا عندك مشكلة معي يعني اعمل ايش بدك انا واقف. فهي قررت توقف، قلت له فيش مشكلة فيش حاجة اصفاد يعني، ما انا محامي باجي معك يعني، بدك اطلع على الهاي باجي معك خديني ايش بدك تسوي. لا بدها تحط لي اصفاد، حطت لي بداي وبجراي محطة البوليس يعني حتى تفاجأ، ولا حكروتي فكل الأصفاد عطتني اشتيدو خوت أحد إنه بيقولوا إتسيوت لروتشو تير إن أنا موقفتش، والتاني هو إنه لم أمان.
0: أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رضاه الكبير عن نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وقال

0: نتنياهو إن القائمة التي أفرزتها الانتخابات تمثل وفق تعبيره الطريق الوحيد لمنع تشكيل حكومة يسارية تضم غادي أيزنكوت ويائير جولان وأفيكتور ليبرمان والأحزاب العربية. وكانت قد انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية في الليكود بمشاركة نحو 53% من أصل 140 ألف منتسب للحزب. أظهرت النتائج النهائية تصدر إيلي كوهن، يليه رئيس الكنيست أمير حانا، ثم وزير القضاء ياريف ليفين، فيما حلت ميري ريجيف رابعة وأوفير كاتس خامسا. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام تنسب إليه التخطيط لتنفيذ عملية في بئر السبع. ووفق لائحة الاتهام، فقد أقام المتهم اتصالات مع عناصر في تنظيم داعش وخطط للانضمام إلى التنظيم في سوريا، بعدما بدأ منذ عام 2022 بمتابعة محتويات مرتبطة بالتنظيم عبر الانترنت وفق بيان النيابة. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا حارا وغائما جزئيا. أما خلال ساعات الليل فيمسي الطقس معتدلا ولطيفا مع ارتفاع في مستويات الرطوبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد. فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور، والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: الدنيا صيف والشعور إنه الكل عماله يفتش عن تذكرة الطيران. بتفتح إنستغرام وتيك توك وبتلاقي إنه الكل فجأة صار أصلاً مسافر. هذيك بتنشر صورة لقهوتها في أزقة باريس وفلان بيعمل فلوج من شواطئ تايلاند. الهاشتاجات مغرقة الشاشات. ترافلز جولز وفيكيشن مود وحدث ولا حرج عن التنوع. بتصيبك حالة من التوتر والضغط النفسي وبتحس بعقدة الذنب. أنا الوحيد اللي شكله قاعد في البلد، وبتقرر بلحظة انفعال

0: يلا بينا، أنا كمان لازم أسافر.
1: السادة المسافرين، على متن رحلة رقم 800 يرجى سرعة التوجه مباشرة إلى بوابة رقم 3 استعدادا للإقلاع.
0: بتستلم المقعد ورا الشاشة، بتبدأ برحلة البحث الطويلة والمستنزفة، بتفتح 20 علامة تبويب على المتصفح في الخروم، مجموعة واتساب كمان مع المدام للتخطيط ومقارنات لا أسعار الفنادق، لا سباق لتذاكر الطيران المتاحة والغير متاحة، وبتحاول تبني برنامج للرحلة المثالية وكأنك مرشد سياحي اللي ما شافته أصلاً السوشيال ميديا. لكن هل سألت حالك مرة وانت عمالك تحجز ليش تذكرة الطيران كان سعرها 200 دولار قبل 5 دقائق وفجأة صارت ب 349 دولار لما الآن جيت تشتريها مع بطاقة الاعتماد؟ هل الخوارزميات بتراقب ميزانيتك، ذوقك، ويمكن حتى تغييرات نبضات قلبك وانت عمالك تمرر بالشاشة سكرول سكرول وعمالها بتفصل السعر بناء على لهفتك وسلوكك الرقم؟ وبلكي بتعرف مين انت متابع اللي كمان هو مسافر. الحقيقة الصادمة إنه في الأعوام الأخيرة قطاع تكنولوجيا السفر ترافل تيك بطل مجرد مواقع للحجز، الذكاء الاصطناعي سيطر على الوضع وصار هو المهندس الخفي لرحلاتنا. الـ AI اليوم صار يقترح عليك الفندق اللي بيناسب شخصيتك وبيحلل بيانات عشان يعرف وين نقطة ضعفك اللي رح تخليك تدفع كمان وكمان. السفر بطل مجرد راحة واستجمام، صار صناعة رقمية مرعبة تلعب بوعينا وطبعا بجيوبنا. اليوم في بودكاست صوت التك بموسم العطلات والرحلات رح نكشف كواليس من أسرار اللي بتخفيها شركات الطيران ومنصات الحجز العملاقة، وكيف غير الذكاء الاصطناعي اقتصاد التسعير اللي عمال يكون ديناميكي أكثر من أي وقت مضى، وهل فعلا بنسافر لنرتاح ولا لنثبت شيء للناس حوالينا من خلال الإنستغرام؟
2: آه يا لندن علامة وكيف حالة من هو غيرة
0: ولحتى نغوص في هذا العالم الرقمي حرفيا بنستضيف رائد أعمال ومبادر في مجال تكنولوجيا السياحة. أي نعم، في معنا في مجتمعنا ناس اللي بتطور التكنولوجيا السياحية، شخص اللي قاد بناء منصات ذكية Travel AI لمكاتب ووكالات في البلاد وخارجها. بنفهم من خلاله عن المسافر كيف هو صار اليوم، وعن دوره كمستثمر بيعرف كيف تتحرك الأموال في الابتكار في هذا القطاع. رح نحكي مع ضيفنا عن الخدع اللي بتمارسها الخوارزميات لحتى توقعنا بفخ الأسعار المتغيرة، وعن الفرص المنسية لمجتمعنا العربي في دخول هذا السوق العالمي الهائل اللي كثير مرات بنفكر إنه كبير علينا وبعيد في مليارات الدولارات، بس نعم كمان إحنا إلنا فرصة وبلكي بنطلع معاه مع فرص نستفيد منها حتى على صعيد شخصي بالسياحة اللي تطلع منها مش بس بسيلفي رهيب في دبي. جهزوا أنفسكم وجواسات سفركم عشان نعرف مين اللي عماله يقرر وجهتنا الجاي، احنا ولا الخوارزميين.
3: ايسلندا فنلندا المانيا الكل في امان، سويسرا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا ايطاليا تركيا اليونان.
0: جاهزين؟ لوجين، اقلعنا. المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي، حديثنا التقني لهذا الأسبوع. معي في الأستوديو بحكي أهلا وسهلا لضيفنا عصام يعقوبي.
4: أهلا وسهلا،
0: أهلا فيك عصام. عصام رائد أعمال مبادر في مجالات التكنولوجيا السياحية. في هيك مجال يا جماعة. عصام حاصل على لقب أول في إدارة الأعمال، لقب ثاني EMBA، مستثمر ملائكي من خلال حاسوب إنجلز، استضفناهم معنا في صوت التك سابقا. شارك في تأسيس وتطوير 3 شركات ناشئة، جزء كبير منها أيضا في هذا المجال، واليوم هو مؤسس ستارتاب سوبر ترافل AI. إيش يعني هذا الشيء وكيف كل هذا العالم بفوت ببعضه؟ إحنا بنعرف يا عصام عادة السفر مرتبط في المطار ومرتبط بهالسيارات وبهال يعني الطفشة وما إلى ذلك، وبفهم إنه ما دام ذكرنا المطارات في لك كثير قصص مع المطارات أنت يعني.
4: صحيح، في أول سفراتي واحدة منهن كانت في هيك موقف طريف، انه كان في بالصدفة عيد الاضحى وبالعيد نعمل زرد يعني، فكان واحد من الاشياء اللي موجودة معي بالشنطة هي علبة اللي امي الله يخليها حطت لي اياها، فمن خلال التفتيش يعني بيسألوني شو هاد، زي كأني

0: معي قنبله بكلب
1: الله يحفظها كانت بدها تحفظك مع كعكات مرتبات.
0: فكان موقف اللي يعني اللي بفتشوا ما فيهوش ردة فعل، انه انا فتحت العلبه وبديت اعزم عليهن يعني تفضلوا يا عم اهلا وسهلا كيف عم انتم بخير. فهي مواقف بتصير يعني. السفر عالم كبير وفيه عدة مواقف، الأهم إشي الواحد يكون هيك يطول باله، لأنه بالأول وبالآخر كل الدنيا ماشي.
1: يعني بتخيل قديه في مرات احنا بنحكي بعالم كمان ريادة الأعمال وعالم يعني متعلق في العمل عن كل مسألة السوفت سكيلز والمهارات اللينة، قديه ممكن تساعدنا كمان في المطار ممكن انه تكون
0: كل
1: ملجأ.
0: محل صحيح.
1: تمام، اليوم جايين نحكي شوي عن يعني ترتيب رحلاتنا الجاي مع يعني هذا الكم من التكنولوجيا المحيط فينا. وصراحة عصام يعني مع كل شبكات التواصل اللي موجودة اليوم، بتعرف نوعا ما على الأقل عندي شعور إنه التكنولوجيا وكل هذه الثقافة من الاستهلاك الإنستغرامي والاستهلاك شبكات التواصل غير من مفاهيم السفر وإيش السفر بيعني للناس، وكأنه يعني واسمح لي على الكلمة صح إنه مجالك، بس وكأنه مش عن جد إحنا بحاجة لكل هذا الكم من السفر مقابل هذا الكم من الاتنشن، وإنه إحنا يعني مرات بنحب إنه يعني نظهر لغيرنا أو نثبت شيء معين للناس. هل عن جد يعني مفهوم السياحة تغير مع السنوات ولا إنه أنا غلطان شوي؟
0: شوف، لا يمكن إنكار إنه في ناس يعني منذ الأزل في عندهم زي تشيك ليست إنه يعملوهن أهداف يعملوهن بحياتهن أو مواقع لازم يزروها ويقولوا إنه إحنا كنا فيهن قبل الإنستغرام وقبل وقبل. ولكن التكنولوجيا هي سرعت انكشاف العديد من الأشخاص على وجهات جديدة اللي احنا ما كنا بالضرورة نعرفها. وبرضو كمان إذا اليوم بدنا نيجي احنا ناخذ السياحة كسياحة، فصار في ضخ أموال وميزانيات من قبل الحكومات في كل دولة اللي هدفهن استقطاب أكبر عدد من السواح على هاي البلد. إذا بنحكي على قطاع السياحة، قطاع السياحة هو من أكبر ثلاث قطاعات اقتصادية في كل العالم. فإذا إحنا بنيجي كمان نحكي على الوظائف الموجودة في هذا القطاع، اليوم إحنا بنحكي على واحد من كل 10 وظائف هي تتعلق في صناعة السياحة. فلابد من هاي المعطيات احنا ناخذها بعين الاعتبار، وانه موضوع انه هل الاشي بالموضة او مش بالموضة هو اشي اللي راح يضل عنا. التكنولوجيا بس سرعت لنا انكشافنا على هذا العالم.
1: صحيح، يعني هو طبعا شوف السياحة يعني كمان إذا نطلع في الجوانب اللوجستية المتعلقة فيها وفي السفر نفسه والمطارات والطائرات وما إلى ذلك، ويعني عمليا كل سرعة الحجز وعمليا ملان من الأمور التكنولوجية اللي دخلت على الموضوع، هي فعلا ربما سرعت من يعني نمو قطاع السياحة دوليا مش بس يعني في مجتمعنا أو غيره. لكن بالمقابل في شعور عصام على أنه التجربة بالسفر والأهداف اللي عشانها الناس بتسافر شوي برضو تغيرت مع السنوات. صحيح. بسبب التكنولوجيا أو إلى جانبها.
0: صحيح، ما بنقدر يعني نفصل الأشياء عن بعض، هي بتروح مع بعض كل الوقت يعني في توازي بشكل موازي. أنه أنا اليوم كمان صار في عنا تكنولوجيا كمان قللت التكلفة. حتى كمان إذا منيش بنطلع من 2012 لليوم، كل موضوع البادجت فريندلي، السفر اللي هو في الاقتصادي، طيران اللوكوست، كل هاي العوامل ساهمت في إنه اليوم أنا أجي أطلع إنه إذا أنا اليوم معاي فرضا $300 أو $400، أنا اليوم بإمكاني بال$400 هذولا أسافر نهاية أسبوع على بلد غير بلدي وأرجع شامل الطيران والفندق وأروح كمان. فهي الأشياء
1: مهم تروح.
0: فيعني هاي النقاط إذا بنرجع لسنوات السبعين والثمانينات ما كان يعني تكلفة بس تذكرة الطيران لحالها كانت يعني فوق $1,000. فبالتالي هاي ساهمت كمان واللي والإنستغرام والصور، وإنه كمان الوجهات الجديدة اللي انكشفنا عليها صار في عنا كثير إمكانيات،
1: صار يعني في ممكن منافسة بين هذه الحكومات اللي أنت ذكرتها، بأنه تستقطبنا أكثر.
0: وإنه كان إذا أنت اليوم إذا بنرجع مثلا كان عندك بس ثلاث خيارات أو أربع خيارات اللي تفوت أنت على أي مكتب سياحة، صار عندك اليوم يعني

0: عدد لا نهائي من الوجهات متناول اليد. يعني انت عندك من تلفونك اليوم تقدر تحجز وتسافر وكل اشي تخلصه عن طريق التلفون. فبالتالي هاي كل هالعوامل ادت لانه السفر يكون اكسسبل متاح اكثر للجميع.
1: يعني تعال نحكي انه على الاقل لحد الان عصام فتحت شهية بعض المستمعين يمكن انا معهم مش متأكد على السفر. تعال نمشي خطوة للامام. وانت ذكرت ايضا موضوع المكاتب السياحة سابقا. يعني كان التواجد في مكتب سياحة قبل السفرة هو شيء شبه فرض
0: محطة
1: يعني.
0: اساسية
1: دائما يعني. اليوم نوعا ما الامور عندي شعور انها اختلفت يمكن عند كثير من الناس. وهذا الإعلان اللي كان بالجريدة اللي زي ما انت ذكرت فيه بس الست وجهات الوحيدة اللي ممكن نفكر صحيح. فيها اليوم صار شيء خبر كان. واليوم السفرات بتوصلنا من كل محل من حد بنوصوب وفي تطبيقات إلى آخره. هل اليوم مكاتب السياحة بعد في إلها احتياج؟ وحضرتك يعني بتشتغل يعني لحتى ننوه للمستمعين انت كمان أيضا بتقدم خدمات تكنولوجية لمكاتب السياحة
0: صحيح.
1: فممكن شوي تعطينا بالأول فكرة عن الموضوع وهل أصلا يعني بعد في حاجة لمكاتب السياحة؟
0: نبدأ من الآخر. دائما رح يكون في حاجة لمكاتب السياحة ولكن دور مكتب السياحة هو اللي اختلف مش المكتب كمكتب. إذا بنحكي على صناعة السياحة اليوم أي حدا بتحرك من نقطة ألف لنقطة باء بعدة أهداف متعددة. فالسياحة إحنا في منظورنا خلينا نقول المفهوم العام هو إنه أنا أطلع بس للنقاهة وإني أنا بس أسافر على العيد أو لهاي الأغراض. ولكن مفهوم صناعة السياحة هو بكثير أكبر من كل هاي التعريفات. إذا إحنا من نيجي نحكي على اليوم أنا مثلا كرجل أعمال راح أشارك في مؤتمر معين موجود في بلد معين. هاي السفرة تبعتي أنا مش رايح عشان أغير جوها هاي ولكن صحيح. كل هاي السفرات اللي هي سفرات العمل لقاءات العمل تجارة
1: تعليم
0: كل هاي تدرج تحت صناعة السياحة. فاليوم إذا إحنا من نيجي نشوف دور مكتب السياحة التقليدي إذا المكتب بيضلوا في نفس التوجه التقليدي اللي كان سابقا هذول المكاتب راح يواجهوا يعني كل ما بمرق الوقت والتكنولوجيا بتتطور راح فعلا يحسوا انه دورهن بطل.
1: كيف بيختلف مكتب سياحة اللي هو لربما عصري ومتقدم عن مكتب السياحة التقليدي اللي انت بتحكي عنه؟
0: المكتب التقليدي هو مكتب اللي هو عمليا مسوق للسياحة. بما معناه في عنده سيستم في المكتب اللي هناك بيطلع عنده زي رسائل زي باكيج وبسوق هاي الباكيج لزباين الناس اللي بتفوت عنده. وهذا النوع من هاي من المكاتب هذول من كلهن جيم اوفر يعني خلص خلص الموضوع معهن. بينما
1: تحكي كلام كبير تمام.
0: بينما المكاتب اللي بتتخصص في ان كان وجهات او في نوع محدد من الرحلات أو بكرس كل طاقته وكل قوته على خدمة نوع معين من الأشخاص مثلا على سبيل المثال ده مكتب بتخصص في رحلات شهر العسل
1: سمعنا أو عن مكاتب متخصصة بالسياحة الرياضية ومكاتب صحيح. متخصصة بالسياحة العلاجية
0: هذول المكاتب صاحب المكتب اللي بيختار نيش معين من هذول النقاط عمليا هو بتميز وبيكون في عنده طرح اللي هو متميز عن غيره وبالتالي شغله بس بزيد والطلب عليه كمان بزيد.
1: هدول الاختلاف اللي موجود فيهم هو بس اختلاف بمثلا بجمهور الهدف وطريقة العمل ولا انه نحكي كمان
0: بجوانب التكنولوجي؟ طبعا احنا بنحكي كمان من الجانب التكنولوجي مع انه يكون فاهم يعني اكثر الموضوع من جهة البزنس واقل من جهة السياحة. يعني إذا كنا نحكي في السابق مكتب السياحة كان هو سياحة بحت ولكن اليوم أصحاب المكاتب اللي بيشوفوا البزنس في السياحة وبيعرفوا كيف يسوقوا لمين يسوقوا يختاروا جمهور الهدف ويعرفوا كيف يتميزوا في الطرح تبعهن هذول اللي هن إحنا راح نشوف إنه مكتبهن مش بس راح يعني ينجح وراح يكون في له كمان شغل زيادي.
1: إذا بنحكي على مكتب سياحة ربما اللي كان تقليدي والآن بمر بنوع من التطوير لحتى يكون هذا المكتب العصري اللي أنت بتحكي عنه، بالإضافة لاختيار التخصص لربما نعرف سياحة تجارية أو سياحة علاجية أو رياضية أو أيا كان من اللي ذكرناه، هل في يعني برمجيات أو في تقنيات مختلفة عند وكيل السياحة اللي هي لا يمكن إيجادها بما يسمى بسوق البي تو سي أو الجمهور الاعتيادي اللي الإنسان منه بيقدر يفوت ويحجز لحاله؟
0: بداية الأسعار هاي واحد، والشغل الثاني والأهم هو إنه اليوم في عنا بعالم السياحة في عنا شركتين اللي هن شركة أماديس وسيبر، هن إذا بدنا نيجي يعني هيك نقابلهن للبرامج اللي الناس متعودة عليها، الأماديس والسيبر هن الميكروسوفت تبع عالم السياحة، هن الأساس لأي حجز بصير بكل العالم، حتى لو أنت حجزت بموقع أونلاين أوكي أو عند مكتب سياحة بالإنفراستركتشر بالبنية التحتية هن بيشتغلوا على نفس البرنامج.
1: أها يعني عمليا هذه التطبيقات اللي إحنا بنستخدمها كيعني أشخاص عاديين هي تعتمد على هذه البنية نفسها.
0: صحيح.
1: ولكن المكاتب عندها قدرات أكثر فيها تكنولوجيا؟
0: لا بالعكس، إحنا بنحكي المكاتب الأونلاين اللي هن الوكالات الأونلاين. بوكينج هو أكبر وكالة وأكبر مكتب سياحة، إذا بدنا نحكي على مكاتب هو أكبر وكالة سياحة في العالم بوكينج أونلاين. فبالتالي بوكينج طبعا في عنده نظام حجز، فإذا أنا بروح على مكتب جارنا على سبيل المثال أنا بحجز من نفس السيستم. للحجز النهائي بمرق من نفس القنوات. ولكن الفكرة اللي إحنا اليوم نحكي فيها إنه هاي المكاتب بحاجة إنها تأخذ هاي البرامج وتنقلها من تكنولوجيا سنوات السبعينات والثمانينات للتكنولوجيا اللي اليوم موجودة. يعني إذا أنا اليوم كمسافر بحاجة أنه أستنى من مكتب السياحة يبعث لي الفوتشير ووين هاي وين هيك وين، فعمليا المكتب بيشتغل حاله بأشياء اللي هي مش بالضرورة بتدخل له دخل، هو بيشتغل بأنه يخدم الناس بأشياء اللي بدخلوش مصاري.
1: طيب يعني أنا شايف حاليا أنك نوعا ما بعدك متفائل بموضوع يعني مكاتب السياحة مع كل الاختلاف اللي ممكن يكون داخلها، والآن إحنا رح نضيف كمان معطى إضافي اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي على الموضوع وبالتالي شوي نعقد الأمور، ولكن في البداية رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا اللي يعني شكله رح يغير من سفرتكم القادمة مع ضيفنا عصام يعقوبي. خلونا على البال، نرجع لكم بعد الفاصل.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة واحد سبعة وا

0: إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني وحديثنا هذا الأسبوع التكنولوجي هو حول كل موضوع التكنولوجيا السياحية، كيف عمليا التقنية غيرت من رحلاتنا وغيرت من توجهاتنا بكل ما يخص السفر والسياحة. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوب. أهلا وسهلا فيك من جديد.
2: أهلا وسهلا فيك
1: عصام. حضرتك كمان رائد أعمال، كمان مؤسس ستارتاب سوبر ترافل اي اي، وبما أنك يعني بتحكي AI ذكرنا قبل شوي في حديثنا كل ما يخص التكنولوجيا في دخولها على مكاتب السياحة وبالتالي تغيير السياحة بشكل عام. الآن تعال نحكي على الفيل اللي بالغرفة أو اللي بالطيارة، كيف ما أنت حابب أنك تحكيه. وهذا الفيل بيحكي AI وبيحكي أنه اليوم أنا عندي القدرة أنه أطلب من وكيل، بدل ما يكون وكيل سياحة، من وكيل ذكاء اصطناعي أنه يقترح علي فنادق، يبني برنامج للرحلة حتى أنه يحجز لي القطارات بعد ما أوصل، يعطيني أسعار، كل هذه الأمور. وكأنه عمليا هذا السوق بطل في حاجة لأي شيء ثاني إنساني. الذكاء الاصطناعي بيعمل كل شيء ولا مش هيك؟
2: مش بالضبط. الأتمتة والذكاء الاصطناعي فايت بكل قوة على أي كل مجالات الحركة، الطاقة، السياحة، أي مجال إحنا بنحكي فيه بخص الإنسان بنشوف فيه دخول قوي للتكنولوجيا والـ AI الذكاء الاصطناعي. هاي من جهة. من جهة تانية إذا إحنا بنيجي نسأل السؤال يعني لوين ما خدنا الـ AI، تمام؟ فبالتالي اليوم مكتب السياحة بتيجي بتسأله سؤال بسيط جدا، هل أنت بتفضل أنه يستبدلك الذكاء الاصطناعي أو أنك أنت بتيجي بتدخله على مكتبك وعلى نظام شغلك والأتمتة كلها، اللي من جهة بتوفر عليك كمان وقت، بتحسن تواصلك مع زباينك، وهيك أنت عمليا بتخدم زبونك بطريقة أفضل وأنجع.
1: أنت عمليا بتحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي عند وكلاء السياحة والمكاتب.
2: صحيح.
1: ومش عن أصلا استبدال خدماتهم بشكل عام، يعني أنه الإنسان يكتفي بس من خلال أنه الذكاء الاصطناعي هو اللي يحجز ويعمل كل الأمور اللي بيعملها المكتب.
2: صحيح، لأنه دوافع السفر مش كلها بنفع تكون أونلاين. خلينا هيك شوي نعطي أمثلة. إحنا شباب اثنين بدنا نسافر، ولا مفرقة معنا ولا إشي، فيش عنا مشكلة، بتمسك هالشنطة بتحطها على ظهرك وبضلك وين رايح على المطار. ما عندك مشكلة تتأخر الطيارة، تضلك يومين بمحل معين، ما تنمش، ما في مشكلة. هذا كله بالأونلاين أنت بتعمله، بتأخذ أرخص أسعار فعلا.
1: تمام.
2: ولكن الحقيقة بتقول والأبحاث بتدل إنه باللحظة اللي في عندك مسؤولية وأنت كشخص، يعني إن كان كأب عيلي أو أنت مثلا صاحب عمل وعندك التزامات،
1: صحيح،
2: فأنت بحاجة إنك تعمل هاند أوفر، تسلم. صحيح. تسلم هاي المسؤولية، مسؤولية السفرة، لخبير
1: لأن مختص. المخاطرة صارت أكبر.
2: بالضبط. والتالي كمان برضو إذا إحنا بنيجي نحكي اليوم الشباب بسافروا والناس بتسافر والعائلات بتسافر، على عكس شهر العسل مثلا اللي هو مشوار جدا مهم، وإنت كمسؤول بين قوسين كعريس أنت بدك تنزل المسؤولية عنك لصفر، فشو بتساوي أنت؟
1: في مستوى توترات أعلى.
2: تمام. فبالتالي أنت بتفضل، والمنطق بيقول أنك أنت تلجأ تتوجه لصاحب خبرة ومهنية عالية اللي يقدر يحجز لك ويكون يرافقك في خلال خطواتك كلها.
1: صحيح. ولو صار أي شيء خلال السفر
2: فعندك لمين تتوجه.
1: صحيح.
2: اللي الشغلة الأساسية اللي صارت هنا صارت فترة الكورونا. إذا بنيجي نحكي السياحة الأونلاين، هي من آخر 2015 لحد الكورونا كان فعلا كنا نشوف يعني الدالة التصاعدية والكفة الميزان دائما كانت تروح لاتجاه الأونلاين، كله أونلاين أونلاين أونلاين أونلاين، وإنه فعلا هو أسهل وأريح وإنه متاح لإلي من خلال التليفون 24 ساعة، فيش حاجة أنا أحجز على الساعة، أستنى مكتب السياحة تيفتح. صحيح. واروح عنده استنى بالدور، كل هذا

0: كان لحد الكورونا. من بعد الكورونا الناس فهمت انه مكاتب السياحة الاونلاين والوكالات اللي انا بفوت بشوفها كموقع سياحة او تطبيق هي كمان مكتب
1: صح.
0: ولكن هذول ما بيكونوا عندي بوقت الحاجة، ما في عندهم خدمات زبائن. اللي جرب مرة يحكي مع موقع بوكينج واخذ منه جواب بعد باربع ساعات بيفهم على ايش بحكي. فبالتالي بالسفر انت ما في عندك مجال، لانك تخيل انت كل مرحلة عبورك بالمطار هي 3 ساعات الماكسيموم. فانت اي مشكلة بتصير معك انت بدك حل
1: سريع.
0: آني بدك إسا. فبالتالي ما في حدا ولا اي شخص عاقل بخاطر بانه ما يكون في عنده حدا مسؤول بهاي اللحظات.
1: طيب تسمح لي عصام يعقوب انه شوي اصعب عليك بعد اذنك.
0: انا جاهز.
1: يعني انا فاهم ايمانك باستمرارية مكاتب السياحة وهذا مهم، لانه برضو قطاع فيه الأهمية من كل ما ذكرته، ولكن بالمقابل بيسمعنا هذا المستمع اللي بيقول لنفسه انا بسافر من خلال الاونلاين حتى مع عيلة او مع مسؤوليات، انا بوفر حالي اكثر، مع بالرغم انه انا يعني واعي انه انا باخذ نوع من المخاطره في كل ما ذكر. بالمقابل تطوير الذكاء الاصطناعي هو كمان بيتطور بطبيعه الحال برضو على شركات الحجز الاونلاين الموجوده، وبالتالي صحيح. مفروض انهم كمان يقدروا يعطوني خدمات سريعه على الاقل بنفس سرعه الوكيل البشري الموجود عندي في البلد. فبالتالي كل ما ذكر حاليا ممكن يكون موجود عليه علامه سؤال كبرى.
0: صحيح، وهذا الوضع اللي انت بتحكي فيه هو أكثر مستقبلي، لأنه في شركة إكسبيديا اللي هي ثاني أكبر وكيل في العالم بعد بوكينج أجرت أبحاث عن مدى وثوق الناس والثقة الناس في الـ AI. يعني الحمد لله بعد في مجال للمكاتب يشتغلوا ويصلحوا من موقفهن ويقووا من مكانتهن في السوق، في سوق السياحة. يعني اليوم إذا احنا بنيجي بنحكي على كم حدا من مية بالمية هن ناس اللي ما بتعدوا 20% اللي بوثقوا في الاي اي انه يحجز لهن ويكون مسؤول عن السفرة تبعتهن من الالف للياء. واحنا يعني كل الناس اللي موجودة بمجال التكنولوجيا وبالديب تك بتفهم انه التكنولوجيا اليوم بمحل جدا قوي، ولكن يعني الحمد لله في مجال السياحة بعد في عنا خلينا نقول كمان 5 سنين مناح. اللي هاي احنا
1: نمونا 5 سنين يا عصام في عالم الذكاء الاصطناعي لا يحمد عقبها.
0: اللي نحكي على الثقة، على الثقة انه بعد في مجال لمكاتب السياحة اللي اليوم هو موجود في مفترق طرق، اللي هل أأتمت أو أدخل أو أجي أتبنى كل التقنيات اللي اليوم موجودة ولا أضلني أشتغل كيف أنا اشتغلت لحد هاي الدقيقة؟ فلا، إحنا منقول إنه اليوم أجى الوقت إنك تفهم أنت بمفترق طرق أو معهم أو حيغلبونا. يعني
1: بتخيل أنه هذا نقاش وصراع، يعني هو مش بس بالسياحة، إحنا عمالين نشوف عصام في كثير من المجالات.
0: صحيح.
1: كمان بمجالات صناعات أخرى، في مجالات ترفيهية أخرى، وفي مجالات صحيح. فعلا متنوعة. إذا بنحكي على موضوع السفر بمعناه لربما الاقتصادي أكثر، يعني إحنا اليوم ذكرنا قبل شوي موضوع أنه ممكن الناس تلجأ للأونلاين أو تلجأ للحلول التكنولوجية البحتة من نابع يعني توفير، ومن نابع تسعير اللي هو متوقع أنه يكون أرخص بالأونلاين نسبة لمكتب اللي ممكن أنه بيأخذ علي عمولة معينة وما إلى ذلك. هل اليوم التكنولوجيا والخوارزميات وطريقة تعامل الأونلاين معنا، لأنه مرات بنفوت على مواقع بنشوف السعر إكس بنرجع بيصير أو إكس بلوس أو إكس مينوس، يعني في عالم واسع.
0: هاي واحدة من نقاط اللي التكنولوجيا دخلت فيها بشكل قوي، وهو موضوع تحديد السعر للزبون اللي بدور. فبالتالي الخوارزميات زي ما هي ممكن تشتغل لصالحنا، كمان هي ممكن تشتغل ضدنا وتكون تعطينا كل تأثير الفومو fear of missing out.
1: صحيح، كأنه ما بدك راعي عليك شيء
0: إذا ما حجزتش

0: طيب اسم نفرجيك المره الجايه بس تفوت الا نفرجيك الا نزيد لك السعر كمان نهائي.
1: إيه فبصير في زي كأنه شعور أنه في غيرك عماله يحجز
0: صحيح. هاي كلها خلينا نقول أكثر مربع اللي أنتوا بتشوفوه على اليمين اليوم أو إسا بهاي الثانية في 15 زبون بدهن يحجزوا هاي الغرفة. هاي يعني سأمني بولشت كلها ما في إلها يعني مصداقية والرقم هذا غير حقيقي وإنما هدفه في تشكيل ضغط على الزبون أنه يعمل الكليك ويعمل الحجز. احنا بدنا نكون اوعى من هاي النقاط ونكون اوعى من موضوع الضغط علينا وانه احنا بالاول وبالاخر الخوارزميات هاي بتديرها شركات معها مليارات الدولارات اللي بتسوق في طريقة جدا شرسة عشان بالاخر احنا نوصل لمرحلة اللي نعمل الكليك ونحجز عندهم.
1: رح نفوت كمان شوي على الجانب يمكن المحلي أكثر عصام في حديثنا، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع عصام يعقوبي في كل ما يخص التكنولوجيا السياحية. خلونا على البال، رجعنا بعد الفاصل.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
2: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك موعدنا الأسبوعي هذا في حديثنا التكنولوجي هو عن السياحة وكيف تغيرت هذه الجوانب من حياتنا من خلال تأثير التكنولوجيا عليها. وضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوبي، أهلا وسهلا فيك من جديد.
3: أهلا وسهلا.
2: يعني عصام، احنا ذكرنا يمكن قبل الفصل كل ما يخص هذا الكم الهائل من التأثير اللي جاي، يمكن الأكثر على مستوى دول وعلى مستوى إقليم وما إلى ذلك. الآن تعال شوي نتخصص بعد إذنك على مجتمعنا العربي وشوي نحكي على بلداتنا. إحنا نوعا ما شعورنا أنه إحنا فقط مستهلكين للسياحة، مع أنه إحنا جزء من قطاعات كثير مختلفة في اللي هي متأثرة من السياحة، إن كان في المطاعم ولا في النقل ولا إن كان في الفنادق وغيرها. إيش إحنا دورنا في هذا المكان بتأثر من دخول التكنولوجيا أكثر وأكثر على السياحة؟
4: اللي بيعرف يستخدم التكنولوجيا بيقدر يسوق المصلحة تبعته اللي هي صحيح موجهة للسواح، وأنه يقدر يوصل لهدول الناس بطرق أخرى اللي ما كان متعود يوصلهن من قبل.
2: فعلا الديجيتال هو حل، يعني لربما حتى يمكن شوي سحري في هذا المحل، والذكاء الاصطناعي وقدراته على ملائمة الإعلانات بلغات السائحين المختلفة. طبعا لما في سياحة في البلد، صحيح. يعني وما في حرب يعني من فوقنا في هذا المكان، أنت بتشوف

0: انه في يعني فرصه لمجتمعنا العربي انه ينخرط اكثر من خلال السياحه بالاساس بسبب وجود التكنولوجيا ومش خوفا منها.
1: صحيح صحيح، اللي زي ما حكينا انت او انك بتستخدم وبتكون مرحب لهاي التكنولوجيا وبتتبناها بشكل موضوعي وبشكل اللي بالعكس انت تستفيد منه، او انك انت بترفع ايديك واللي هذا الفيل ببلعك.
0: اها، يعني بتذكر واحدة من المرات اللي انا يعني برضو انكشفت على حضرتك فيها من خلالها، كانت يعني عمليا من خلال المؤتمرات وهذا الحديث اللي بالاول في على الاقل من ناحيتي نوع من الاستغراب، انه عن جد ما كنت اعرف انه في جزء من مجتمعنا بيشتغلوا في مجالات اللي تعطي حلول لقضايا متعلقة بالسياحة. يمكن على الاقل يعني شعوري انا عصام انه في نوع من انه هذا العالم، اسف على الكلمة، كبير علينا، يعني هي مساحة اللي بتتعامل فيها دول، ولما بنحكي فيها على قطاع خاص فالقطاع الخاص مرتبط بشركات طيران ومرتبط بأمور اللي هي نوعا ما على مستوى أكثر يعني اقتصاد ماكرو مش اقتصاد يعني محلي. فنوعا ما إيش اللي بيجيب شخص زي عصام جاي من عنا من البلد بالآخر إنه يطور حلول كمان في عالم السياحة؟
1: صحيح، الفكرة بديت من كل حدا بسافر، طبعا قسم من الرحلة هو التحديات اللي بنمرق فيها كشخص ريادي ورائد أعمال. لما بشوف المشكلة أنا بشوف كيف كمان بفكر كيف ممكن نحلها.
0: مخك ما بيريحك بالرحلة.
1: نظرة تبعتي للأمور بتختلف شوي عن أي شخص اللي بيقبل في الهي. فأول ما بديت الحرب وصار في عمليا إلغاء للطيران والمطارات تسكرت والناس علكت، أقول شوي إحنا بأي سنة إحنا؟ بال1900 وخشب، ولا في عنا كم هائل من التقنيات والتكنولوجيا الموجودة اللي أكيد إحنا نقدر نأخذ هاي التكنولوجيا ونسخرها لحل هاي المشكلة.
0: صح، بتذكر أنه يعني كان في مرات كثير شغلات كان الواحد يشعر فيها بنوع من البدائية في الموضوع، لأنه حتى إحصاء لمين موجود في البلد ومين بحاجة أنه يرجع وما إلى ذلك صار يعني ميمع كبير، أنه يعني بدأت الناس تجمع قوائم إكسل، يعني إحنا مفروض أنه مش هناك.
1: فبالتالي هاي واحد من الحلول اللي شركتي سوبر ترافل منحلها احنا عمليا، اللي لما احنا بنسميها ديسربتيف، يعني اي
0: هذا الخلل
1: اي تشويش بصير معك خلال رحلتك. احنا حكينا في قبل دقيقتين انه لازم يكون فلوليس، لازم يكون انسيابية كاملة من تحركك من نقطة الف لنقطة باء، مش مفروض يكون في عندك اي معوقات. فاول حل اللي احنا اليوم بنقدمه لمكاتب السياحة هو انه احنا من خلال السيستم اللي احنا بنشتغل عليه هو انه بناخذ كل هاي المشاكل اللي ممكن تصادف اي حدا.
0: مثل شو يعني هذا النوع من الخلل؟
1: مثلا اليوم انت لما بتلتغي الطيارة او تتأخر الطيارة، مثلا في عاصفة ثلجية في بلد معينة، مش دائما انت بتقدر تتواصل مع مين حجزت، يعني ان كان عن طريق مكتب او عن طريق موقع اونلاين. الفكرة انه احنا قدرنا نطور نموذج ذكاء اصطناعي اللي هو بيقدر يعالج هاي المشاكل ويقدم لك حل اللي هو كمان generative AI، يعني مش بس انه هو بعطيك الحل وانت دبر حالك، لا، انما بحجز وبيغير لك الطريق قبل حتى كمان ما يصير.
0: يمكن يسأل حاله شخص هذه المرة تكنولوجي شوي، مش مستمع زي حالاتي، شخص تكنولوجي بيجي بيقول طيب وين المشكلة؟ يعني ما في اليوم الإنسان ممكن يطور لحاله عمليا ايجنت أو الوكيل ذكاء اصطناعي وهو يعمل هذه الأشياء، ليش أنا بحاجة لشركة متخصصة في المجال؟
1: صحيح، اللي يعني نظريا الحل اللي أنت بتحكي عليه هو نظريا فقط، ولكن على أرض الواقع أنت بحاجة أنه يكون الحجز اللي إسا بدك تغيره هو حجز اللي مربوط مع وين حجزت أنت. يعني إذا أنا اليوم ما في عندي المعلومات الكافية وين رايح ومع
0: واللي
1: مين حجزت،
0: مش دائما هذه معلومات متوفرة عند السائح.
1: مثلا على سبيل المثال الإيجنتك آي اليوم ممكن يجي يحجز لك من الفيزا تبعتك، تمام؟ لما الطيارة بتتأخر بدك تحجز كارت جديد بيحجز من الفيزا تبعتك. ولكن يعني مفروض أنت تأخذ تعويض من شركة الطيران أو من مكتب السياحة أو من أي حدا. فالفكرة عندنا إحنا النموذج اللي طورناه

0: هو نموذج مهني اللي بيكون
1: اللي هو متخصص فقط بهذا المجال
0: بالضبط، وبالتالي كمان بيعرف كمان لمين العنوان الرئيسي في هاي النقطة. وفي كمان نقطة اللي هي جدا أساسية، احنا حكينا انه الرحلة هي عبارة عن عدة محطات، فبالتالي اذا انت اليوم تأخرت طيارتك وما وصلت على الفندق، في عندك كمان شوفير بده يجي ياخذك بالمطار،
1: لازم حدا يبلغه
0: مين بده يكون لهن او كيف. فالفكره هنا انه الموديل اللي احنا طورناه هو كمان بيهتم في انه
1: الخطوات القادمه،
0: الخطوات القادمه، وكمان الشوفير يعرف وكمان الفندق يعرف عشان ما يروح عليك الحجز
1: يعني. طيب نوعا ما اقنعتني لكن عمليا اللي انا بفهمه انه يعني عمليا تطوير هذه الخدمات معد لمكاتب السياحه، مزبوط؟
0: صحيح صحيح.
1: ايش الفرق بين يعني تقديم خدمات بهذا المجال اللي هي بي تو بي او بزنس تو بزنس بهذا المحل، لبين تطوير خدمات اللي هي لعامه المستخدمين؟
0: الفكرة من إن إحنا بنتوجه لمكاتب السياحة، أو خلينا نقول الناس اللي البزنس تبعهن السياحة، لأنه البنية التحتية هي موجودة هناك. إذا أنت حاجز لحالك في الأونلاين ما في عندي كيف أنا أقدر أربط الحجز تبعك في الرحلة، وما في عندي كمان سيطرة عليها. أنا بحاجة أكون مربوط ومشبوك مع السيستم قبل ما أنت تحجز. باللحظة اللي أنت حجزت يعني للأسف ما في عندي كيف أساعدك.
1: طيب إذا إحنا بما أنه ذكرنا موضوع التوفير وذكرنا موضوع هذا الاقتصاد السياحي، أنا جيت على يعني القسم الأخير وهو الأحب إلي مع كل احترامي للستارتوبس يا عصام. الناس بدها تحجز وبدها عمليا تطلع لعطل ولرحلات، وفي ناس بتحجز قبل بكثير أشهر، وفي ناس بالدقيقة الأخيرة، ويعني الأنواع مختلفة. كيف التكنولوجيا ممكن إنها عن جد تساعدنا الآن كمسافرين أو كسواح، مش كمكاتب تسويق ومكاتب سياحة؟ كيف إحنا اليوم كأشخاص عن جد ممكن من خلال التكنولوجيا شوي رحلتنا تكون أأمن، أرخص، أهدى؟ أعطينا شوية تبس من هذا.
0: الأساس لأي رحلة أنت بدك تسافرها هو تحديد هدف السفر. لما أنت بتحدد هدف السفر، فبالتالي أنت بيكون عندك الوجهات اللي إحنا حكينا على الخيارات اللانهائية بشكل أوتوماتيكي بتصير 10 أو 5 محلات. فهي أول نقطة.
1: حلو.
0: والنقطة الثانية كمان برضو إنه إحنا، هل إحنا اليوم في محل اللي فيه عنا روح المغامرة وإنه نجرب وجهات جديدة ونشوف العوالم اللي إحنا ما وصلناها، أو مثلا دول اللي أنا ما بفكر إن أروح عليها واليوم صار في عندي الإمكانية إن أنا أزورها؟ فبالتالي الموضوع قديش إنه أنا في عندي يعني هيك مجال إن أنا أكبر اللي
1: أحيانا بحاجة لمرونة بهذا المحل.
0: بالضبط، إنه هل أنا مرن في موضوع إنه أنا أكتشف وأنه أتعرف على على هاي البلد، أو إني يعني ما عنديش مجال يعني للغلط، أنا وقتي محدود ولازم أرجع على شغلي مثلا بمحل معين، فلا بهيك حالي روح على محل اللي أنت already كنت فيه.
1: لأي درجة أنت بتأخذ الذكاء الاصطناعي كوكيل اللي بتعتمد على نصائحه على برامجه السياحية اللي بيقدمها؟
0: كشخص مختص 100%.
1: والله
0: لاني بعرف اتعامل معاه وبعرف اوجهه.
1: اوكي.
0: بس بتخيل انه الذكاء الاصطناعي اذا احنا بنعطيه يعني هو يوجهنا، فهو راح يضيعنا حاليا.
1: اذا بنحكي على عامه الناس اللي يمكن ما عندها اي خلفيه بالجوانب السياحيه،
0: يمكن عليه 100%. واحد مثلا من النقاط بس اللي يعني نشرحها على وجه السرعه، اذا مثلا في عندي تغيير طياره، مثلا إذا فوت على سكاي سكانر أو أي موقع، مرات كثير بيجي بقول لي مثلا وقت تبديل الطيارة خلينا نقول بعطيني 1.5 ساعة، ولكن على أرض الواقع أنا مثلا ممكن
1: 1.5 ساعة ما
0: تقدرش. وكمان إذا في عندك كمان إذا بدك تأخذ الشنتات وتعمل تشيك إن من جديد، هنا مثلا الاي اي والالجوريتم هذولا بعدهن اضعاف في هاي النقطة، لأنه يعني هاي النقاط بالآخر على أرض الواقع مع المسافر يعني
1: طبعا بتفرق كثير،
0: بيصير في كوارث انه راحت عليك الطيارة لانك انت ما كان عندك كفاية وقت تنتقل من محل لمحل.
1: روح احكي لشركة الطيران انه
0: او مثلا في مرات كثير انت مش بس بالتغيير بيكونش

0: بس بنفس المطار. إذا مثلا نأخذ لندن، لندن فيها 4 مطارات. كثير مثلا اللي بدور في سكاي سكانر هو ما عنده القدرة، يعني إحنا بنحكي
1: على تنقل
0: العادي
1: من مطار لمطار،
0: أنه أنت عشان تنتقل مثلا من مطار إكس لمطار واي أنت بحاجة نص ساعة بس يعني على الطريق،
1: غير الخروج من المطارات
0: تأخذ الشنتات وهي، وأنه كمان إذا أنت مسافر مع عائلة. فهنا هاي النقاط، خلينا نقول نقاط الضعف اللي اليوم الـ AI يعاني منها، وممكن بالآخر كمان تكلفك يعني مبالغ ووقت وعقدات نفسية من وراء الـ AI.
1: ذكرتني بكثير أسئلة اللي أحياناً بسمعها من وكلاء السفر، اللي بقول لحالي إنه يا الله طب يعني كله يعني ما في داعي إنك تسألني هذا السؤال، ليه تسألني إياه؟ وفجأة الآن بقول لحظة، الـ AI ولا مرة بيسألنا أسئلة، ولا مرة بيقولنا قد إيه معك، كم شنطة، كم صح. حد بالعيلة، في ولاد صغار ولا لا. صحيح. فجأة هذه الأسئلة بصفي فيها لها مكانة مختلفة، بتغير.
0: صحيح. إنك كلمت أول مرة بهاي البلد ولا تاني
1: بالزبط.
0: مرة
1: سافرت تحكي اللغة،
0: هاي الشغلات اللي هي أساسية اللي الـ AI بعده مش بهاي المرحلة.
1: صار تخيل
0: فهمت الخمس سنين اللي حكينا عنهن انه لا بعد فيه، ولكن لا يعني نركز ونلخص بالنسبة لمكاتب السياحة بشكل خاص، هي النقطة المفصلية اللي هنا احنا بنحكي على مفرق تي، يا بتاخذ يمين يا بتاخذ شمال، او انك انت
1: بتتخصص او
0: بتتخصص وبتذوت الاتمته كلها في البزنس تبعك، او انك انت يعني راح تشوف حالك كمان شوي انه عن جد فعلا انت ما لك محل.
1: هذا بتخيل نقاش يطول عن جد، يعني برضو ابعاده على اقتصادنا، على رفاهيتنا، على الامور الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها كبير جدا بصراحه. يعني طلعت مع كثير مادة للتفكير بهذا المحل. الأكيد أنه الشهية على السفر ارتفعت. ما بعرف إنه ممتاز يعني بالآخر، يعني هذا السفر شكله عن جد بس مع الوقت بس بيزيد أكثر وأكثر. صحيح. الرغبة فيه. أولا بتمنى لك النجاح عصام يعقوبي على
0: شكرا.
1: على كل هيك المشاريع واللي حضرتك يعني موجود فيها وفعال ونشط فيها، وبالمقابل بشكرك على الكم الكبير من المعلومات وعلى رحابة صدرك على يعني أنه تتقبل هذا النقد على موضوع مكاتب السياحة وكيف عن جد ممكن نطور في هذا الشيء. شكرا لك عصام يعقوب.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2، 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.

0: 679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
2: يلا
3: حملة
2: بلوبينج وين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
4: حملة، أكبر حملة صيفية من بلوبينج وين عبو

0: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM FM الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حي الجواريش في مدينة الرمل برفقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وآليات الهدم. ووفق الأهالي فقد نفذت الآليات عمليات هدم طاولت مبان ومخصصة لتربية المواشي وإسطبلا للخيول بذريعة البناء غير المرخص. وأثارت زيارة بن غفير بالتزامن مع عمليات الهدم غضبا في صفوف السكان، فيما وصف الناشط إبراهيم بدوي الخطوة بأنها استفزازية وذات أهداف انتخابية.
3: وضع حي الجواريش هو في دائرة أراضي إسرائيل، لم يتم بعد حل قضيته، ولكن هذه يعني حملة استفزازية من هذا الوزير. كلنا عارفين السياسات تبعونه، يعني للأسف يعني لازم التشديد وتحذير الناس من سياسة هذا الوزير، لأنه هو بحاول أنه يمشي قانون الحوكمة على وسطنا ومجتمعنا العربي، والغاية منه هي أبعد من ذلك. منذ 7 أكتوبر هذا الوزير يحاول في انه يعمل هبة كرامة تانية حتى يبين للجميع انه احنا طابور خامس في هذه الدولة. هو يحاول اثارة الشغب حتى انه احنا نخرج في هبة كرامة تانية. زياراته استفزازاته ستمر مر زي ما غيره مر، هو كمان سيمر. حذاري من انه نعطيه الفرصة في انه يستخدمنا كطابور خامس، وانه يفكر انه يعمل هيجان في الشارع. مدته قصيرة وان شاء الله تمضي.
2: قدم المحامي خليل بياض شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بعد توقيفه وتقييده بالأصفاد أمام المار على أثر خلاف مع شرطية بدأ على خلفية مخالفة تتعلق بعدم وضع حزام الأمان. وفي حديث لراديو الناس قال بياض إنه كان يضع حزام الأمان، وأنه حصل على تسجيلات من كاميرات مراقبة قال إنها تثبت ذلك. من جانبها قالت الشرطة إن القضية تخضع لتحقيق ماحش، وذلك لا ولذلك لا يمكنها التعليق عليها في هذه المرحلة.
4: وقفت على جنب، طلبت منها أفهم ليش يعني وقفتنا على جنب. قالت لي أنت كنت بلا حزام أمام. قلت لها بس أنا حاطت حزام أمام. أخذت رخصتي وفاتت على التابلت اللي معها، فهي شافت إنه كان في أزاز أسود، لما أنا فيش عندي أزاز أسود على سيارتي. فبتقول لي أنت ليش حاطة أزاز أسود؟ فقلت لها أنت يعني مش شايفة إشي، فإيش بدك تعطيني كمان أزاز أسود؟ قلت لها زيحي عن الباب، بدي أنزل من السيارة ده أشوف وين الأزاز الأسود، لازم يكون في لاصق أسود على الأزاز، ورجيني لاصق الأسود. ما أنت عم بتقولي شفتيني بلحق ورا طريق الأزاز، فكيف شفتي الأزاز عند أزاز أسود هاي الشغل؟ لي طيب بدك تاخذ دوخ. قلت له فيش مشكلة يعطيني دوخ عايش بدك، بس أنا بوعدك إنه أنا بدي أروح على المحكمة وأنا أفرك لك صورة بالمحكمة يعني. فهي أخذت الإشي كتهديد ورجعت وجربت تفشني وتصرخ علي طبعا، وعشان أنا أجي وأفوت على محل أنا بديش أصله، بس هي تتصل له. كتفت قلت له إذا عندك مشكلة معي يعني أعمل إيش بدك أنا واقف. فهي قررت وقتني، قلت له فيش مشكلة فيش حاجة أصفاد يعني، ما أنا محامي باجي معك يعني، بدك أطلع على الهاي باجي معك خديني إيش بدك تسوي. لا بدها تحط لي أصفاد، حطت لي بداي وبجراي ومحطة البوليس يعني حتى تفاجأ ولا حكروتي. فكل الأصفاد عطتني اشتيدو خوت أحد إنه بيقولوا إيتسيوت لروتشو تيرن أنا موقفتش، والتاني هو إنه حزام أمان.
2: أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن رضاه الكبير عن نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، وقال نتنياهو إن القائمة التي أفرزتها الانتخابات تمثل وفق تعبيره الطريق الوحيد لمنع تشكيل حكومة يسارية تضم غادي أيزنكوت ويائير جولان وأفيكتور ليبرمان والأحزاب العربية. وكانت قد انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية في الليكود بمشاركة نحو 53% من أصل 140,000 منتسب للحزب. أظهرت النتائج النهائية تصدر إيلي كوهن، يليه رئيس الكنيست أمير أوحانا، ثم وزير القضاء ياريف ليفين، فيما حلت ميري ريجيف رابعة وأوفير كاتس خامسا. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب يبلغ

0: رغم من العمر 20 عاما من شقيب السلام تنسب إليه التخطيط لتنفيذ عملية في بئر السبع. ووفق لائحة الاتهام فقد أقام المتهم اتصالات مع عناصر في تنظيم داعش وخطط للانضمام إلى التنظيم في سوريا، بعدما بدأ منذ عام 2022 بمتابعة محتويات مرتبطة بالتنظيم عبر الانترنت وفق بيان النيابة. إلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا حارا وغائما جزئيا. أما خلال ساعات الليل فيمسي الطقس معتدلا ولطيفا مع ارتفاع في مستويات الرطوبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت. طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بندر لك حياتي.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله قال لي
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
9: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
10: بحب راديو الناس كتير.
9: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
11: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
12: راديو الناس أحلى راديو
13: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
14: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
15: راديو عصري وشبابي.
16: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
17: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
18: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
3: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء الورد والفل والياسمين على كل المستمعات والمستمعين. طلعت على القافية، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مناح، وإن شاء الله تكونوا هيك بأتم الصحة والعافية والسعادة وهدات البال. يلا أجينا لنبدأ المشوار والاستراحة اليومية المستمرة للخمسة على الهواء مباشرة. ساعتنا صارت 3:09، وطبعا اليوم كمان صرنا 3. فيلا هاي دعوة لإلكو، لا تبلشوا تنضموا لنا، لا تبلشوا هيك تسجلوا حضوركم على واتساب، تعلوا صوت الراديو كمان، وإحنا معكم بهدول الساعتين المليانات بالأخبار، بالمنوعات، بالدراسات، بالتفاصيل الحلوة والمختلفة اللي بتسمعوها بس عنا. يلا بدي تسجيل حضور يا جماعة، ما تطولوش علينا.

يلا بدينا بدينا المشوار. يا مساء الخير، يا مساء الورد، يا مساء الفل. تحية لكل اللي بلشوا يسجلوا الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا. بعد شوي رح أقرأ كل رسائلكم، مهم كمان تخبروني شو عم بصير على الطرق يا جماعة، شو وضع طرق البلاد. كتبوا لي على 050-55-77-399.

بالنسبة لدرجات الحرارة، درجة الحرارة حاليا بمدينة الناصرة عم تسجل 29 درجة مئوية. وطبعا عم بيحكولنا بدائرة الأرصاد الجوية أنه رح ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بقليل، ويكون الطقس صيفيا وحيدا.

مين بلش ينضم لنا؟ مين اليوم سجل حضوره؟ مين غايب؟ كمان على فكرة بدأ أصير أسجل قائمة غياب اليوم. من اليوم بدي يصير في عنا قائمة غياب للمستمعين اللي غايبين. فهد يسعد هالمساء الحلو، يعطيك ألف عافية يا رب. سلام لأبو تيسير يسعد هالمساء. رائدة مساء الخير. ليش يا رائدة؟ مرحبا فادي، جربت المتي مرة؟ جربتها على فكرة. المتي هي تعويد، يعني في ناس ممكن ما تحبها لأنه فيها طعم هيك شوي مر، بس هي مسألة تعويد يعني. والمتي على فكرة فيها فوائد عديدة عديدة عديدة جدا. مساء الخير يا محمد، أحلى فادي، مساء الفل يا أحمد، مساء الورد فادي. هاي الحم جايب لنا وجع راس، ولا ضابط مكيف، ولا مشروبات باردة، ولا مشروبات حارة. مساء الفل والياسمين يا ختام، أهلا وسهلا بشريف، يسعد هالمساء الحلو. كوش تحكولش وضع الطرق يعني، بس كنت مسوا علينا. طيب تمام. غازي مساء الفل والياسمين، أهلا ومرحبا ببرنامج الطاقات. تسجيل حضور يا مها، أهلا يا مها. فادي يعطيك ألف عافية، الله يعافيك يا حمودي، مساء الفل. إحنا ما بنقدر نغيب. ازدهار مساء الفل والياسمين. فادي على شوارع ومداخل البلاد، الأطفال على الشوارع المتسولين. صح صح صح صح صح. تعرفوا في شغلي يعني فيها نوع من أنواع الاستفزاز، أوكي؟ بالأخص يعني على المفارق، وطبعا حكينا كتير عن ظاهرة الأطفال المتسولين، بس في فكرة أنه أنت بتكون ماشي بالسيارة ومرة واحدة بتشوف بلش هيك يبخلك إشي على زجاج السيارة بأنه بده ينظفه. كتير منهن اللي ما بطلبوا إذن، وهذا مزعج مبدئيا، صح؟ حرام حرام على هدول الأطفال بهذا الحم وبهاي والله حرام.

طيب يا جماعة، عندي لكم سؤال. لما بتفوتوا اليوم على مطعم أو على مقهى بهذا الحر وبهذا الطقس وبتطلبوا مشروب، تمام؟ بتطلبوا، بتشربوا إشي، بتشربوا عصير، بتشربوا كولا، بتشربوا أي إشي، شو بتطلبوا دايما جنب المشروب هذا؟ والله ليش علها، بتقولوا له بدي مثلا هذا المشروب وجنبه شو؟ عشان الدنيا كتير حامية، صح؟

لا يا جماعة, مش شو بتطلبوا جنب المشروب, يعني بشكل عام انتو عشان المشروب يكون منعش أكتر, يعني العصير يكون منعش أكتر, يبردكو أكتر, الكولا تكون منعش وباردي أكتر, شو بتطلبوا تحطوا فيها؟ انت يا ليدي أسن فهم سؤالي طبعا. دون أدنى شك يا جماعة, دون أدنى شك عم بحكي على الثلج. بتطلبوا هيك مكعبات ثلج وطبعا كمان ليمون وهيك مجموعة من الأشياء, بس على رأس هاي الأمور اللي بتطلبوها بتكون إنه جيب لي كوباية ثلج جنب العصير أو جنب المشروب. فاليوم بدي أحكي لكم شغلي يمكن تخليكوا تحرموا تطلبوا تلج, يمكن أو تجيبوا تلجاتكم معكم. بمشروع علمي يا جماعة أجرته طالبي بوحدة من الجامعات الأمريكية على عينات ثلج من عدة مطاعم ومقاهي, أظهر هذا المشروع أنه عدد كبير من هاي الثلوج أو من

هاي العملية المكعبات الثلج احتوى على مستويات بكتيريا مرتفعة جدا مقارنة بمياه المراحيض اللي اختبرتها. وبتسألوا كيف يعني وكيف ممكن الثلج يكون ملوث؟ ببساطة تلوث الثلج بيرتبط عادة بسوء تنظيف ماكينات صنع الثلج، وإحنا بنعرف إنه يعني بالمطاعم وبالمقاهي بحطوش مثلاً قالب ثلج بالفريزر زي بالبيت، وإنما في ماكينات اللي هي بتصنع ثلج، لأنه إحنا عم نحكي على كميات كبيرة من الثلج، كمان ملامسته بإيدين وأدوات مش نظيفة على الغالب. وطبعاً هاي النتيجة أجت من خلال هاي التجربة أو هذا البحث اللي عملته هاي الطالبة. أكيد مهم كتير إن نحكي إنه إحنا ما منعمم، إحنا ما منحكي إنه كل المطاعم، ما منحكي إنه كل المقاهي، ولكن بطبيعة الحال يعني هذا بحث يستحق التوقف عنده، بالأخص لكل عشاق التلج واللي بطلبوا هيك تلج مرات من دون وعي ومن دون إدراك، بطلبوا كميات كبيرة من التلج، وفي أشخاص اللي بطلبوا تلج كمان عشان يأكلوه مش بس عشان يحطوه بالمشروب. فاسألوا حالكم هذا السؤال، إنه هل ماكينة التلج عن جد تنظفت؟ هل لما طالوا التلج طالوها بأداء نظيفي؟ هل لمسوها بإيديهن؟ يعني كل هاي أسئلة مهم تنسأل عشان نقدر هيك نفهم مبدئيا نظافة هذا الثلج. 70% من العينات اللي بحثتها احتوت على بكتيريا سيئة جدا. فروحوا على المطاعم وخدوا تلجاتكم معاكم يا جماعة.

0: كينج ستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارغيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على ماي بي ام اي وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
6: اضحك واربح، اضحك واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانية. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. حركة سير، احنا هون ومعكم على هواء راديو الناس للخمسة. تحية لكل اللي عم بتواصلوا معنا على الواتساب، عنا مجموعة كبيرة من الرسائل. هلا يسعد مساكي، شارع 4 شمالا أزمي خانقة. لحظة، شارع 4 وين شارع 4؟ يعني أنا بعرف هذا الشارع 22، هلا مش شارع 4 ولا أنا غلطان؟ عند عكا صح؟ إذا أنا غلطان صلحيني. كمان أزمي على شارع 65 وادي عارة، من مفترق عيرون حتى مفترق معامي.

0: يلا ودوا حبيبي البحر. وما زلنا هيك في أوج فصل الصيف وهيك بالويكند، يعني الشواطئ مزدحمة ومليئة بالزوار، ولكن مهم نذكركم دايما بكل التعليمات من الجهات المعنية وبالتحديد تعليمات وزارة الداخلية من أجل الحد من عدد حالات الغرق. وطبعا كتير كتير كتير مهم يا جماعة انه كل ما بنتوجه ل يعني البحر نروح نسبح بالشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط وفقط خلال ساعات عمل خدمات الإنقاذ. ننتبه لكل التعليمات الموجودة على الشاطئ، وإذا ما في منقذ ومش بساعات عمل المنقذ رجاء عدم الدخول إلى أي شاطئ، والحفاظ على أمنكم سلامكم وسلامتكم. أنا ليش حاسس إنه اللي مش شايفك أسبوع؟
1: يا مرحبا،
0: شو الأخبار؟
1: منيحة
0: والله. مش حاسس إنه كنتي أول مبارح على الهواء؟
1: حاسس إن أسبوع؟
0: أسبوع. هو يوم مبارح كان سيء.
1: معناته أنت يومك بسنين أو
0: أنا شايف في بوزة عم تتوزع برا وأشياء
1: هني كأنه بستنونا إحنا نفوت ويوزع أشياء برا،
0: منفوت على الهواء وبوزة. بدنا بوزة يا جماعة، بدنا بوزة. عم بوزعوا بوزة برا على
1: على فكرة. هاي مقصودة صارت أكثر من مرة.
0: والله العظيم وحياة الله بتخلونا فوتنا وبتصيروا تجيبوا بوزة. طيب ضبولنا، احنا بعد معنا يعني نص ساعة ونطلع، فضبولنا حصتنا لو سمحتوا، شكرا. لا والله يعني مش منطقي، تخلونا منفوت بجيبوا بطيخ، تخلونا منفوت بجيبوا شمام، تخلونا منفوت بجيبوا بوزة. رياض بتفنن كل مرة شو بده يجيب، فيعني عملوا حساباتنا يا جماعة.
1: صحتين،
0: بحبك رياض بكل الأحوال. المهم شو الوضع، كيف أمورك؟

0: أمورك؟
1: أنا منيحة تمام. أنا مفكرة اليوم الاثنين أصلاً.
0: ليه؟
1: بعرفش، أنا صاحية على أساس إنه اليوم الاثنين.
0: لا، على فكرة اليوم الثلاثة، بكرة الأربعة وبعده الخميس. أوه. وطارت الجمعة حرفياً.
1: طارت
0: الجمعة. شوفي، اليوم في موضوع كتير حلو، أنا كتير متشجع إنه بدنا نحكي فيه مع المستمعين. تفين بحب هاي المواضيع
1: طبعاً،
0: اللي إلها علاقة بالريد فلاكس والألعاب والحركات
1: روح قلبنا هالمواضيع.
0: أنا بقول أنت تسمع هيك ريد فلاكس وتعرف هاي الناس بتصير تقول لك العلاقة توكسيك. طارت الجمعة. شوفي، اليوم في موضوع كتير حلو، أنا كتير متشجع إنه بدنا نحكي فيه مع المستمعين. تفين بحب هاي المواضيع
1: طبعاً،
0: اللي إلها علاقة بالريد فلاكس والألعاب والحركات
1: روح قلبنا هالمواضيع.
0: أنا بقول أنت تسمع هيك ريد فلاكس وتعرف هاي الناس بتصير تقول لك العلاقة توكسيك. انا كان في
1: ريد فيها كتير ريد فلاجز، بس انا ما كنتش شايفتين، كنت شايفتين بينك.
0: اهم شيء هاي في مصطلحات هاي الريد فلاجز والتوكسيك وال شو كمان في
1: انه يعني احنا بنعرف هيك مصطلحات وبنستعمل بنزت هون وهناك.
0: احنا اسمع، زي تذكري هذا البوست اللي كان مره كاتب انه من يوم ما صار الاواعي اوتفيت
1: والفستق الحلبي
0: بيستاشيو
1: لازم ألاقيه
0: والعلاقة المضروبة توكسيك ليلي يا حياتك. والإنسان الخطير نرجسي ومش عارف شو العلاقة المضروبة صار لك ريد فلاجز إنه
1: وجلسات الكلام العادية صارت بودكاست.
0: اللبس
1: اليومي أوتفيت والفستق الحلبة تحول لبيستاشيو.
0: والعلاقة المضروبة تحولت لريد فلاجز. يا جماعة ريد فلاجز. المهم، اللي جايين احنا نحكي لكم اياه اليوم يا جماعة الخير موضوع عن جد حلو ومهم. مرات بتعرفوا هيك لما بنكون بعلاقة وبتخلص العلاقة منصير دغري نكيل تهم
1: طبعا
0: على الآخر، هو مش منيح، هو مش لطيف، هو أو أم بحكي هو، وطبعا الاشي يعني يشمل الجنسين. هو أنا عارف مش صحي، توكسيك، نرجسي أصلا،
1: شايف حاله مفكر حاله مش عارف مين، دايما الحق معه، دايما بحط الحق علي، دايما أنا السبب،
0: وضوالي 700 ضوء أحمر بس أنا أصلا كنت أتجاهل ومش عارف شو. فاليوم يا عزيزي المستمع ويا عزيزتي المستمعة، بدنا نحكي لكم إنه ممكن بكتير من العلاقات تكونوا أنتوا أكبر ريد فلاج ومش الشخص اللي أمامكم. بلشوا كمان شوفوا حالكم، شوفوا تصرفاتكم بالعلاقات قبل ما تيجوا تقولوا هو وهو وهو وهي وهي وهي. يعني ممكن تكونوا أنتوا التوكسيك مش الشخص الآخر.
1: حطوا مرة الحق حالكم
0: مثلا، جربوا حطوا مراعي بالعلاقة مثلا. تبدي ولا أبدأ؟
1: أبدأ.
0: يلا هاتوا نبدأ من النقطة الأولى. ممكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تكون أنت أكبر ريد فلاج لما بتتعلق بالصورة ومش بالشخص. كتير مرات أشخاص مننا يعني بحبوا الفكرة اللي رسموها عن الشخص أكتر من الشخص على أرض الواقع، فأنتوا بتتوقعوا منه يكون زي ما أنتوا تخيلتوا، زي ما أنتوا رسمتوا، ولما بتشوفوا اختلافه عن الصورة بتشعروا بالخيبة والخذلان. هل لأنه هو سيء ولا لأنه أنتوا رسمتوا صورة ومش ناويين أنكم تغيروا هاي الصورة برأسكم؟ فكتير كتير كتير مهم يا جماعة دايما تحاولوا تلائموا توقعات، تلائموا رؤى بين شو أنتوا رسمتوا وبين الشخصية على أرض الواقع. إذا الفروق ما كانت شاسعة بنفع نجرب وكأنه نجسر بالعلاقة ونأخذ ونعطى، أما إذا في فرق شاسع فهذا بيقول أنه مش مزبوط.
1: لما تتقبلوا الإشارات المتناقضة وتبرروها، يعني بتتمسكوا بالجانب اللي كتير منيح من الشخص وبتتجاهلوا التصرفات اللي هي عم تأذيكوا، لأنكم بس بدكم تصدقوا إنه رح يتغير ورح تضلوا تعطوا فرص هيك على الفاضي.

0: وبالآخر بتحسوا بالخذلان لما ما يتغيرش ولا أي إشي. كون هون لابسين إحنا النظرات اللي عن جد بشايفين فيها إشي وقديه هو منيح وكل إشي سلبي بيعمل لياته لا لا بتغير بكرة بصير منيح ومش قصده يمكن هون يعني عن جد مش طالع منه مش عارف شو وبالآخر يعني.
1: بس هي الفكرة تبعت أنا أكتر فكرة صراحة بتزعجني فكرة إنه بكرة بتغير بكرة بتتغير
0: لما هو هيك طبعه وطبق شو بده يغيره؟
1: فيش حدا بتغير عشان حدا
0: بالضبط.
1: أو تفكروا بالزبط. عن جد فيش حدا بتغير علشان حدا. ودايما بنحكي لكم من هون إنه أصدق صوت ممكن تسمعوه هو صوتكم الداخلي يا جماعة وتصدقوا الإشارات اللي بتجيكم. ممكن تكونوا ريد فلاج لما بتتمسكوا بعلاقة ما بتخليكوا تشعروا بالرضا تمام. العلاقة في علاقات اللي في لها تاريخ انتهاء صلاحية ومش غلط تشعروا بهذا الاشي ومش غلط انه العلاقة تخلص يعني. اوعوا تخافوا من فكرة خوف العلاقة بصرف النظر لو عن شو اسفرت هاي العلاقة. وانا بحكي هذا الحكي عن مسؤوليتي حتى لو كان عندكو انا عارف اولاد وعيلي لما في علاقة بس عم تأذيكو وعم بتدمركو نفسيا وانتو حاسين انه هاي العلاقة خلص تاريخها مفروض انكو تسحبوا حالكو وتطلعوا من هاي العلاقة. ممنوع تتجاهلوا انه هاي العلاقة مش مناسبتكو. صدقوني هذا الاستثمار بعلاقة غلط هذا يعني يقوم بحرقك نفسيا ومشاعريا وعقليا وكل الوقت بتحاولوا زي ما حكت ميرال من شوي انه تغيروا الطرف الاخر. لا في جملة مبارح سمعتها كتير كتير كتير حبيتها. هاي الجملة بتقول انه ممكن يكون أفضل أب بس أسوأ شريك أوه. وممكن تكون أفضل أم وأسوأ شريكي. فبالتالي ما إله علاقة هذا الموضوع بكونه هو أب أو كونه هي أم. يمكن أنتم مع بعض مش ضبطين فبالتالي انتبهوا لهي الشغلة. عندك
0: اللي بيفقدوا نفسهن لما يعجبوا بحدا اللي بيخلي العلاقة هي محور حياتك وبتتخلى عن كل اهتماماتك واحتياجاتك وانت بس متمسك بهاي العلاقة وبتصير تتوقع من الطرف الآخر انه يمنحك الشعور بالقيمة والأمان ولما ما يعملش هيك انت ساعتها بتحس بالوحدة والفراغ
1: وانت مش معطي حالك لا قيمة ولا أمان.
0: بالضبط. كيف يعني... هو بده يعطيك قيمة
1: والله
0: أو أمان
1: لما انت مش عم تعطي نفسك هو كيف ممكن يمنحك بالمقابل. فكروا فيها لما انت مش عم تعطي نفسك شيء لما انت مش عم تتعامل مع نفسك باستحقاق كيف تتوقع اللي أمامك يتعامل معك بأنك انت تستحق بكل شيء بكل شيء. يعني بدي أعطي مثل أبسط من هيك. لما انت إنسان أو إنسانة على سبيل المثال بخيلة على نفسك بخيلة بكل شيء كيف بتتوقع إنه شريك حياتك يجي ويستثمر فيكي؟ طب ما هو شايفك إنك أنت بخيلة مثلا. لما أنت إنسان نازع كرامتك وكبريائك من هاي العلاقة كيف بتتوقع إنه الشخص اللي أمامك يجي يعمل لك قيمة ويعمل لك كرامة وكبرياء؟ فانتبهوا من هاي الشغلة كتير كتير كتير كتير كتير منيح. انتو ممكن تكونوا اكبر ريد فلاج لما بتتجاهلوا احتياجاتكم الشخصية بالعلاقة لما انتو مش عارفين شو انتو بدكم من العلاقة وانتو بتستنوا الشريك انه هو يكتشف احتياجاتكم من دون ما انتو تعبروا عنها. ولما هو ما بيكتشف تمام انتو بتبلشوا تشعروا انه هو مش مقدر هو مش فاهم وهو بيستاهلنيش وهو بيستحقنيش وبتتراكم داخلكم مشاعر الاستياء تجاهه. طب كيف ممكن هو يفتح بالمندل شو انتو عن جد وهي بالأغلب بتصير عند الصبايا. يعني الصبية دايما بتتوقع هو يفهم احتياجاتها. لا احكي بشكل واضح عن احتياجاتك عشان ما توصلوا لهاي الطريق المسدود وتوصلي لمحل تستنزف فيه مشاعرك وحبك لهذا الشخص.
0: لما بتشوفوا أخطاء الطرف الآخر وكتير بتكون واضحة بس بتضلكوا تتجاهلوها وبتتجاهلوا الدور باختيار العلاقات وطريقة تعاملكوا فيها فبتتكرر نفس التجربة بس مع أشخاص مختلفين.
1: هي بالضبط لما إحنا دايما هو السبب بأنه العلاقة خلصت
0: لازم نحط اللوم على طرف
1: إذا مش هو صاحبتي السبب إذا مش صاحبتي جارتي إذا مش جارتي بنت صفي
0: أي حدا بس مش أنا
1: بس مش أنا مش أنا المشكلة بأنه العلاقة خلصت كل هن المشكلة وأنا لا
0: وأنا لا.
1: والعلاقات يا جماعة إحنا كأفراد بالعلاقة إحنا المسؤولين عنها ولا أي طرف آخر. أنت والشريك ولا أي طرف آخر لا قريب ولا غريب مسؤول عن العلاقة وديناميكيتها.

0: ثلاث كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الفرد الآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على My BMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: ميرال فتحنا مايكروفون يا ميرال.
1: يلا هيك حطيتني تحت الأرلوكة
0: بقول لك اسمعوا لما الصبية تبلش تحكي مثلا وبدها تفتح هذا بي لو عندكم أنتم كمان هيك راديو بالبيت هيك تفتحوا مايكروفون خلاص بتسكت فيعني بتسكتوها بفتحة مايكروفون
1: بطل تخرفك
0: لا اسمعوا أكتر إشي إسا هي يعني حارقها إنه هي مستنية نخلص تطلع تاكل بوز إذا بالفاضل تقولي فادي منفع أطلع منك بدك تحكي على تعليمات السباحة فأنا بدي أطلع أخذ بوزة فلا تطلع عيش تخذي بوزة خليك شوي ومن يضل أكم دقيقة
1: زي صغار يعني خليك كمان شوي
0: بالضبط شوي بتطلع تاكل بوزة أنا بدعي من قلبي تفضل هناك فكرة في بلاد بيحكوا لهاش بوزة
1: إلا
0: أنت عارفيش بدي أكل جليدة بعرفش ليه جليدة بعرفش ليه
1: طب ليه
0: بعرفش ليه بوزة يا جماعة بوزة اسمها بوزة
1: براد
0: وفيش أزكى من حبة البوزة وين
1: على البحر
0: أشط البحر قاعدين روقان الأولاد بسبحوا وأكيد في منقذ يا جماعة لأنه لما الأولاد ولا إحنا بنروح نسبح تذكروا كتير منيح أنه السباحة بالشواطئ المعلنة والمخصصة للسباحة فقط وشو كمان يا
1: والسباحة لازم تكون بس خلال ساعات عمل خدمات الإنقاذ
0: فقط لا غير ودائما انتبهوا للون الأعلام الموجودة على الشواطئ انتبهوا الأماكن المسموحة للسباحة الأماكن الممنوعة للسباحة والتزموا دائما بتعليمات طواقم الإنقاذ على الشاطئ وخلوا صيفكم وصيفنا يمر بأمن وأمان وما تنسوا هاي التعليمات تيجي من الجهات المختصة وبالتحديد من وزارة الداخلية ومش بس على البحر انتبهوا كمان على الطرق انتبهوا هاتي نشوف شو عم بيصير على الطرق جابل انت تعملي أحوال الطرق اليوم
1: تفضلي يعني
0: تفضلي هيك يعني
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور بغطي

0: بحقوق 2.5 ملم بيلتصق بقوي، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من اول مره يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: بركي بصوتك بتكون الطرق ميسرة، تفضلي.
2: وإذا لا
1: أنا متأكد
2: شارع 65 مزدحم من مفترق هسرجال وحتى مفترق مجدو، شارع 66 من مدخل هيوغيف وحتى مفترق مجدو،
1: وأيضا شارع 6 كالعادة يا جماعة مزدحم من مفترق باقة الغربي وحتى مفترق عيرون. وطريق السلامة لكم جميعا، طريق السلامة لإلك ميرال لدى خروجك من الاستوديو.
2: شكرا،
1: يعطيك ألف عافية.
2: شكرا،
1: إلى اللقاء. باي باي. يلا رح نطلع على فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة بساعة أخرى، خليكم معنا.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: وانتو شو نسبه صيفكو 9% ناعمه وطريه او 11% حامضه وجامده؟
1: حمله كبسولات نخلي في سماره ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هو،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقع

0: عمل إلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
3: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 28 عاما بجروح متوسطة أثر سقوطه عن سلم من ارتفاع 3 أمتار أثناء عمله داخل مصلحة تجارية في ريش لاتسيون. قدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. لقي رجل في الخمسينيات من عمره مصرعه بعد انتجاله فاقدا للوعي من المياه قرب شاطئ في مدينة إيلات، وأجرى طواقم الإسعاف عمليات إنعاش للمصاب قبل أن تعلن مصرعه في المكان بعد فشل محاولات إنقاذه. أقرت وزارة المالية والمواصلات إصلاحا جديدا في آلية إصدار بطاقات وقوف السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث تحدد الأهلية وفق معايير طبية ووظيفية واستحقاق مخصصات التأمين الوطني. وبموجب التعديل لن يكون بالإمكان ربط البطاقة بمركبتين باستثناء أهالي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووفق شروط محددة، كما لن تجدد البطاقات المؤقتة دون استيفاء المعايير الجديدة. أعلنت الشرطة إجراء تدريب طوارئ واسع لقوات الأمن في منطقة محطة شرطة عيرون قرب حريش بين الساعة 4 والسابعة مساء. وخلال التدريب ستسجل حركة مكثفة لقوات الأمن ومركبات الطوارئ والمروحيات والطائرات المسيرة. قدم المحامي خليل بياض شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد شرطة ماحش بعد توقيفه وتقييده بالأصفاد أمام المرة إثر خلاف مع شرطية بشأن مخالفة تتعلق بحزام الأمان. في حديث لراديو الناس قال بياض إنه كان يضع حزام الأمان وأنه حصل على تسجيلات من كاميرات المراقبة قال إنها تثبت ذلك. من جانبها قالت الشرطة أن القضية تخضع لتحقيق ماحش ولذلك لا يمكنها التعليق عليها في هذه المرحلة.
1: طلبت منها افهم ليش يعني وقفتني على جنب، قالت لي انت كنت بلا حزام امام، قلت لها بس انا حاطط حزام امام. اخذت رخصتي وفاتت على التابلت اللي معها، فهي شافت انه كان في ازاز اسود، لما انا فيش عندي ازاز اسود على سيارتي، فبتقول لي انت ليش حاطه ازاز اسود؟ فقلت لها انت يعني مش شايفه شيء، فايش بدك تعطيني كمان ازاز اسود؟ قلت لها زيحي عن الباب، بدي انزل من السياره ده اشوف وين الازاز الاسود، لازم يكون في لاصق اسود على الازاز، ورجيني اللاصق الاسود، ما انت عم بتقولي شفتيني بلحق ورا طريق الازاز، فكيف شفتي الازاز عند ازاز اسود هاي الشغله؟ قالت لي طيب تاخذ دوخة. قلت له فيش مشكلة يعطيني دوخة ايش بدك، بس انا بوعدك انه انا بدي اروح على المحكمة وانا افرك لك صورة بالمحكمة يعني. فهي اخذت الاشي كتهديد ورجعت وجربت تفشني وتصرخ علي طبعا، وعشان انا اجي وافوت على محل انا بديش اصله، بس هي تتصل للرفق.
0: قال قائد الجيش اللبناني ان القوات الاسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق، وأضاف أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ المهام المرتبطة باتفاق الإطار وفق الإمكانات المتاحة. انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية شمال غربي سوريا وصفا إياها بتصعيد غير ضروري ولا يخدم الاستقرار. وقال براك أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات، داعيا الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار بدلا من خطوات عسكرية إضافية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن ما وصفه بأوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز ستتبدد قريبا، فيما شدد نائب قائد الحرس الثوري على أن المضيقة لا يزال تحت سيطرة القوات الإيرانية. يأتي ذلك بعدما نشر ترامب عبر منصته تروث سوشال خريطة لمضيق هرمز أرفقها بعبارة تصفه بأنه منطقة أمريكية جديدة، بعدما كان قد أعلن نيته اعتبار المضيق تابعا للولايات المتحدة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سارة، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تقريبا دقيقة. الطيبة اسم تكرر وروده في تسميات الأماكن في بلادنا، وهو يجسد ظاهرة أساسية في تسمية الأماكن لدينا، وهي استعمال تسميات عربية الأصل وفصيحة. والطيبة كلمة عربية وهي مؤنث طيب، والشيء الطيب هو الخالص الطاهر الزكي. وطابت الأرض بمعنى أخصبت أو حسنت رائحتها. وطيبة المثلث تعرف أيضاً بطيبة بني صعب، نسبة لناحية بني صعب التي وقعت في مركزها، وهي أشهر طيبة في البلاد. فهناك طيبة جنين وطيبة رام الله وطيبة بيسان، والتي تعرف أيضاً بالطيبة الزعبية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة الخامسة على راديو الناس.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، ويلا رجعنا لنبدأ ساعة أخرى من الزمن على الهواء مباشرة وحركة سير. اليوم عندنا موضوع من المواضيع اللي أنا بحبها وأنتوا كمان بتحبوها، و موضوع فيه هيك، فيه مع وفيه ضد وفيه جدل وفيه إذا أنت مع ليه لازم وإذا أنت ضد ليش لازم وكل هاي الأمور. فركزوا كتير منيح بموضوع اليوم وأعطوني إجابات واضحة. تجملوش اليوم هيك، بديش تجملوا الإشي، يا يا لا. سؤالي لإلكو يا جماعة الخير هو كالتالي، وهذا مبني على تقرير رح أقرأ لكم إياه بنهاية الساعة اليوم. هل يحق لشريك أو شريكة الحياة بأنه هو يتحكم بعالمك الرقمي؟ شو يعني؟ يعني هل يحق لزوجتك أنه يكون معاها كل كلمات المرور تبعتك، تبع تليفونك، حساباتك على إنستغرام، على فيسبوك، على تيك توك؟ هل يحق لزوجتك أنه هي تقرر مين يكون عندك بقائمة الأصدقاء مين لا، هي تعمل كونفيرم للفولو اللي أجاك مين لا، هي تحذف فولوور معين أجاك أو لا، هي تتحكم وكأنه بالمضمون اللي أنت لازم تنكشف عليه أو لا؟ والحكي كمان موجه للصبايا، هل يحق لإلك أنت تقرري هذا الإشي أو يقرر لك هذا الإشي؟ هل لازم العالم الرقمي يكون متاح بين الأزواج؟ يعني الباسورد تبع التليفون، الباسورد تبع حسابات السوشيال ميديا. وإذا كان متاح هذا على شو بدل يا جماعة؟ هل بدل على إنه ثقة؟ يلا مش مشكلة.

في بيناتنا ثقة فبالتالي لازم يكون هذا العالم متاح أمامي، ولا بدل على عدم ثقة بين الشخصين. يلا فكروا منيح واتصلوا شاركوني على 0461166666. هل يحق للشريك أو الشريكي أنه يكون منكشف على عالم الشريك الرقمي؟ تليفونه، واتسابه، انستغرامه، فيسبوك، تيك توك، كل المنصات، يعني لازم يكون معها الباسورد وتفوت هي تقرر مع مين بنفع انت تعمل كونفيرم للصداقة، مع مين لا، يفوت هو يقرر مين بده يحذف من الناس اللي عندك، مين لا، يفوت يشوف بالدايركت مسج تبعكم، تبع كل حدا فيكم، مع مين بتحكي، مع مين لا. وإذا ليش وإذا لا ليش؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. هل يحق للشريك او الشريكي انه يكون عنده كل كلمات المرور تبعت عالمكم الرقمي من تليفونكم بشكل عام، لواتساب لانستغرام لفيسبوك؟ هل لازم يفوت ويقرر، تفوت وتقرر مع مين تحكي مع مين ما تحكي، مع مين لازم تصادق عليك صديق مين لا؟ هل المفروض انه يمحى الاشخاص اللي بده اياهن ويخلي الاشخاص اللي بده، يعني هيك بكبير. يلا محمد، مساء الخير.
1: الخير، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله رب العالمين. أنا منيح طالما أنت منيح.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: حبيبي يا محمد، شو يا محمد؟
1: اسمع، أنا يعني بروح من الشغل واسمع، أنا فاتح الراديو وكل موضوع هيك الواحد بتشوق إنه يحكي، فاهم؟
0: حبيبي أنا مبسوط فيك.
1: حبيبي،
0: شو رأيك؟ هل يحق لشريكة حياتك يكون معها كل كلمات المرور تبعت حساباتك؟
1: طلع كل كلمات المرور، فيش اي مشكله عشان نعيش شريكه حياتي، يعني احنا مع بعض عايشين وانا نفس الشيء يعني.
0: اوكي،
1: اسمع حياه زوجيه، يعني اليوم لما بتروح انت عبنك مش بقول لك تقدر تعمل حساب مشطافك ومرتك،
0: تقدر اه بتقدر لا،
1: تقدر اه بتقدر لا، بس لما في ثقه بين الزوجين وفيش اي مشكله. اما تيجي تمحى، انا بعطيها كل كلمات المرور على عين وراسي، عم تفوتها فيسبوك ولا تفوتها تقعد تمحالي مثلا اصدقاء ومش عارف، هي ما دخلهاش بهذا الاشي. لازم تكون في تضع التلفون، تمسك التلفون تلعب تشوف شو فيه جاي، فيش اي مشكلة. ممنوع انه تقول
0: وانا
1: نفس الشيء يعني كمان،
0: حتى بنفع مثلا إلها الحق او انت إلك الحق تدخلوا على الرسائل بين يعني بينك وبين اشخاص اخرين ولا
1: لا كم... لا الرسائل لا، يمكن هي بتحكي مع صاحبها شيء اللي انا ممنوع اسمعه وممنوع اشوفه يعني.
0: طب شو الفكرة من انه تكون معكو كلمات المرور اذا يعني هي مش مفروض تفوت على الرسائل، مش مفروض تقرر مين تخلي ومين تمحى، ليه لازم يكون معها كلمات المرور؟ ما انت بتقول في ثقة، ليه الثقة ما بتكون عمياء وخلاص؟
1: عادي عادي، اما بتقدر تشوف يعني انه بتقدر تقول لي بشوف مثلا استندق ما بشوف هاي الرسالة يعني مثلا مش هاي مشكلة تشوفها، بس انه تمحاها وهاي لا.
0: يعني انت بتقول يحق لإلها،
1: يحق وانا كمان كيف ما هي حق لها وانا نفس الشيء يعني،
0: وهذا نابع يعني من ثقة نابع من ثقة ولا

0: تابع من شك؟
1: لا من ثقة، من ثقة الحمد لله رب العالمين. صلي من شوي 13 سنة الحمد لله.
0: أوكي نعمل. شكرا يا محمد، سعد لي هالمساء. هلا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. شو الفكرة من إنه يعني لما بتقولوا في ثقة، يعني زي محمد قال، لا في ثقة عمياء بيناتنا، ما خذلنا بعض ولا مرة، بنفع تفوت بس مش مفروض إنها تتحكم بمين يكون عندي مين ما يكونش، مش مفروض تفوت على الرسائل وما إلى ذلك. شو الفكرة من إنه لازم يكون معاها الباسورد أو لازم يكون معاك أنت الباسورد كشريك حياة؟ يلا بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 04-611-6666. هل يا حق لشريك الحياة أو شريكة الحياة إنه يكون متاح أمامه عالمك الرقمي، يكون معاه كلمات المرور الخاصة بتليفونك، الخاصة بالواتساب تبعك، الخاصة بإنستغرامك، بالفيسبوك تبعك، ولا لا يحق؟ وإذا ليش؟ وإذا لا كمان ليش؟

يلا متابعين مع الاتصالات وبدي إجابات صريحة بدي تقنعوني، يعني بديش تقول لي أو تقولي لي إنه بنفع بس ما هو يا يا لا، وإذا ليش بنفع، وإذا ما بده يكون في عنده أو عندها سيطرة مثلا على بعض المضامين ليه لازم يكون معاه الباسورد، وإذا في ثقة أنتوا عم تحكوا إنه هناك ثقة فليه لازم يكون الباسورد موجود، شو الفكرة من إنه ينكشف على عالم الرقمي، وين مساحتي الخاصة أنا، وين خصوصيتي الرقمية بهذا المحل.

0: شبكة كينغ ستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بارجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني،
3: اقحط واربح، اقحط واربح.

0: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
5: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو لأن الرؤية حق للجميع.
6: نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
5: أوبتينايز تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
7: فاينل سيل في فاكس هوم.
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
9: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
12: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء مجددا، تحيه لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. حركه سير، احنا معكم للخمسة على هوا راديو الناس، ومكملين بنقاشنا وموضوعنا لليوم، موضوع جدلي نوعا ما ما بين مؤيد وما بين معارض. اليوم سالتكم هل يحق لشريك الحياه انه يكون متاح على عالمك الرقمي او عالمك الرقمي ولا لا يحق؟ يعني هل شريك الحياة له الحق يكون معاه كلمات المرور الخاصة بهاتفك؟ شريكة حياتك لها الحق يكون معها الباسورد الخاص بتليفونك، بإنستغرامك، فيسبوك، بكل هاي وكأنه المساحة الرقمية تبعتك؟ وبدكم تحكوا لي إذا يعني إله الحق الشريك إنه يكون معاه أو يكون منكشف على العالم الرقمي، تحكوا لي ليه؟ وإذا لا كمان بدكم تحكوا لي ليه؟ وهل هذا بدل على ثقة مبدئيا ولا على شك أو علاقة اللي هي

0: مش متوازنة. يلا بنتابع مع اتصالاتكم على 0461166666 ومجموعة جديدة من الاتصالات معي نجوى. ألو مساء الخير.
1: مساء الورد، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: يعطيك ألف عافية. سادي طبعا أنا بعت لك على الواتس أب بالنسبة أول شيء لما داخل الكرة العربية بالنسبة للمتسولين، يا زلمة الواحد دخل السيارة برشلونة يا بومير بده أخرى 100 شيكل عشان أصل الكزاز.
0: أي 100 شيكل وضعك منيح زيك.
1: برشوا لك خمر، يعني اسف اقول لك اياها بعدنهوش، وين بده يرشوا لك خمر على الكذاب؟
0: صح صح، لا وهذا موضوع مستفز وبدون اذن. صح وبدون اذن،
1: صحيح والله صحيح. فادي يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك يا نجوى.
1: بخصوص السؤال طرحته للشريك، الحمد لله انا بلا شريك.
0: هيك اسمع، مع الحمد لله.
1: عشانك بدي اشاركك انا فادي.
0: قليلي
1: بس أنا مع فكرة إنه الشريك يكون عنده كل تفاصيل شريكه، كان زوج أو زوجة، لما تكون العلاقة الزوجية أو حتى العلاقة حتى بين أي صديقين أو أي اثنين بيعيش مع بعض معهم الباسورد.
0: ليش أنا لازم صديقي يكون معاه الباسورد تبعي مثلا؟
1: لا مثلا في عندي أنا من النوع اللي عندي أصدقاء مقربين.
0: أوكي.
1: عندي صديق مقرب مثلا، صديقة مقربة عندي طبيعي تفوت على الفيسبوك عندي، على الانستجرام عندي.
0: ليه لازم؟ شو إلها؟ شو شؤونها؟
1: بس الشؤون يعني، لأنه فيش عندي خصوصيات أخبيها فادة.
0: ومع شريك حياتك مش مفروض يكون في عندك خصوصية بهذا العالم؟
1: بس خصوصياتي هي شريك حياتي، مش الباسورد اللي معي اللي هو باسورد للفيسبوك او
0: للانستغرام. لا كمان مرة، نجوى انا سؤالي، هل يحق اليوم لشريك حياتك انه يدخل على الانستغرام عندك ويقرر انه هذا بنفع يضل، هذا ممنوع يضل، هذا لازم تحذفيه، هذا مش
1: لا
0: عارف
1: لا
0: شو
1: لا
0: يفوت على الرسائل؟ هل يحق له اصلا انه يفوت على انستغرامك؟ ليه لازم يفوت؟
1: لا هنا هنا لا هنا السؤال صار عندك مختلف. لا هنا لا يحق للشريك انه يجي يهدد مين اصاحب مين، هذه هي الصديقه صح هي الصديقه غلط، لانه هي اشياء خاصه بالشخص نفسه.
0: اوكي، لكن ليه يعني لازم يدخل على انستغرامك والفيسبوك تبعك او الواتساب تبعك لطالما في ثقه بين الطرفين؟
1: لطالما في ثقه بين الطرفين انا مع انه الشريك يكون مع الباسورد، يعني هذا طبيعي. احنا اليوم يعني اصبحنا في زمن وفي حياه، حتى اليوم بقول لك لا سمح الله الواحد بعد عمر طويل لازم يعني يكون عنده شريك لإله، انه اذا توفى وصار معه مكره انه يقدر يفوت على تليفونه. اليوم تليفوننا صار يعني اصبح جزء من حياتنا. فمش بالضرورة انه الشخص لا سمح الله اتوفى انه عائلته تعمل المستحيلات مشان تفوت على حاسوب لإله.
0: صراحة يعني تحليل منطقي هاد، هون اقنعتيني صراحة.
1: اعطيك مثل بسيط فادي، يعني انا الي اخو توفى من حوالي 9 سنين. اخوي كان من رجال الاعمال المعروفين استيراد تصدير بتركيا. زمان يعني ما كان معنا الباسورد اللي له التليفون للمحاشيب اللي له مع التجار اللي له. عن جد فادي احنا يعني بتلك الفترة اتمشكلنا يعني.
0: فبتقولي وكأنه مرات بتصير أشياء اللي هي فجائية لا سمح الله وغير محسوبة بتكون. أوكي فهمت عليك، صراحة مقنع.
1: يعني إنه لا سمح الله الواحد صار معاه مكره زي مثلا رجال الأعمال اللي بيشتغلوا اللي عنده مع سكيم، وين المشكلة لما أدرى الباسورد للإنطالة زوجته أو لأخوه أو لحدا؟
0: هيك أنا اقتنعت
1: من هذا المنطق. أنا
0: هذا أقنعتيني فيه نجوى، أنا بدي أحييكي، يسعد لي مساك الحلو.
1: شكرا كثير لك
0: استاذي، استمر
1: معنا، انا بحاجه لانسان مثلك.
0: يسعد قلبك الحلو، شكرا.
1: الى اللقاء،
0: باي باي. باي باي. صراحه على فكره مقنع جدا اللي حكته، اعتقد يعني نجوى اجت على راسها الفكره من تجربه شخصيه، هي عم تحكي مع حياه اخوها بتقول انه مرات ممكن تصير ظروف مفاجئه اللي بنكون بحاجه وكانه ندخل على عالم الرقمي عشان نقدر نعرف شو عم بيصير. يعني هذا مقنع، بس انا بعدني ما اقتنعتش ليش لازم يفوتوا على اكونتات السوشيال ميديا تبع الشريك، انستغرام وفيسبوك. يلا كمان اتصال معي سرحان. مرحبا يا سرحان.
2: هلا فادي، كيفك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك انت؟
2: تمام الحمد لله، هينا بالاجمد الثاني.
0: الله يعطيك الف عافيه يا سرحان،
2: ومخفف علينا كثير انت.
0: حبيب قلبي، الله يسعد لي اياك.
2: فادي هيك موضوع اول شيء طيب جدا، وهذا يعني انا بدي افتح الموضوع اكثر شوي. كثير ناس بتمشكلوا وصلوا لبعض مشاكل بسبب الانستا وبسبب الرسائل اللي بتوصل، ليش بعثت لك ليش بعث لك. بس في حياتنا ناس عم تشتغل مع مشاكل.

0: حولنا مراتب تكون مع نساء مع قضايا مع مجتمع آخر مع رجال. فأنا متزوج إلي 20 سنة.
1: نعم.
0: حياتي لا خبيت عن زوجتي رقم معين أو تقدر تفوت على إنستا على الفيسبوك تقدر تعمل أي شيء في حياتي، لكن في خصوصيات هي فاهمتها. فشريكة الحياة لازم تكون فاهمة جوزها، فاهمة البيئة اللي هي موجودة فيها، مين وظيفة جوزها، ومش أي شيء يكون يعمل مشكلة. لهذا السبب أنا شخصيا كل شيء مفتوح عندي، ما عندي أي مشكلة.
1: أوكي، طب لما في ثقة، لحظة شوي سرحان، لما في هاي الثقة اللي عم تحكي عنها، ليه لازم يكون كل شيء متاح؟ طب ما في ثقة، في ثقة عمياء مفروض، صح؟
0: الثقة غير مبرر.
1: كيف؟
0: يعني إذا اليوم أنت تيجي واحدة بتقول شفت جهدك حاطط كذا وكذا، أو أخوك عامل هيك على كذا،
1: طيب
0: وهي الثقة موجودة، بضل في بكله حرب العبابة باللغة العربية.
1: طب شفت زوجك، انا شفت، لحظه شوي سرحان وحدي وحدي، اليوم اجت صديقه زوجتك حكت لها شفت زوجك منزل هاي الصوره على انستغرام مثلا، تمام؟ طب ما هي زوجتك مفروض هي شايف حسابك على انستغرام من حسابها، وهي شافت الصوره، تمام؟ فبالتالي شو اللي بده يضيف لها لما بدها تفوت تشوف نفس الصوره من حسابك انت؟ هذا اللي انا مش فاهمه.
0: لا أنا بقصد إذا واحد بدي يغطي ويصير ينزل أشياء اللي ما يمنع زوجته تشوفها أو أي ما، يعني
1: لا هذا موضوع تاني، هذا موضوع تاني، هذا هو شخص لعوب، هيك هو صار لعوب. أنا عم بحكي بال بال بال بال بشكل عام.
0: لا بشكل عام ما فيش، كل شيء مكتوب، كل شيء عادي وثقة موجودة، هذا صح.
1: أوكي شكرا سرحان، يسعد هالمساء. هلا إلى اللقاء، باي باي. لا أنا بحكيش كمان مرة عن الأشخاص اللي عندهم يعني اللعوبين اللي بحاولوا وكأنه يعني يعملوا أشياء مشبوهة، لا غصب عن الدنيا بيكون بده الشريك يفوت يشوف شو عم بيصير. أنا عم بحكي بالوضع الطبيعي يا جماعة، بالأمور والشؤون الطبيعية. هل يحق للزوج إنه يكون مع الباسورد تبع إنستغرام زوجته فيسبوك زوجته؟ هل يحق للزوج يكون معها إنستغرام فيسبوك باسورد فيسبوك وإنستغرام الزوج الواتساب وما إلى ذلك، ولا مفروض يكون هذا العالم الرقمي فيه خصوصية لكل فرد من الأفراد؟ يلا بدنا نتابع. 0461166666. سالي مساء الخير.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شو أخبارك؟
2: يا هلا الحمد لله.
1: هلا فيك يا سالي، شو رأيك سالي؟
2: أنا بالنسبة إلي إنه لازم يكون في ثقة بين الزلم والمرأة من الأساس. مش غلط برضو إذا بمسك تلفونه أو بمسك تلفوني، إشي طبيعي يعني، لأنه لما فيش غلط بين اثنين وفي صراحة بين اثنين، أكيد الشريك مش رح يكون عنده أي مشكلة إنه مرته تمسك تلفونه أو هو يمسك تلفونه.
1: ممتاز، عظيم،
2: من هون بيجي الثقة يعني. بس عظيم. لما هو بيخبي علي أو بيقول لي ليه تمسكي تلفوني، بس هون ببلش الشك.
1: أوكي حلو، لهون أنا متفق. اليوم أنت وأنتي موجودة قاعدة أنت وزوجك، مسكتي تليفونه فتي على الواتساب، فتي على الواتساب تبعه، فتي على إنستغرام، وشو بضيف لك؟
2: اسمع، لما هو في عنده مجموعات أو عنده أي هدعة، ليش أجي أمحى أو أتدخل في هاي الأمور؟
1: اللي ليه لازم تشوفيها؟
2: ليه ممنوع أشوفها؟
1: ليه لازم تشوفيها؟
2: هذا لما هو فيش شي غلط اللي بمنع، حتى لو بدي يمسك تلفوني.
1: ممتاز، لما انت عارفه وواثقه انه ما عنده اشي غلط، انا عم بسالك شو بضيف لك انك تشوفيها؟ شو بضيف لك تشوفي صاحبه شو بعت له، ولا الشغل شو بعت له؟
2: طيب.
1: ولا امه شو بعت له؟
2: طيب هاتني بسال لشيء ثاني. افرض حدا بعت له هدعه اللي هي راح تعمل ممكن مشكله، شو المشكله اني انا اشوفها ونحلها قبل ما تكبر؟
1: اعطيني متى، حددي اكثر.
2: ممكن توصل هدعه من شخص هو بعرفش فيها، ويمكن يتطور هاي الهدعة لإشي معين، وأنا ما أكون بعرفهاش. لما أنا أجي أمسك التلفون أسأله شو هاي الهدعة، ويكون في ثقة بين بعض وفيش تخباي، أز من هون ببلش إنت الصراحة بين بعض.
1: تعال نتخيل موقف مختلف سالي.
2: أوكي.
1: تعال نتخيل إنه وصلته رسالة هو بعرفش عنها، تمام؟ في بعرفش مين عم تتحركش فيه.
2: أوكي.
1: تعال نفكر هيك، وهو ما حكى لك عنها، هي موجودة الرسالة، هو ما عبرها ولا جوابها، أنت فتي وشفتيها، انت رح تعملي مشكلة إلها أول ما إلها آخر. إذا بدنا نقلب المعادلة بهذا الشكل لما إحنا بنحكي عن ثقة، بدي أجي لك شوفي يا سالي شو وصلني، عندك فكرة مين هاي؟ شو هادك؟ صح ولا لا؟

0: لما هو ما كملش في الهدعة وما عرفش ولا أي هدعة إلا من هون ببلش يتساع إنه هو ما فيش فيش تجاوب معاها بس هون بعدش في أي ولا أي مشكلة. بس إذا هو دي محل هدعة أو هو دي حد علي أو
1: هذا موضوع تاني
0: أو إنه يقول لي ممنوع تفتح الهدعة أو ممنوع تمسكي تلفون أسمعت هون في تخباي.
1: فأنت بتقولي وكأنه لما في ثقة بنفع يكون كل شيء متاح.
0: بالضبط.
1: أوكي شكرا سالي.
0: هاد بين الجهتين أكيد يعني كمان
1: واضح طبعا طبعا. ده شكرك سعد لي هالمسا. الى اللقاء باي باي. فكره سالي اعطت بس قبل ما نتابع مع التلفونات اعطت مثل مهم. لما في ثقه تمام ليش لازم انت تفوت وتشوف اذا في رساله مشبوهه؟ مش المفروض الطرف الاخر يجي يورجيك شو وصله رساله؟ طب ما هو في ثقه وتضحكوا على الموضوع عشان ما يصيرش فيه إشكال ما يصيرش فيه جدل. بيجي زوجك بيقول لك تفضلي شو وصلني؟ عارفه عندك معلومه بتعرفي مين كيف ليش صح ولا انا غلطان ولا جاوبيني انت هزي براسي. طيب يلا نروح لكمان مشاركة. فريد مساء الخير.
2: مساء الخير اخ فادي.
1: كيف الحال؟
2: تمام مشكر الله مشتاقين لك.
1: حبيب القلب طمني عنك منيح.
2: انا تمام مشكر الله بس بدنا المايك لإلك كمان
1: ان شاء الله يكون في عنا موسم تاني شو بعرفك.
2: ان شاء الله
1: خير حبيبي. يا حبيبي شو يا فريد انت مع ولا ضد انه يكون في؟
2: انا مش قصة مع مليون بالمية كمان.
1: ليه؟
2: لانه لما انت تختار شريكة حياتك وانت اخترتها يعني مش حد اجدلك عليها وكذا الناس اللي بحق لك انت مع تسويه بالحياة بحق لها كمان هي تسويه بالحياة. اليوم انا يعني انا بحكي عن حالي الشخصي انا مرت شريكي بكل اشي حتى بحساباتي في البنك حتى بالفيسبوك بكل شيء كل اشي متاح لنا. اسا انا مروح من الشغل بس اصل على البيت نقعد ناكل انا وياه يعني وجبة العشاء نقعد نتناقش شو صار اليوم.
1: حلو أنا معاك وهي علاقة سليمة وصحية على الآخر فريد. أوكي. بس أنا سؤالي أوكي. اليوم إذا مرتك بتفوت على الواتساب تبعك هل الأمر طبيعي؟ نعم. لازم يكون في عندها إتاحة للواتساب عندك؟
2: ليش لا يعني ليش مثل
1: ما تمام ليش لا حياتي. أنا سؤالي ليش
2: لأنه بحق لها كل شيء هي زي ما أنا بحق لي كمان وهذا وهي كمان بحق لها هي كمان بحق لها. أنا اليوم على الفيسبوك فادي صارت معي لحظة بس مش من يعني من زمان يعني في صار لها 3-4 سنين واحد من حيفا بحكي معي تليفون وكذا من الشكل إشي طالع نازل بده يتعرف علي وكذا كذا كذا مرتي شايف الفيسبوك وكذا من الشكل بس روحت على البيت بتقول لي هاي المحادثة اللي أنت كنتوا يبعث لك إياها وهاي الشغلات أنا شاك في الأمر في إشي مش مظبوط ولا ممكن 100% هات بنحكي معاه كمان مرة طلع الزلمة بقلت صوت بنتي كذا من هالشكل وبده العلاقة الحميمة
1: يعني عمليات ابتزاز مبدئيا فبتقول بتقول وكأنه أنا بخسر الشر من أوله لآخره
2: فيش فادي صدقني حتى كود التلفون يعني أنا عامل كود للتلفون مشان بشغلي ما يفتحش ويصل تلفونات الصح حتى الكود مع أحفادي موجود بالتلفون.
1: أوكي سعد لي هالمسا الحلو يا فريد تحياتي
2: حبيبي أخ فادي
1: شكرا جزيلا
2: فادي بس إذا ممكن بدي نمر تلفونك الخاص لأنه أنا إدارة نادي عائلي
1: فيش مشكلة إسا برجعك عند ميرال وبنعطيك كل التفاصيل تحت الهواء ومنفهم
2: ماشي منك. حبيبي
1: شكرا جزيلا هلا إلى اللقاء باي باي, باي, باي. يلا خلينا نتابع مع كمان وكمان اتصالات على 0461 1666

يعني كتار منكم عم بيحكوا انه يحق يحق، كمان مرة عشان تفهموش انه انا لا مع ولا ضد، انا عم بطرح الموضوع. بس انا سؤالي، وين يا جماعة الخصوصية الرقمية بهذا الموضوع؟ يعني وين خصوصيتي انا بعالم الرقمي حتى من شريكتي، وين خصوصية شريكتي بعالمها الرقمي حتى مني؟ هاد سؤال.

اليوم بدي أحكي لكم أنا بتحليلات نفسية حول هذا الموضوع، وهيك علم النفس بحكي مش أنا ومش أنتوا، أنا عندي رأي أكيد بالموضوع، وأنا رأيي

0: بشكل واضح وصريح. واضح وصريح، العالم الرقمي هو مساحة شخصية وخاصة لكل واحد من الشركاء أو شريكين الحياة. لا أنا إلي علاقة شو بدور بعالم شريكتي، ولا شريكتي إلها علاقة بشو بدور بعالمي، لطالما هناك ثقة متبادلة بين الطرفين، هي عارفي وأنا عارف وفاهمين كل واحد أنه عنده مبادئ عنده قيم بهذا العالم. فبالتالي أنا بفكر أنه هذا الموضوع ممكن يكون صراحة فاضي، هاد رأيي بالآخر. يلا بعد شوي رح أحكي لكم علم النفس شو بحكي بهذا الموضوع، ونحاول هيك نشوف جوانبه المختلفة. بس بدي أروح على كمان مشاركة معي، أحمد. مساء الخير يا أحمد.
1: مساء الخير، كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: يعطيك ربنا. اسمع، أنا بالنسبة لهذا الموضوع أنا مش بعيد، يعني إنه المرأة تلعب التلفون جوزها أو إنه هو
0: يكون ليه أحمد؟
1: أنا بقول لك ليش. لما أنا بدي أتفكر تلفون مرتي أو هي تتفكر في تلفوني، شو السبب؟
0: هذا اللي أنا عم بسأله للكل وما حدا معطيني جواب.
1: يلا أنا عندي شباب، عندي أصحاب، عندي عمال، يعني اليوم بالذات الوضع اللي إحنا عايشين فيه، في شباب اللي نسبة أنا ما أخذ بمزحوا بالسنات، بمزحوا أو في الحكي أو بأي أو كلمة، فهم أنا لازم مرة تشوف هيك شغلة. صارت معي على فكرة.
0: صح، منطقي منطقي. وبتعرف شغلي كمان أحمد، انسى المزح. اليوم صديقي أنا عم بشاركني بخرافية خصوصية خاصة فيه، إلا إلها علاقة بأن عارف بزوجته، بصرف النظر شو ليه لازم زوجتي تشوف
1: 100%. أنا طلع كل واحد تربيته، أنا بلاش أربي أصحابي ولا أربي العمال ولا أربي حدا، فهم. قبل فترة كان التلفون بالسيارة والمرة بالسيارة، ما كان شغال سيارة دائري، صار الشاب يودي، فكيف ما هو ودى صار عنده فضول إنها طلع الكود موجود، يعني أنا بحطش كودات وحاطه بس مش عامل يعني إنه ممنوع ولا ما فيها كود عادي. صار عنده فضول إنها تشوف شو الشاب مودي. طب الشاب صار يودي مزح، يعني صار في مزح بين الشباب. طب هي المرة دي لازم تشوف شو. أنا طلع صراحة عزت علي، كنت تلفوني من صابش. لما انت عندك زي ما زي في واحد اتصل، زي واحد اتصل قبل اول واحد اتصل صحيح محمد جوزيسكو حكى انه انت عندك مثلا صاحبات، انا لازم اشوف صاحبتك او اي حدا
0: شو دخلك
1: بجوز صوره، طلع علي بجوز صوره تودي لها بجوز شيء خصوصا بينهم.
0: صح
1: ليش انا بشوف
0: البروفيو بتاعتها. وتعرف شغلي احمد كمان، بتعرف شغلي، انسى صحباتها وانسى اصحابك، اهل مرات اختك بدها تحكي معك مكالمه خاصه، يعني بدهاش حدا يعرف عنها. اخت زوجتك بدها تحكي معها مكالمه شخصيه، ليه لازم انت تعرف
1: 100%. انا بعرفش كود مرتي، بس الكود
0: تبعي مع مرتي. بس انت بتقول ضد انه يكون هاي المساحه مفتوحه
1: 100%. بعدين الأخوة مرة الغريزة، هاي الغريزة اللي هي تشكك أو مش تشكك،
0: الفضول يعني الفضول فضول
1: الغيرة والفضول، الله خلقهم كلهم النسوان، هذا شيء معروف. ماشي، طب إحنا ما نعرف كيف نتعامل معها، بس مش إني أكشف كل شيء قدام علي، لأنه أي شغلة صغيرة احتمال تعمل مشكلة.
0: صح، وضاعت الحدود كمان، يعني الحدود إيش صحي بالعلاقات على فكرة، حتى بين الزوجين الحدود شيء صحي جدا. 100%. شكرا أحمد، يسعد لي هالمثل الحلو.
1: شكرا،
0: شكرا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. على فكرة لما بنحكي على حدود بين الزوجين هو أمر صحي أبدا، يعني عشان ما تفكروش إنه لا ممنوع مش عارف، لأنه كتير يا جماعة من الأحيان كتار بيفكروا إنه الحب المطلق يعني إنه هيك ندوب، بسموها كالذوبان التام وإلغاء أي حدود فردية. فكنت انتبهوا انكم هنا المعادلات بلاش تضيع بهاي الموضوع. وكتار بيشوفوا انه يعني مشاركة الشريك كلمات المرور بتعبر على انه احنا اتنين واحد، يعني فاهمين، فبتكون انتبهوا لهاي الشغلة. وطبعا كتير ناس اللي بتصرفوا بهاي الطريقة بيكون عندهن عدم إدراك انه المساحة الشخصية هي حق طبيعي ومش بالضرورة مكان للتخفي. لما انا بطلب مساحتي هذا بقولش انه انا عم بعمل اشي، ان انا عم بذنب، اني انا عم بخون، اني انا عم بحكي بعرفش مع مين، يمكن انا ببساطة بدي مساحتي الشخصية. وزي ما حكى إسا أحمد بشكل واضح، قال مرات في أحاديث بيني وبين أصدقائي، أنا بين مرتي وبين صديقاتها صحباتها، يمكن في تبادل صور كمان بين مرتي وصحباتها، ليش لازم أنا أكون منكشف لإلها؟

ليش أنا لازم أشوف زوجتي شو بتحكي مع أختها على سبيل المثال إذا كان في محادثة خاصة؟ ليش لازم زوجتي تشوف شو أنا بحكي مع أمي إذا كان في محادثة خاصة؟ فهون الحدود مبدئيا بتضيع. بدنا نطلع لفاصل وبعد الفاصل راجعين لنتابع، خليكم معنا.

0: أساليكو
1: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
5: أحذية زاهي صليبة
6: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-9-8-7.

0: أخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينغوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه. إلا مرات بتغضو. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا رجعنا لنتابع. بدي أحكي لكم شغلي وفقا لخبراء العلاقات وعلم النفس. لما بيكون في طلب الحصول على كلمات المرور بأحوال كثيرة من غياب الأمان العاطفي، من هون بنبع الموضوع، أو يمكن مخاوف قديمة بتتعلق بالتعرض للخيانة أو التخلي. ومرات كتصفح هاتف الشريك أو معرفة الرمز يستخدم هون كمسكن مؤقت للقلق والشك، ولكنه مسكن لا يعالج أصل المشكلة بل بغذي الحاجة المستمرة للمراقبة. وطبعا هناك بعض الأنماط السلوكية اللي بتتطلب كلمات المرور تحت مسمى الشفافية. يعني من وجهة نقول لا، ما احنا يعني زوجين ومفروض تكون في شفافية وثقة بيناتنا، منغلف وكأنه الطلب تحت مسمى الشفافية، لكنها تستخدم عمليا كأداة غير مباشرة للسيطرة على حركة الشريك أو تواصله. وطبعا هذا الأسلوب بضع الشخص بحالة شعور مستمر بالمساءلة وتتبع الرسائل أو المحادثات، بيخلق بيئة يقل فيها الشعور بالحرية والاستقلالية.

0: تصير الحاضر.
1: وشغلة مهمة بيحكوا فيها خبراء علم النفس، طلب الشريك كلمات المرور بتكون تعزيز للثقة لما بتكون إتاحة الرقم السري اختيارية وعفوية، مش لما بفرض. يعني لما باجي بحكي له إذا حابب تعطيني تمام، وإذا بتكاش زي ما بدك، وبتيجي بسياق من الأمان والراحة العاطفية، بحيث أنه ولا أي طرف عم بدور ورا التاني أو بتصيد الهفوات، بل تتاح من باب التسهيل ومش التفتيش. وانت بتكون إلغاء للمساحة الشخصية لما بتتحول لشرط لثبات الحب أو وسيلة لاختبار البراءة والتفتيش المستمر. وشغلة كتير كتير كتير كتير مهمة وأنا كتير بآمن فيها، أنه الشخص اللي بده يعمل أي غلط يا جماعة، أي غلط تمام، بيقدر يعمله على عين شريكه بكل الطرق بكل الوسائل. ففكرة هاي اللي بتعرف انك تكون موجود ان ومفكر حالك انك موجود ان، انا بفكر انه هذا امر خاطئ وتعبال مش اكتر ولا اقل. يلا نطلع الى احوال طرق البلاد.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: طريق رقم 1 من مفترق لترون وحتى مفترق شورش مزدحم، وطريق رقم 4 مزدحم من مفترق هشفعة وحتى مفترق جفعت شموئيل. وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك منكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعرين نصر. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة، واستوديو المساء أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
1: خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة، اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
1: يلا
2: حملة
1: بلو بينجوين عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: يمينية على العمران العربي في الجليل. والجيش الإسرائيلي يقصف مطارا عسكريا في إدلب السورية. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في ملفاتنا لهذا اليوم وهي متنوعة محلية وعربية، سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. البداية من تصريحات بروفيسور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن جهود تشكيل الثلاثية.
1: أمس كانت جلسة طيبة مع يعني أخي وصديقي أسامة سعدي، والآن فعلا يعني نريد بمحاولة جدية أن يعني ننهي تفاصيل وآليات تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. فعلا يعني الجلسة انتهت بأجواء طيبة أمس وبروح إيجابية. نريد اليوم أن يعني نستوفي المحادثات طبعا مع كل الأحزاب الأخوة العربية للتغيير والتجمع، وإذا ما استمرت هذه الأجواء الإيجابية فعلا يعني أنا متفائل أن اليومين القريبين يعني حاسمين بالاتجاه الإيجابي. فعلا بعد جلسة الأمس أنا متفائل أكثر. هنالك أهمية كبيرة بالإسراع في الإعلان عن تشكيل القائمة المشتركة. نريد أن نحسم الأمور في اليومين القريبين، وعندها أمامنا أيضا 3 أسابيع نربحها في العمل وفي الكامبين الانتخابي، وهذا مهم جدا. وأنا على تفاؤل أن إعلان القائمة المشتركة هذا الأسبوع يضمن نجاح القائمة وحصولها على أكثر من 10 مقاعد.
0: عائشة حسن صاحبة المنزل المحاصر في بلدة قسرة عن هذا الحصار المتواصل.
2: حاليا المنطقة يعني مش مسموح حتى تطلعي على الشباك، يعني مش مسموح لك تطلعي برا ولا تعمل أي شيء. يعني أخوي محاصر في البيت الثاني، مش مسموح لك إنك تشوفيه أو تسلم عليه أو عبناته. المنطقة العسكرية مغلقة بس مش للمستوطنين، المستوطنين بيتحركوا مثل ما بدهم. المنطقة العسكرية مغلقة علينا فقط مش عليهم. الجنود موجودين في بيت أخوي يوسف محولينه ساكنة عسكرية. بالنسبة للمي والكهرباء قطعوها من شهرين من جهتين، بس إنه رجعوها من يومين البلدية رجعتها. بالنسبة للأكل الجيش اللي هون مانعنا نتحرك، ولدرجة أول مبارح وصلت كرتونة أكل حطها ارتباط عند البوابة 4 مرات نطلع نطلب منهم نجيبها وميشكونا لا اطلع ادخل جوا البيت. مبارح العسكري الإسرائيلي حكينا أنه في أكل ممنوع تجيبوه، هينا نروح نجيب لكم إياه، وصلنا نص خربان.
0: المحامي خليل بياضي تعرض للتوقيف من جانب شرطية على الرغم من عدم ارتكابه مخالفة سير.
3: طلبت منها افهم ليش يعني وقفتني على جنب، قالت لي انت كنت بلا حزام امام، قلت لها بس انا حاطط حزام امام. اخذت رخصتي وفاتت على التابلت اللي معها، فهي شافت انه كان في ازاز اسود، لما انا فيش عندي ازاز اسود على سيارتي، فبتقول لي انت ليش حاطه ازاز اسود؟ فقلت لها انت يعني مش شايفه شيء، فايش بدك تعطيني كمان ازاز اسود؟ قلت لها زيحي عن الباب، بدي انزل من السياره ده اشوف وين الازاز الاسود، لازم يكون في لاصق اسود على الازاز، ورجيني اللاصق الاسود. ما انت عم بتقولي شفتيني بلحق ورا طريق الازاز، فكيف شفتي الازاز عند ازاز اسود هاي الشغله؟ قالت لي طيب بدك تاخذ دوخ. قلت لها فيش مشكله اعطيني دوخ عايش بدك، بس انا بوعدك انه انا بدي اروح على المحكمه وانا افرك لك صوره بالمحكمه يعني. فهي اخذت الاشي كتهديد ورجعت وجربت تفشني وتصرخ علي طبعا، وعشان انا اجي وافوت على محل انا بديش اصله، بس هي تتصلني له. كتفت قلت لها اذا عندك مشكله معي يعني اعمل ايش بدك انا واقف. فهي قررت وقفني، قلت لها فيش مشكله فيش حاجه اصفاض يعني، ما انا محامي باجي معك يعني، بدك اطلع على الهي باجي معك خديني ايش بدك تسوي. لا بدها تحط لي اصفاض، حطت لي بداي وبجراي ومحطة البوليس يعني حتى تفاجأ ولا حكروتي، فكل الأصفاد عطتني اشتيد وخوت واحد انه بيقولوا ايت سيوت لروت شوتير ان انا ما وقفتش، والتاني هو انه قدام امان.
0: فطين ملا النائب السابق عن الليكود عن نتائج الانتخابات التمهيدية في الحزب.
4: تقييم جدا راضين عنه، انا كابن الاقليات اللي كنت عضو كنيست ما يقارب 4 سنين و8 اشهر ونائب وزير في مكتب رئيس الحكومه، ان اليوم مرشح اللي فاز في المقعد 41 من القريه تيركا اللي اسمه مفلح ملا في هذا المنصب بعد الانتخابات الداخليه اللي كانت امس في حزب الليكود اللي انتخبوا فيها اعضاء الحزب الليكود المنتسبين بنسبه 52% من عدد الناخبين. القائمه اللي تمثل الحكومه القادمة أو حكومة ائتلاف زي ما طلب نتنياهو يكون المواطنين من كل أنحاء دولة إسرائيل وبالأخص الأقليات في دولة إسرائيل. لا شك أنه 41 محل مش مضمون، ولكن الكنيسة الحالية إحنا 25 كان لمقعد الأقليات نمر 45 وفات على الحكومة.
0: المحامي أحمد

0: يحيى مختص قضايا المرور عن حملة المخالفات التي تجريها الشرطة لإنفاذ قانون ربط أحزمة الأمان، وكانت الأخيرة من بين في هذه السياق هذه الحملة أيضا موجهة ضد ركاب إحدى الحافلات.
1: الموضوع اللي بنتحدث عنه اليوم أثار عندي كمحامي سير أكثر من علامة استفهام. بحسب ما نشر تم تحرير 26 مخالفة لركاب في حافلة واحدة بسبب عدم ربط حزام الأمان. هل نحن أمام تطبيق عادي للقانون أم أمام حملة تنفيذ جديدة قررت الشرطة من خلالها أن تجعل حزام الأمان في الحافلات أولوية؟ معناه أنا مع كل خطوة هدفها حماية حياة الناس، لكن أين كانت هذه الأولوية قبل اليوم؟ ولماذا نراها فجأة بهذا الحجم؟ إحنا ما بنتحدث عن مخالفة جديدة، القانون موجود وواجب ربط حزام الأمان موجود. اللي طلع حرر المخالفات و26 مخالفة كانوا متطوعين في الشرطة، والسؤال هنا هل الهدف من 26 مخالفة هو رفع مستوى السلامة؟ هل أصبح معيار نجاح حملة الشرطة هو عدد المخالفات اللي بيتم تحريرها؟ هل نحن نقيس السلامة بعدد المخالفات أم بعدد الأرواح اللي بنحميها؟ في عندي نقطة ثانية كمان لا تقل أهمية، حسب الخبر إذا كان بعض الركاب قد ادعوا أن الأحزمة في بعض المقاعد لم تكن سليمة أو لم تكن قابلة للاستعمال، فهذه نقطة يجب فحصها بجدية. هل كان هنالك حزام أصلاً؟ وهنا أيضاً لا يجب أن ننسى مسؤولية مشغل الحافل.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: هدمت آليات وجرافات تابعة للسلطات الرسمية اليوم نحو 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش بمدينة الرمل بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ورافقت آليات الهدم قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي انتشرت لتأمين حماية بن غفير إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي. سيد أنور مغربي من أصحاب الحظائر التي تم هدمها في الجواريش اليوم، أهلا بك سيد أنور.
3: أهلا.
0: شو اللي صار معكم اليوم؟
3: اللي صار اليوم كان في أمر هدم واليوم أجوا نفذوا هذا أوامر الهدم، يعني بدأت من حوالي 10 سنين تقريبا، كانوا كل مرة يجوا يلصقوا أوامر هدم بس ما ينفذوش، كل سنة بيجددوا. لما جاء بن غفير قاموا بالتنفيذ. قبل شهرين كان في أمر هدم، وتفاجأنا اليوم الساعة 8 تقريبا بالقوات حاصروا المكان وبدأوا في الهدم.
0: والادعاء المركزي هو البناء من دون ترخيص عمليا؟
3: هو بناء بدون ترخيص. لا، هذه الأرض يعني لازم لها قصة طويلة.
0: تفضل.
3: هذه الأرض كانت تابعة للمجلس الإقليمي جيزر، لمستوطنة اسمها مشافيش رجونة، كانت بحدنا أرض زراعية. لما قاموا ببناء شارع رقم 431 صار فصل بين المستوطنة والأرض، ظل مثلث تقريبا، مثلث بعرض يمكن 200 متر 250 متر لطول 600 متر. وفي النهاية حولوه لمدينة الرملة، حولوه لنطاق مدينة الرملة،
0: مسطح تابع لمدينة الرملة.
3: وكان لنا اجتماعات معهم، قلناهم احنا عارفين ارض مش لنا واحنا بارين حاضر، لما تعملوا مشروع تعالوا خبرونا قبل احنا بنحل لحالنا. ففتره من الفترات قبل سنين حاولوا يبنوا مباني ثلاث مباني بارتفاع 8 طوابق، قلنا لهم احنا هذا غير ملائم لنا للمنطقه لانها منطقه قرويه وما حدش بيشتغل في الطوابق.
0: كانت مخصصة لكم، بدهم يبنوها على أساس
3: يبنوا للبلد اللي بده يشتري من البلد. فقلنا احنا غير ملائم وفكروا انه ينفذوا الموضوع، توصلنا للمحكمة العليا ووقفنا المشروع. وقف المشروع تقريبا 3 سنين. فتوجه لنا رئيس البلدية وقلنا نبني مدرسة ثانوية لحي الجواريش، وعشان في حظر من المحكمة العليا لازم انتم تتنازلوا وتعطونا يعني ان احنا نقدر نبني. بنوا فعلا مدرسة ثانوية، حاولوا كمان مرة بناء طوابق 3 مباني 8 طوابق. المقاول لما اجا وشاف انه محدش ناوي

0: ويشتري بطل يبني. دخش ترك المشروع وضلت الأرض زي ما هي يعني غير صالحة، هي مثلث
1: وظلت مستغلة للحظائر عمليا تقول. طب الآن طالما
0: يعني مش حظائر يعني لمصالح
1: كبيرة،
0: لمصالح كبيرة، كل واحد عنده فرس مثلا، أولاده إيش عمل له حظيرة صغيرة رابط فيها فرس، أي أشياء زي هاي، مش يعني إنه حظائر.
1: طب شو الحلول المعروضة إس عليكم أستاذ أنور طالما إنه في أوامر هدم؟ شو الحلول المعروضة لتسوية وضعية هاي الأرض، هاي المساحة الصغيرة؟
0: تسوية إحنا يعني طول وقت باتصال مع دائرة أراضي إسرائيل ومع البلدية إنه تعالوا بيعوا قسائم، في أزواج شابة، تعالوا بيعوا قسائم وأطرحها مثلاً لثلاث طوابق أربع طوابق بمشي الحال. ففي مفاوضات كانوا دائماً ما ينفذوش أوامر الهدم، بس كان ظاهر أنه بن كبير ضغط عليهم، فثلاث مرات هدم في عنا في الحي، وثلاث مرات كان يجي بن كبير بصورة استفزازية. يعني يوم أجا إذا شفت التصوير الفيديوهات محاط يمكن بعشرين شرطي ولابس خوذة واقية
1: يرافق الجرافات،
0: لا ماشي في الشارع ماشي يعني الناس واقفين في ساحة البيت بتطلعوا فيه وبقول مش يلوت يعني استفزازي، لأنه لو أجا مثلا يعني كانوا وزراء شرطة وكان عندنا حالات وكان كان يجوا يقعدوا مع اللجنة تبعت الحي ويتفاوضوا ويعرفوا هدم، إذا بيكون في هدم في تنسيق، ما فيش استفزاز، بس هذه بصورة استفزازية. بعدين عندنا مشاكل كثيرة مع الشرطة، يعني هو كان لازم يجي ويشوف
1: إيش يطلع على المشاكل
0: الأمن الشخصي لكل بني آدم والمشاكل. عندنا شرطة هنا يعني بتعمل أعمال استفزازية، تعال اسمع يعني مش أنت جيت شفت هدم عشان يعني حملة انتخابية، عيني أنا عملت عملية هدم في الجواريش، هاي الهدف تبعه كله كان.
1: والسكان كيف تعاملوا مع الموضوع؟
0: فيش ولا أي حركة، لما الناس طلعوا ما حدش يعني تعارض أو إشي، يعني لو أجوا قالوا عندنا مشروع كان العالم هي هدت البيدة، لأن هاي مش مباني ولا كلها حضارة، يعني تعرف الحضائر تبعات
1: طبعا الاسطبلات عمليا،
0: مش اسطبلات يعني بمعنى الاسطبلات، كلها كمان عمود حديد مغطية بإشي بإيش وإشي بسكوريت، هاي كل الموضوع مفهوم.
1: طيب يعني نتابع أيضا معكم، لأنه واضح أنه هاي الفترة ستشهد المزيد على ما يبدو من عمليات الهدم. أستاذ أنور مغربي من أصحاب الحظائر عمليا في الجواري، شكرا جزيلا لك. شكرا. أيضا في قرية السر في النقب كان هناك عمليات هدم، ونتحدث عن هذا الموضوع مع أستاذ إبراهيم القريدي من القرية، وهو مندوب اللجان الشعبية في مجلس القرى مسلوبة الاعتراف. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
2: أهلين فيك ولجميع المستمعين.
1: شو اللي صار اليوم؟
2: أولا هذا استكمال للحملة الشرسة خلال كم شهر الأخرانيات في قرية السر، هدم حوالي 250 بيت وتكمل أيضا 20 بيت لعائلة خلال اليومين، بدأت هدم بيوتها بأيديها والناس في الشتات، يعني ناس بدون أي حل، ما في حلول، وبس بطريقة القوة وطريقة الهدم.
1: اليوم أكم بيت؟ أنت حكيت لي في عائلة عندها 20 بيت، بس اليوم أكم بيت انهدم؟
2: أنا قاعد بحكي لك من بارح الناس قاعدة تهدم بيوتها بأنفسها،
1: هدم يعني ذاتي، هدم ذاتي.
2: 19 شهر حتى تاريخ غدا حوالي 20 بيت.
1: مش سهل أستاذ إبراهيم موضوع الهدم الذاتي، أوامر الإخلاء، شو كيف الناس بتتصرف، كيف بتعيش، وين بتروح بعدها؟
2: ناس إلها 10 شهور انهدمت بيوتها بداية في قرية السر، حتى هذا اللحظة يعيشون في خيم، ناس شتات في شتات، يعني إشي ما بيتخيلوا للعقل، يعني من دولة زي دولة إسرائيل بتشتت

0: مواطنيها بطريقة شرسة لا يعقل. يعني إيش ما بيتخيلوا، ناس بدون بيوت، ناس قاعد قسم كبير هدم بيوته بيده، يعني ناس عايشة يعني بدون بيت بدون أي خدمة، شيء لا يعقل.
1: وفي يعني ملاحظ واضح في النقب في الأشهر الأخيرة في تواصل واستمرار لكل أوامر الإخلاء والهدم الذاتي والهدم.
0: نعم أختي، هذه حملة انتخابية يسمونها للوزير الفاشي بن كفير وسموترش، هذه حملتهم يعني على المواطنين، حملة يعني قاعد بيسوق حاله للانتخابات في هدم وشتات المواطنين.
1: أستاذ إبراهيم، يعني كيف الرد، من كيف يجب أن يكون الآن؟ واضح أنه مشكلة أساسية قصة التنظيم، البناء، تضييق الخناق على البلدات العربية وبالأخص بالنقب. شو كيف أنتوا كلجان شعبية كمان تتعاملوا مع الموضوع؟
0: نعم، كان لنا حراك في الأشهر الماضية من مظاهرتين، يعني بألاف الناس في بئر السبع مظاهرة ضد الهدم، وانت عارف يعني مع كل هذا، فالبداية كان شوية تواصل مع الناس وبعدين الاشي وقف، وما في غير ان في 27/10 الناس تطلع على صناديق الاقتراع وتغير الحكومة. خلف تغيير الحكومة ما إلنا اي حل، احنا بدنا نغير الحكومة هذه بأي حكومة ثانية تتجاوب مع الناس.
1: هذه أسوأ حكومة من خلال متابعتك كانت، لأنه نتنياهو موجود في الحكومة لفترة طويلة. هذه أسوأ من ناحية الهدم،
0: أسوأ حكومة منذ قيام دولة إسرائيل، أسوأ حكومة وأسوأ 4 سنوات يمر على يعني مش بس النقب، أيضا في الشمال نحن نسمع يومي بهدم بيوت، بهدم عمارات، وذلك أيضا في النقب. يعني حكومة بيّنت عنصريتها 100%.
1: ما تقول لي عمليا ما باليد حيلة الآن، يجب الانتظار حتى تستبدل هذه الحكومة وبعد ذلك من الممكن أن تتحسن الأمور.
0: نعم، نحن ننتظر يوم 27/10 يوم الانتخابات لنقلع هذه الحكومة من شروشها، لنرفع نسبة التصويت. وأنا متأمل من ناسنا ومن شعبنا ومن النقب ومن الشمال أن هذه المرة رفع نسبة التصويت إلى أقل إشي 70%.
1: طيب ننتظر بالفعل ما سيجري. أستاذ إبراهيم القريدي طبعا من قرية السر، هذه القرية التي تشهد في هذين اليومين هدما ذاتيا لعدد من المنازل في أعقاب أوامر الإخلاء، مندوب اللجنة الشعبية في مجلس القرى مسلوبة الاعتراف. أستاذ إبراهيم شكرا لك.
0: شكرا.
1: هذه أوضاع البلدات العربية في هذه الآونة، وبالفعل اشتدت مسألة هدم المنازل وتضييق الخناق على البلدات. نخرج إلى فاصل، بعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: في شبكة كينغ ستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
4: نظارتك أوبتينايز.
3: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 109.

0: 90 شيكل
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: اضحط واربح، اضحط واربح،
15: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
0: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
16: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
17: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
18: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى عمليات الهدم في البلدات العربية، في الأحياء العربية، والآن سنتحدث عن موضوع ليس بعيدا في إطار التخطيط، البناء، توسيع مسطحات البلدات العربية، ولكن من زاوية أخرى تخص الحملة التي شنتها مواقع إسرائيلية يمينية، حملة تحريض طبعا على المحاضر في علوم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة حي فبروفيسور راسم خمايسي، وذلك على خلفية عمله في مجال التخطيط والعمران في المجتمع العربي. زعم التقرير تقديم خمايسي خطة للجنة المتابعة العليا تهدف إلى تعزيز الربط العمراني بين البلدات والمدن العربية في الجليل. طيب بروفيسور راسم خمايسي سيكون معنا بعد قليل، ربما حتى الآن ما من رد، يعني رتبنا الأمور معه، ولكن ربما في الدقائق القليلة المقبلة يكون معنا بشأن هذه الحملة وهذا الملف، لنطلع أيضا على الخطة التي عرضها على لجنة المتابعة. تعرض الطبيب ماجد عليان ونجله لاعتداء من جانب مستوطنين قبل يومين خلال وجوده في أرضه قرب بيت لحم، بعد أن شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية بالقرب منها. دكتور ماجد عليان طبعا من منطقة من القدس وله أرض في الضفة الغربية، أهلا بك دكتور ماجد.
19: أهلا وسهلا فيك يا أختي.
18: الحمد لله على سلامتكم.
19: الله يسلمك ويخليك تسلمي.
18: شو اللي صار معكم؟
19: والله احنا كنا في زي ما حكيتي انت، كان لنا قطعة ارض فيها اشجار زيتون، وانت عارف انه في الفصل هذا ببلش يعني التحضير لموسم الزيتون، فكان يعني في زيارة نتفقد الارض ونشوف الاشجار انا وابني، يعني ابني كان عمره 14 سنة. لما وصلنا لقطعة الارض اكتشفنا انه الزيتون مكسر يعني، وفي خيمة مستوطنين بعيدة يعني عن الارض 200 متر تقريبا، فأنا ما اكتشفت الأمر هذا والولد قلنا خلاص خلينا نرجع بلاش يصير أي مشاكل.

0: يعني شفتوا نتيجة الاعتداء بس ما يعني قررتوا انه تنسحبوا عمليا
1: نغادر لانه انا يعني كدكتور وكابني بخاف عليه يعني ما حبيتش تصير اي مشكلة يعني. ففي هذه الاثناء هجمونا اثنين اجوا علينا بسرعة كبيرة اثنين كل اللي ايش بتعملهم قلت لهم كنت في الارض قال شو بتعملهم قلت له بدي انظف الارض فنزل علينا المستوطن ورش عيني غاز الفلفل مباشرة فأنا بتعرفي بلا إراديا كنت بدي أحمي الولد لأنهم تهجموا على الولد كمان فأنا حميت الولد الحمد لله وقدرنا بطريقة أخرى أني أهرب الولد لأنه كان جاي من وراه كمان 10 تقريبا مستوطنين ملتمين مع العصي فأنا هذه كان موقف صعب جدا يعني خفت على الولد كتير كتير في هذه اللحظة وهذه أصعب اللحظات يعني
0: طبعا
1: فالحمد لله قدرت أهرب الولد وأنا أهرب كمان وكان موقف صعب جدا إني أفاضل بين حياتي وبين الولد يعني للحظة من اللحظات والحمد لله قدرت أهرب يعني بطريقة كبيرة لنصل لبيوت القرية نحكم فيها وخبرنا الشرطة وأجت الشرطة
0: أي قرية القريبة كانت على الأرض؟
1: قرية جناتة
0: جناتة الأرض تكون بجنب جناتة عمليا
1: نعم في بيت لحم
0: طب قديش استغرق وقت لقدرت توصل بالفعل لمكان آمن في القرية؟
1: يعني ما يقارب النص ساعة وإحنا هاربين يعني حتى يعني لحكونا في السيارة كمان يعني لحكونا في سيارة تندر على الشارع
0: كمان
1: والحمد لله يعني كان اسمعي كان من أصعب المواقف اللي ممكن الإنسان يواجهها بينه وبين ابنه يعني خوفك على ابنك والمطاردة وكانت صعبة جدا يعني أنا بتمنى لأي حد يقع فيك موقف
0: طبعا ولوين وصلوا بالمطاردة فاتوا لجوية
1: يعني
0: البلد
1: نعم يعني كنا التقيت أنا وابني بعد ما افترقنا التقينا على الشارع الرئيسي أنا وابني كنت خايف عليه يكونوا مسكوه والحمد لله لا أكيد هو لحقونا للشارع الرئيسي تقريبا 300 متر 400 متر من الأرض في السيارة وأخذته وهربت كمان مرة على القرية وتخبينا في يعني حمونا الناس هناك الحمد لله لحد ما خبرنا الشرطة وأجت الشرطة وشافت المشكلة
0: نحكي عن أي شرطة اللي خبرتوها؟
1: الشرطة الإسرائيلية ما اتصلت في الشرطة الإسرائيلية حتى أقدر أحمي لأني أنا يلزم كل الهوية الإسرائيلية فاتصلت عليهم
0: أنت من القدس عمليا؟
1: نعم من القدس
0: وفي كثير حالات اللي فيها أهل القدس عندهم أراضي في منطقة أراضي بيت لحم
1: نعم
0: طبعا
1: نعم كنا يعني كل سنة احنا بنزورها وبنلقط الزيتون والزيت والمواسم هذه يعني من الموسم للموسم فصعب عليك انك تتفاجئ انه كلها رايحة ومكسرة بعوضنا الله بس الحياة وابنك انك لا سمح الله تفقديه في لحظة طبعا. هي من أصعب التاني المواقف كانت يعني
0: وصارت مع الشاب من بيت صفافة انه كان في أرض
1: نعم صحيح نعم نعم نعم والله كانت يعني موقف صعب الله يعينه ويعين أهله
0: وكيف
1: يعني.
0: ابنك؟
1: الحمد لله لا الحمد لله قدرت اني انا اسيطر على الموضوع اني احميه يعني انا حميته بجسمي لاني شفت عليه اكثر من نفسي يعني وحميته والحمد لله الولد كويس بس الموقف النفسي هو صعب طبعا. جدا في الموقف ده الموقف صعب جدا
0: طبعا
1: الحمد لله على كل حال الحمد لله
0: طب دكتور الان شو الشرطه لما التقيتوا بالشرطه شو حكوا لكم
1: نعم وأجت الشرطة استبصرت عن الموضوع طبيعي هم كنا إحنا إن سيارتنا إحنا جايين في سيارتنا أنا والولد كسرت السيارة كلها كل السيارة كسروها وبعضوا عجالها كل شيء أجت الشرطة شافت الوضع أعطت تقرير بالموضوع وخبرتني إن أزورهم تاني يوم حتى أقدم بلاغ في الموضوع زرتهم قدمت بلاغ وبتمنى كل خير إن شاء الله
0: في منطقة شرطة عصيون بهاي الحالة؟
1: شرطة نعم عصيون بتار عليد هي اللي دخلت الموضوع وإن شاء الله أنه حل القصة إن شاء الله
0: دكتور ماجد بتسمع كل الأخبار اللي قاعدة بتصير كل هاي الاعتداءات شو اللي أنت جربت الآن أنت مش عايش نعم. في الضفة الغربية ولكن يعني طاولتك هاي الهجمات شو اللي صحيح. ممكن يعني أنت إسا بتفكر فيه عندك أرض بتتردد نعم. الآن أنك ترجع لها شو رح تعمل
1: والله يا أختي نعم صعب يعني موقف زي ما حكيت لك بتمنش لأي إنسان بتخافي لدرجة الموت في هذه اللحظة هذه الخوف فبتقرري لا عدم الرجوع أبدا وبقول الله يعين يعني الناس اللي عايشين هناك يعني احنا مرة واحدة صارت معنا هذا الموقف وأنا يعني قلت خلاص عمري ما برجع هناك بس الناس اللي عايشين هناك الله يعينهم يعني عايشين في رعب دائم يعني
0: وصلوا لحدا من المشتبه بهم؟ شو نحكي عن الموضوع؟

0: في صور توث من شو اللي ممكن ينعمل معهم؟
1: هم طلبوا منا صور. بصراحة أنا كنت أنا وابني لحالنا يعني تعرضنا للموقف, فما كان في يعني قدرة على التصوير لأنه كان في هجوم مباشر. ولكن الحمد لله قدرنا أن نهرب. وبتمنى إنه يا رب إنه ما حدا يتعرض لك موقف أبدا يعني.
0: ولكن صعب التقدم بالقضية لأنه بالنسبة لهم الذريعة إنه ما في صور مش رح نعرف مين اللي كان.
1: صحيح بالضبط, يعني يكون صعب إنهم يصلوا للموقف هذا. وانا يعني مش راح اقدر اطالب اكثر من ما من اللي بقدر اقدمه يعني صراحه.
0: طيب الحمد لله على سلامتكم. هذا جزء من كل يعني ما يجري بالفعل في الضفه الغربيه في الاونه الاخيره. شكرا جزيلا.
1: كل واحد يتعرض لهيك موقف في بعد الشر عن كل الناس ان شاء الله. وشكرا لكم.
0: شكرا جزيلا دكتور ماجد عليان. شكرا شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا.
0: تعرض مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمالي سوريا لغارات جوية نسبت إلى إسرائيل, ما أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل إصابات, فيما أكدت مصادر عربية أن الهجمات جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى الموقع في إطار جهود لإعادة تأهيل مدرج المطار. الزميل عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو الناس مراسل تلفزيون العربي, مساء الخير عبد القادر.
2: مساء الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
0: أولا نتحدث عن هذا المطار, أهميته وما الذي جرى طالما أنه إسرائيل لا تعترف رسميا؟
2: يعني هو إحدى النقاط العسكرية أو المطارات العسكرية التي كانت سيطرت عليها المعارضة السورية في خلال سنوات الثورة حتى عام 2015, ثم عاد لسيطرة النظام السوري السابق حتى ليلة سقوط النظام, لكنه كان خارجا عن الخدمة منذ فترة طويلة, يعني غير مؤهل, ينقصه الكثير من التأهيل والكثير من العمل, وبالتالي لم يكن تحت التشغيل الفعلي. يبدو أن الشهور القليلة الماضية وهذا ما تبينه أيضا بعض صور الأقمار الصناعية كان قد عاد إلى عمليات تشغيل معينة, إعادة تأهيل بما في ذلك مدارج المطار, ويبدو أن هذه الأعمال كانت تتم برعاية أو بتنسيق وتأهيل من الجانب التركي. مصدر عسكري سوري كما ذكرت شيرين كان تحدث لصحيفة العربي الجديد أن وفدا تركيا كان زار المطار يوم أمس. لا نعرف إن كانت هذه الزيارة بصورة فعلية يوم أمس أم خلال الأيام الماضية, لكن ما هو واضح أن وفدا تركيا كان زار المطار بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية, وهو يبعد نحو 60 إلى 65 كيلومتر يعني عن الحدود التركية السورية من جهة أنطاكيا, وبالتالي هذه الزيارة يبدو أنها أثارت مخاوف إسرائيلية, وإسرائيل أرادت أن توصل رسالة أن ما لم تسمح به في حماة وتدمر, ونذكر الغارات الإسرائيلية في مطار التيبور ومطار تدمر وسط سوريا, لن تسمح به أيضا حتى في مناطق أقرب إلى الشمال السوري, أقرب إلى ريف إدلب وأقرب إلى الحدود التركية. تركيا تمتلك بالفعل نقاط عسكرية داخل سوريا, ومنها نقاط عسكرية تعتبر كبيرة نسبيا بالمناسبة في ريف إعزاز, المناطق الأقرب إلى إدلب وإلى الشمال السوري, ولكن يبدو أن الرسالة الإسرائيلية أنها لن تسمح بمزيد من هذه النقاط, أو أن تفاصيل قد لا نكون على اطلاع كبير عليها, قد تكون متعلقة ربما بأن هذا المطار كان سيستخدم مثلا لإعادة تأهيل سلاح الجو السوري أو ما يشبه ذلك, لا أستطيع التأكد. تحدث مصدر إسرائيلي ادعى لفوكس نيوز قبل نحو ساعتين من الآن أن هناك تفاصيل حساسة تم
0: أطلع عليها الجانب الأمريكي, ولكن الجانب الأمريكي على ذكر هذه النقطة عبد القادر انتقد على لسان توم براك الخطوة التي نسبت لإسرائيل, وقال إنه الحكومة السورية الآن يعني في مرحلة بناء سوريا جديدة وما إلى ذلك, وكان في انتقادات إلى جانب طبعا الموقف المندد من جانب الحكومة السورية.
2: صحيح, وزارة الخارجية السورية أصدرت بيانا, وللصدفة اليوم شيرين هناك وفد أيضا من وكالة الطاقة الذرية الدولية يزور سوريا للإثناء على خطوات يعني ذهبت باتجاهها سوريا, تتعلق مثلا بمنشأة دير الزور التي قصفت إسرائيليا عام 2007, السماح للطواقم الدولية بزيارة هذه المنشأة والاطلاع عليها بعد سنوات طويلة جدا من آخر زيارة يعني لسوريا, إضافة إلى ما تم الحديث عنه عن اتفاق يتعلق بموقع سر ادعت إسرائيل وجوده, ويبدو أن موقعه هو في مصياف التي كانت إسرائيل أيضا قد أجرت عملية سرية فيها, نذكر ذلك قبل سقوط النظام السوري بشهور قليلة.

0: موقع 99 كما يسمى. وبالتالي رغم هذه الخطوات الإيجابية وبالتزامن مع هذه الزيارة يعني توقيت العملية جاء منافيا تماما لأي خطوات كانت قد ذهبت سوريا باتجاهها، وهذا ما شددت عليه الخارجية السورية ومشدد عليه أيضا وزير الخارجية أسعد الشيباني قبل قليل في المؤتمر الصحفي رفقة هذا الوفد القادم من وكالة الطاقة الذرية. لكن الخارجية التركية كذلك تحدثت عن أن كل ما تقوم به إسرائيل يستهدف استقرار المنطقة، يستهدف طبعا زعزعة استقرار المنطقة. هناك بيانات دبلوماسية قوية، موقف توم براك كان يعني بلهجة ربما لم نعتدها أمريكية،
1: صحيح إلى حد ما مفاجئ، ولكن هل هذا يخص قضية يعني العلاقة تحديدا مع تركيا ليس بالضرورة فقط سوريا وما يجري بداخلها؟ لأنه هناك من قرأ مباشرة ما جرى بأنه رسالة نعم لسوريا ولكن بالأساس ل تركيا.
0: صحيح، يعني بطبيعة الحال هناك تخوفات إسرائيلية واضحة من أي تموضع تركي في سوريا، بالتالي بدرجة أولى بما أننا نتحدث عن مسار لم يؤهل يعني حتى هذه اللحظة، وما أعرفه أيضا من بعض المصادر السورية أنه لا يوجد لا هناك، صحيح هناك بعض يعني المنشآت التي يمكن أن تستخدم لتخزين طائرات لكنها متهالكة وغير جاهزة حتى للعمل، مدارج الطيران غير مكتملة، بالتالي هي منشأة لا تزال في مراحل أولى للتأهيل ولم تؤهل حتى هذه اللحظة. هناك مطارات عسكرية أخرى أكثر تأهيلا وتستخدم بالفعل من قبل يعني سلاح الجو السوري وأعيد تأهيلها، بالتالي هذه النقطة تحديدا وما يرتبط بتوقيت العملية قد يكون مرتبط بأن الجانب التركي يلعب دورا في إعادة التأهيل. هذه كما ذكرت هي رسالة إلى الأتراك ربما قبل السوريين، وتشبه الظروف التي رافقت كما قلت قصف مطار فور أيضا، في حينه كان وفد تركي قد زار المطار واطلع رفقة بعض الطواقم التركية عليه قبل أن يقصف إسرائيليا بصورة لاحقة، بالتالي من الواضح أنها رسالة للأتراك والسوريين يعني في آن واحد. لكن بالعودة إلى موقف توم براك، في كثير من الأحيان يعني هناك جزئية مهمة أيضا، حديث براك تحديدا توم براك قد يخرج عن سياق الدبلوماسية المعتادة أمريكيا، ولا نعرف إن كان هذا الموقف في نهاية المطاف
1: يمثل
0: الموقف
1: موقف
0: الإدارة يمثل صحيح. الإدارة الأمريكية أو يعني الجهات العليا في الإدارة الأمريكية على
1: صحيح.
0: الأقل.
1: عبد القادر، هل نتوقع أنه إسرائيل في مرحلة ما تتبنى نفس السياسة التي تبنتها في بداية الضربات التي وجهت لسوريا في الفترة السابقة، كانت تنسب لها ولا تعترف بها قبل أن تحولت إلى يعني غارات معلنة تتبناها؟ الآن السياسة الإسرائيلية حيال سوريا من يعني بهذا السياق كيف تقرأ؟
0: يعني على المستوى الرسمي حتى اللحظة لا تبني إسرائيلي وهذا لافت، لكن مصاد يعني كان واضحا في بيان الخارجية التركية والسورية أن الحدث منسوب لإسرائيل سواء تبنت أم لم تتبنى، وحتى في خطاب توم براك. بالتالي مسألة إخفاء عمليات واضحة من هذا النوع ربما لم تعد ممكنة، سابقا كان هناك يعني العديد من الطيران المختلف في أجواء السماء السورية، كان طيران التحالف يقوم أحيانا بشن هجمات وغارات،
1: تختلط الأمور صحيح،
0: فكانت الأمور تختلط وتقبل التأويل بصورة أكبر، لكن هذا الأمر صعب في المرحلة الحالية. أشير أيضا هنا إلى أن الغارات الأخيرة كانت قبل أكثر من 5 شهور، وبالتالي هناك فترة انقطاع طويلة جدا ما بين الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي شنت حينها تجاه بعض المواقع القريبة من محيط دمشق وبين هذه الغارات، بالتالي كانت أعطيت بعض الفترة المتجددة للمسار الدبلوماسي الذي لم يصل إلى شيء. مقاربة سوريا تقول أن الاتفاق الأمني يجب أن يكون اتفاق أمني مرضي كذلك للجانب السوري، ولا يمكن أن يكون في إطاره شرعنا لأي احتلال إسرائيلي لمناطق مختلفة عن اتفاقية 1974 فض الاشتباك. والموقف الإسرائيلي يرفض بطبيعة الحال أي انسحاب من جبل الشيخ، من قمة جبل الشيخ، وحتى من بعض النقاط الأخرى التي يقول أنها ذات أهمية في حوض اليرموك وفي ريف القنيطرة. بالتالي يعني يبدو الوضع أقرب إلى حالة الجمود سياسيا وتهديدات متواصلة، ربما سوريا تنتظر تغيرا معينا في الانتخابات وتحاول أن بعدها قد تحاول أن تدفع مجددا
1: ترتيب
0: من
1: أوراقها. أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، زميل في راديو الناس، مراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا عبد القادر، شكرا، يسعد مساك.
0: شكرا شيرين.
1: جميل جدا أن نفهم ما الذي يدور بالفعل.

0: في سوريا بعد أن كانت قد غابت إلى حد ما الأحداث في سوريا عن الواجهة في ظل الانشغال بملفات أخرى في هذه المنطقة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: بالقشرة وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب بالقشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدي.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بس بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. عدنا إلى الحملة، حملة التحريض التي تشنها مواقع إسرائيلية يمينية على المحاضر في علوم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة حيفا بروفيسور راسم خمايسي على خلفية عمله في مجال التخطيط والعمران في المجتمع العربي. بروفيسور راسم خمايسي ينضم إلينا الآن. مساء الخير بروفيسور.
5: مساء النور لك ولكل مستمعين ومستمعات.
3: متابع شو قاعد بصير؟ شو بكتبوا؟
5: لا المفروض مش متابع، لأن السنة بحد حالي لمؤتمرات ثانية. السنة موجود في مؤتمر في اسطنبول على موضوع الـ IGU. المهم شو تعمل لقدام؟

0: تطلع لورا.
1: صحيح. طب يعني هذه الحملة كلها على أساس الخطة التي قدمت للجنة المتابعة، تتهم حضرتك يعني يقال إنها في هذه الأروقة اليمينية طبعا خطة استراتيجية قومجية واسعة ستؤدي الاحتلال الجليل، هذه المصطلحات اللي يعني التي يتم التعامل معها.
0: اللي بتعرف في مثل بيقول اللي بنفسه هو بيعمل الشغل بفكر الآخرين بيعملوها. فمن هذا الباب احنا بنعمل في سبيل تنمية وتطوير مجتمعنا وأهلنا. احنا كناس نعيش في الجليل ونمتلك الجليل، هذا حيزنا وهذا وجودنا، نسعى لتطويره، نسعى لبنائه، نسعى لتوسيع بلداتنا العربية. التخطيط هو جزء من متطلب أساسي. مرة كانوا يتهمون انه احنا ما منقدمش تخطيط، احنا ما منشارك في عملية التخطيط. اليوم أصبح لأننا منشارك ومنعمل ومنبادر التخطيط من أجل ننمي ونطور بلدات.
1: بروفيسور خمايسي، لا نسمع واضح بما أنه موجود خارج البلاد، يعني واضح أنه في خلل. نحاول تجديد الاتصال مع بروفيسور خمايسي.
0: هاي مطالبات أهلنا، هاي إحنا كمهنيين، احنا مهنيين مجبورين نعمل هاي الشغلات وهذا المتوقع منا.
1: طب بروفيسور، في قلب هذه الخطة، في لب هذه الخطة، ما الذي تطرحونه؟ لأنه الحديث عن تواصل جغرافي بين البلدات وعن يعني اقتراب البلدات أكثر من محاور الخطوط الرئيسية للمواصلات، أصلا في مجال للتخطيط بعد في مجال للتخطيط في بلداتنا العربية في ظل المصادرة وكل ما نرى؟
0: أولا في مجال للتخطيط ومستمر التخطيط، لأنه في بنسموه عادة التخطيط. كل هاي المصطلحات هي مصطلحات هي مش موجود، يعني من يقوم ببثها هو من أجل التحريض ومن أجل التحريض اليميني بهدف يخوف اليهود، مش يلبي احتياجات للعرب واليهود. الهدف من هاي العملية خلق نوع من من من من فوبيا زي ما أقولها بسميها، تخويف أو إرهاب للمجتمع اليهودي. ما له علاقة، المجتمع العربي واليهودي موجودين في الجليل بنطوره. اليوم فقط 3% وأقل من 3% من مساحة منطقة الجليل هي المنطقة المبنية. إذا بنطلع لواء الشمال، الدراسات بتورجي اللي بنعملها إن كان في تعديل تامة 35، إن كان في عملية المخططات المختلفة. وإذا كل هاي المصطلحات هي مصطلحات مستقاة من فكر من ممارسة مرغوبة اللي بتطبقها الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل في موضوع الضفة الغربية وطبقتها قبل، وبتحاول تيجي كأنه اللي إحنا اللي منطبقها. إحنا ما منطبق هاي الشغلات، إحنا منقوم بعمل تخطيط واجب نحو تنمية وتطوير بلداتنا. إذا كان بلدات محاذية لبعضها وإذا في حاجة لتطوير، على فكرة اليوم دولة إسرائيل قسمت البلاد ل 16 منطقة لوائية وطورت التخطيط بتخطيط إقليمي مش تخطيط محلي. والتخطيط الإقليمي هو عمليا من يقوم بتنمية تطوير مشاريع عبر الحدود. وإذا كل المفاهيم مفاهيم من فكر يميني متطرف اللي يسعى إلى تخويف اليهود. وبرأيي ردنا عليه هو استمرار العمل، استمرار التنمية، استمرار التطوير. ويا ريت إحنا نوعى كمجتمع في الانتخابات القادمة وقيادتنا وأهلنا إنه يبدوا يشاركوا في الانتخابات حتى فعلا هاي الأصوات اليمنية يخفض صوتها بالرغم من أنهم مزدان.
1: هذا هو السؤال، لأنه تقريبا في كل قضايا البناء الهدم كل ما نتحدث عنه أسمع رسالة من المتحدثين إنه استبدال الحكومة، الخروج لصناديق الانتخابات، حكومة أخرى من شأنها بالفعل أن تكون يعني أقل حدة، وبالتالي يمكن للمخطط العربي أن يعمل إنه في يعني المشكلة بس بهاي الحكومة. قبل كان في إمكانية بشي مرحلة أو بعد إسا كمان إنه تقدر أنت تخطط في البلدات العربية؟
0: بتصور في قرارات اللي أثرنا عليها من سنة 2015 لليوم كان في عملية إقرار أنه تعد مخططات وتنمية المجتمع العربي كجزء من مواطنين الدولة وحق المواطنين الدولة كحكم المواطنة تبعتنا أن تقوم الدولة بتوفير لهم الأطر، الأسس، حالة الإسكان، حالة المرافق العامة. وذاك هذا مطلب الحكومة اليوم اللي موجودة. على فكرة اليوم في مخططات يتم تصديقها حتى في ظل الحكومة، يعني ما حدا يفكر انه ما فيش تصديق مخططات. مش كفايه، مش بالشيء المناسب. في المرحله الاخيره في عمليه نوع من المضايقات، ولكن العمل مستمر، لجان التخطيط بتشتغل، مؤسسات

0: وين أكثر إشي جاهزين؟ أي مناطق الآن لنفرض أنه تبدلت الأحوال، أي بلدات يعني ستطاولها المخططات الجاهزة؟
1: ما في بلدات أخشري في كل بلاد موجودة كلها تبتعد مخططات تستمر في حاجة. اللي مش معد لازم يعد نفسه ويجهز نفسه. أنا بكل هاي المصطلحات يعني عملية نقصرها خصورها على إنه والله كأنه حدا قاعد لنا بالزاوية بمنعنا من هاي الشغلات. فيها دول مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف اللي تحول مثلا منطقة كفر كنا في إعاقة لتوسيع منطقة النفوذ بالرغم من قرارات لجان حكومية لجنة جغرافية قررت توسيع منطقة النفوذ. أقرت إعداد مخطط اليوم بحاول يستخدموا الإرادة السياسية وجود في الإرادة السياسية من أجل إعاقة هذا الحال. لما بتتغير الإرادة السياسية عمان تفتح آفاق. وثبت على ذلك شفنا في منطقة النقب كان في قرارات لتوسيع إلى إقرار لبلدات جديدة. شفنا في توسيع راهط، شفنا في عملية في كفر كنا، في عرابي، في إقرار مخططات تمال 1043، طرعان 1067، في طمرة. هاي كلها موجودة مستمرين في العمل. لا يمكن إيقاف عجلة الحياة من التطوير، لا يمكن أن نتيجة أصوات منها شكل توقف وتمنعنا من هذا العمل. وذلك هاي الاعتداء إن كان بيبدأ على اللغة العربية، إن كان بيبدأ على الأطباء، إن كان بيبدأ على اللي أنا زي ما كتبت في أحد الأبحاث اللي كتبتها في 2010 أنه الإنسان اليهودي كان مستعد أنه العربي يعالجه، ولكن ما كانش مستعد للعربي يكون مخطط الأحيز تبعه. الحمد لله في أطباء اليوم أقوياء وحاضرين، في عنا مخططين اللي بيشتغلوا، ولذلك اللي بيحاولوا يعتدوا على أو يعملوا نوع من قتل معنوي لبعض الناس الموجودين. وذلك أنا عندي قناعة لا يستطيعوا أن ينجحوا. ولذلك إحنا يجب جوابنا لكل هذا العمل أن نعمل، أن نتقدم، أن نطور، أن نتحد، أن نتشارك. وهي رسالة تبعتنا. وإذا كل هاي الأصوات هي أصوات راح تفشل لأنه ما بتقدر تقف أمام حقيقة التطور التاريخي، التطور الحالي اللي مجتمع بده ينمو يتطور، عنده الثبات، عنده الحضور. وأنا بدلش نكون حاضرين. إحنا حاضرين في مؤتمرات دولية، حاضرين في مؤتمرات محلية، حاضرين في أجهزة التخطيط، حاضرين في عملية بعقلانية بمنطق بحضور اللي احنا نبني التطور مستقبلنا في مجتمعنا ووطننا.
0: جزيل أشكر بروفيسور راسم خميس المحاضر في علوم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة حيفا المتخصص في تخطيط المدن والمناطق الحضرية. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لك أختي. شكرا.
0: طيب سنكون الآن مع مباريات الدرجة الممتازة في البلاد، وزميلنا إبراهيم أبو عطا ينضم إلينا. مساء الخير إبراهيم.
2: مساء الخير لك زميلتي شيرين ولجميع المستمعين والمستمعات. نعم مثل ما تفضلتي، اليوم ينطلق الموسم الجديد في الدوري الممتاز وسط ترقب كبير في ظل وجود الكثير من الأندية التي طالت في دوريات أعلى مثل فريق مكابي الريني وفريق أشدود. ولعل هذا الموسم يتميز بحضور عربي واسع، مكابي خان ناصرة، النادي الرياضي كفوء القاسم وفريق مكابي الريني، وأيضا أدهم نادي المدرب النصراوي مدرب فريق أبو العكا. ومن المتوقع أن يشهد هذا الموسم الدوري الممتاز منافسة كبيرة في ظل الواقع والكبير لمعظم الفرق التي تطمح بالعودة إلى مستوى الدرجة العليا. تشير أيضا إلى الافتتاحية القوية، مكابي الريني في امتحان تلافيب الذي أعلن هو الآخر يسو بالعودة لمصاف دوري الأضواء، وتنتظر الفريق الريناوي مباراة بيتية صعبة. أما الصاعد الجديد العائد الوافد الجديد لدوري الدرجة الممتازة فريق مكابي خان ناصر يحل ضيفا على فريق أبو عير سنانة، وأي نتيجة غير الخسارة تعتبر ممتازة للفريق النصراوي. أما فريق كفر قاسم يحل ضيفا في ضاحية تكبة على فريق

0: هي كابوي الكفاء شلم.
1: نعم، إذن هذه مباريات هذه الليلة عمليا ضمن مباريات الدرجة الممتازة. شكرا جزيلا لك زميلنا إبراهيم أبو عطا، يعطيك العافية.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخت طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: واحد مزدحم من مفترق اللطرون حتى شورش، 70 من مفترق سومخ حتى عبلين. وبهذا نكون قد وصلنا عمليا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت مع زميلنا محمد علي أبو ليل، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
7: أحذية زاهي صليبة.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت المطبخ غرف النوم الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: اقحط واربح، اقحط واربح.
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في القدس اعتقال المشتبه به في جريمة قتل طفل بمدينة بيت شمش حتى 25 من آب الجاري، وقالت الشرطة أن التحقيق في الجريمة التي وقعت أمس لا يزال مستمرا، فيما يحظر أمر قضائي نشر أي تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه به.

0: الرمل بذريعة البناء دون ترخيص وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وبحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. في حديث لراديو الناس قال أنور مغربي أحد أصحاب الحظائر إن أوامر الهدم قائمة منذ نحو 10 سنوات دون تنفيذ، مضيفا أن التوجه نحو تنفيذها بدأ بعد تولي بن غفير منصبه قبل أن تهدم الحظائر صباح اليوم.
1: كان في أمر هدم واليوم أجوا نفذوا بعض أوامر الهدم، يعني بدأت من حوالي 10 سنين تقريبا، كانوا كل مرة يجوا يمسكوا أوامر هدم بس ما ينفذوش، كل كان بيجددوا. لما جاء بن غفير قاموا بالتنفيذ قبل شهرين، كان في أمر هدم وتفاجأنا اليوم الساعة 8 تقريبا بالقوات حاصروا المكان وبدأوا في الهدم. هو بناء بدون ترخيص. هذه الأرض يعني لها قصة طويلة، كانت تابعة للمجلس الإقليمي جيزر لا مشاف يشرج، من أرض زراعية.
0: أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة تسجيل نتائج غير سليمة في فحوصات المياه بعدد من الأنهر والجداول في شمال البلاد، محذرتين من أن دخولها قد يشكل خطرا حتى صدور نتائج سليمة ومستقرة. ويشمل التحذير مناطق في بنياس والحصبان ونهر الأردن، إضافة إلى عدد من الجداول، فيما أكدت وزارة حماية البيئة أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصدر معروف للتلوث. قال قائد الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وأخرقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. أضاف أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ المهام المرتبطة باتفاق الإطار وفق الإمكانات المتاحة. قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن المواد النووية ستبقى تحت إشراف سوريا وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. كما دان الشيباني الهجوم الإسرائيلي على سوريا واصفا إياه بانتهاك للسيادة وتهديد مباشر للاستقرار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا تجري أي محادثات مع إيران ولا توجد مفاوضات مقررة معها، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن ما وصفه بأوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز ستتبدد قريبا، فيما شدد نائب قائد الحرس الثوري على أن المضيق لا يزال تحت سيطرة القوات الإيرانية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها. أضافت أن قوات عمانية موجودة في المنطقة تعمل على تقديم المساعدة للمصاب وللناقلة المتضررة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ماكس مع زميل ناصر طه، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
4: شوفير الباص يجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8:45 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9. ألا فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
5: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
4: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
5: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
6: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية.

0: لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر. وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها.
0: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحيات من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يا ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس. ميكس عم نلتقي معكم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، ومنطلع سوا لساعة كاملة جولة فنية ممتعة، من خلالها منسمع أحلى وأجدد الأغاني العربية، الأغاني العاملة للترند، الأغاني اللي بتتصدر قوائم منصات الترتيبات في العالم العربي وكمان على اليوتيوب، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الأخبار الفنية المنوعة. كمان في عنا فقرات حلوة مثل فقرة الريمكس، وكمان عنا فقرة المنافسة اللي من خلالها منتشرف إنه شاركونا على واتساب راديو الناس سوا، منختار أوني نختتم فيها حلقتنا. فوين ما كنتوا عم تسمعونا منرحب فيكو جميعا. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بسمعونا بهالوقت بالبيت بنوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية، وكل اللي بسمعونا بالطريق بالسيارات بالبساط مثل دائما تحية خاصة. تليفونات يا جماعة خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. أغاني حلوة، رح نتعرف اليوم على ألبوم جديد بوصلنا من النجم المصري محمود العسيلي، رح نسمع أغاني من هالألبوم، رح نتعرف على كمان أغاني من ألبوم الألكترو من أحمد سعد، كمان رح نسمع شامي وألكفوري، تامر حسني اللي تعرف على كمان أغاني من ألبومه الجديد، رح نسمع إليسا، وكتار كتار من الفنانين اللي رح نترافق معهن في هالساعة من ميكس. حيّة طاقم البرنامج البرفقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برفقنا في الإنتاج، وزملاء عرين نصار وجواد العمري عم بيكونوا معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون بهالساعة من ميكس معكو ناصر طاها. يلا خلونا نبلش. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا برنامجنا مع حلي حلي، واحدة من الأغاني الحلوة اللي تعرفنا عليها هالصيف من محمد حمائي من ألبومه الأخير، ألبوم اللي فيه 15 أغنية منوعة، وهالأغنية هي واحدة من أبرز أغاني هالألبوم. 050-55-77-399 هذا هو الواتساب عندنا هون في راديو الناس. بنبدأ حلقتنا مثل دائما بنسمعكم مقطع من أغنيتين ونطلب منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام ميكس لليوم. واليوم انتبهوا، أغنيتين من عام 2005، 21 سنة عمرنا الأغنيتين اللي رح يكونوا معروضين عليكم حاليا لتختاروا واحدة منهن لتكون أغنية الختام. أغنيتين رائعات جدا جدا جدا، محبي أغاني أواخر سنوات التسعينيات مطلع سنوات الألفين رح يحبوا هالأغاني. هل بدكم تسمعوا النجم فضل شاكر بيغني لنا يا حياة الروح؟

من ألبوم سهرني الشو اللي نزل عام 2005 عم نسمع هالأغنية الحلوة من فضل شاكر, أغنية يا حياة الروح. فضل شاكر اللي عم بيستعيد صحته, عم بيجهز لنا كمان أغاني سجلها قبل ما يفوت على السجن قبل سنة. قريبا جدا رح نسمع أولى هالأعمال, واحدة من هالأغاني كمان رح تكون أغنية مشتركة بتجمعه مع النجم شيرين. إذا بدكم تسمعوا إسام بدنا نرجع لعام 2005 ونسمع هالأغنية الحلوة يا حياة الروح, بدكم تصوتوا لها على الواتساب 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة كمان من عام 2005 محمد فؤاد النجم المصري, هل بدكم تسمعوا بأغنية حبيب

انتو بتقرروا بس اي اغنية رح نسمع ابعتونا على الواتساب حبيبي يا ولا يا حياة الروح. بنفع تبعتوا كمان رسائل نصية رسائل صوتية, وبنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. خبرونا اي اغنية حابين تسمعوا, والاغنية رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات. رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم 0505577399, هذا هو الواتساب عندنا. هسه بدنا نسمع

المبدع الشامي بهالعمل الغنائي الحلو، الأغنية الرابعة من ألبوم غنائي حلو بعنوان هوية اللي بلشنا نسمع منه أغاني حلوة هالصيف. شامي مع صيف حافل جدا، فيه مجموعة من الحفلات الناجحة جدا جدا، أبرزها كان الحفل الأحياء في جرش الأردن. انتم مع ميكس، معكم احنا للساعة 7، ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية، واسا الوقت لنسمع الهضبة عمرو دياب بغني لنا لولا البنات.

عمرو دياب مثل كل صيف بيمتعنا بأغاني رائعة. هالسنة الأغنية اللي عاملة الترند هالأغنية لولا البنات، هالأغنية اللي بأنتجت له إياها شركة اتصالات معروفة جدا في مصر، صورت له كليب مميز. هالأغنية واحدة من أغاني ألبومه الأخير اللي فيه 15 أغنية منوعة، وهالأغنية الحلوة من كلمات مصطفى البرنس وألحان عمرو دياب.

0: قفزتنا اليوم بين أغنيتين من عام 2005 عمرهن 21 سنة. قديش كان عمركو لما سمعتوا أغنية فضل شاكر يا حياة الروح؟
1: حياة الروح قلبي ما جاء النوم ولا يوم ولا حرتاح.
0: خبرونا خبرونا على الواتساب قديش كان عمركو، إذا حابين تسمعوا هالأغنية ولمين حابين توجهوا تحياتكو على الواتساب 050-55-77-399. في حياة الروح بتتنافس مع كمان أغنية نجحت جدا عام 2005، تنافسوا مع بعض هالأغنيتين. أغنية من نجم مصري صوته مميز جدا، عم نحكي عن محمد فؤاد، هل بدكو تسمعوا بأغنية

0: يلا 050-5577-399 هذا هو رقمنا, رقم الواتساب عندنا 050-5577-399. ابعتونا ايون يا حابين تسمعوا, خبرونا كمان قديش كان عمركم وقتها, ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. احنا رح نطلع لسه لوقفة اعلانية قصيرة جدا, وبعدها رجعين لنكمل مع كمان وكمان اغاني جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية هون في راديو الناس. في عنا كمان اغنية من بلادنا ورح نكون مع فقرة الريمكس, بس قبل خلينا نطلع اعلانات ونرجع, خليكم معنا.
1: اوبتينايز تقدم حملة وي فور يو, لان الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل, نعم ب200 شيكل, لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز, تشوف الصحة بعينيك, خاضع لشروط الحملة.
2: جانيرو, المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد, تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8, خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

النجم الفلسطيني مروان سينت ليفانت مع هيفا وهبي بهالأغنية المميزة جدا, أغنية ميتسوبيشي اللي نزلت قبل شهر تقريبا أكثر من 15 مليون مشاهدة في الأغنية. الأغاني اللي ما زالت عم بتكون في على المراتب في قوائم الترند الموسيقي على يوتيوب, تحتل هالأغنية المرتبة السادسة عندنا هون في البلاد. سانت ليفانت حكى سانت ليفانت حكينا لكم بارح انه سجل اغنية جديدة مع محمد عساف, مفروض هالاغنية تنزل خلال ايامات القريب القادمة, كمان صوروا لها كليب مميز في الاردن. وهيفا وهبي, هيفا وهبي سجلت اغنية جديدة بعنوان سيبو سيبو, مفروض تنزل هالاسبوع هالاغنية. اما اساسا رح نتعرف على اغنية جديدة بتوصلنا من النجم المصري محمود العسالي, ميني البوم جديد فيه 3 اغاني, البوم اسمه يا لهوي, واحنا بدنا نسمعكم هالأغنية اللي كتب أمير طعيمي وألحان العسيلي. بعد شوي رح نبدأ نقرأ الرسائل الحلوة وكمان نسمع الرسائل عم تبعتولنا إياها على الواتساب 050-55-77-399, هذا هو رقمنا 050-55-77-399.

يا لهوي هيك اسمها هالأغنية الجديدة من محمود العسيلي. حكينا لكم نزل ميني ألبوم فيه ثلاث أغاني لحيت إسان. الأغاني اسمهن يا لهوي البحر الشمالي وكمان عاملة فيها من إيجيبت. هيك اسم هالأغاني نزلوا على قناته الرسمية في اليوتيوب. الأغنية اللي سمعناها أغنية يا لهوي مع أكثر من 500,000 مشاهدة خلال 5 أيام على قناته الرسمية في اليوتيوب. إسا وقت الريمكس. منافس اليوم بين أغنيتين من عام 2005، أما الريمكس راح يرجعنا لعام 2002. 2002 نزل ألبوم غنائي رائع وناجح جدا للنجم المصري مصطفى قمر. أبرز أغاني هالألبوم كانت أغنية منايا، كلمات برضو أمير طعيمي، ألحان عمر مصطفى، توزيعات طارق مدكور، وإحنا إسا رح نسمعها في نسخة الأفرو هاوس المسؤول عنها دي جي حجازي.

سمعنا نسخة الريمكس لهالأغنية الحلوة اللي برزت عام 2002. بنوجه شكر كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب. بنوجه تحية لعبد راضي موجود معنا من الطير عم يسمعنا. بوجه تحياته لأبو يوسف، لسليم منصور، وكمان لكل المستمعات والمستمعين. اختياره لفضل شاكر. تحية كمان بدنا نوجهها لأبو الأدهم من سخنين، يسعد مساك، شو أخبارك؟ كمان موجود معنا على السمع، تحياتنا الكبيرة إلك. تحياتنا لمرام من عكا، يسعد مساكي يا مرام. مرام بتقول كان عمرها 11 سنة وقت نزلت أغنية يا حياة الروح، العمر كله يا مرام. تحية لزميلتنا عرين، عرين يسعد مساكي يا عرين. وعرين بتقول كان عمرها 7 سنين. عرين أكشف أدي كان عمري ولا شو رأيك؟ تحية كمان لسمر من شفعمر، يسعد مساكي يا سمر. سمر بتقول كان عمرها 6 سنوات. هي لام لا الاسم مش واضح عندي هون. بتختار معنا أغنية حبيبي لا محمد فؤاد، بتقول كان عمرها 3 سنوات. هي كمان لمريم من حيفا، يسعد مساكي يا مريم، شو أخبارك؟ هي لولاء كمان تنضم لنا من طرعان، يسعد مسا ولاء، شو أخبارك؟

لا وكمان بدنا نوجه تحية لسميرة موجودة معنا على السماء. هي كمان لختام يسعد هالمساء. تحية لدنيا ولكل من عم يبعث لنا على 050-5577-399. تعالوا نذكركم الأغنيتين اللي بتنافسوا معنا. أغنيتين عمرهن 21 سنة من عام 2005. هل بدكم تسمعوا فضل شاكر؟ الأغنية الحلوة هي واحدة من أغاني ألبوم سهرني الشوق اللي نزل عام 2005. هالأغنية بالتحديد من أبرز أغاني هالألبوم. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من النجم المصري محمد فؤاد من ألبوم حبيبي. هل بدكم تسمعوا هالأغنية الحلوة؟

0: تحية لدكتور أسامة كمان موجود معنا على السمع، نوجه لك تحياتنا الكبيرة، بيطلع لك كمان ألف ألف مبروك. أسامة بيهدي زوجته بمناسبة المولود الجديد إيلان، ألف ألف مبروك.
1: يلا وتعالى أنا قلبي هيتعب كده انت فيه.
0: حقيقي كمان لنور معنا على السمع، يسعد مساكي نور من أم الفحم، يسعد هالمساء. 050-557-7399 هذا هو الواتساب عنا، 050-557-7399. كاملين مع الأغاني الحلوة، وسبنا نسمع هالهيت من البوبستار اللبناني رامي عياش، عزبي.

0: البوب ستار اللبناني رامي عياش بهالأغنية الحلوة اللي صور لها كليب غريب عجيب نزلت قبل أقل من شهر أكثر من 4 مليون مشاهدي. كلمات هالأغنية مسؤولة عنها كاترين معوض، أما الألحان ألحان رامي عياش. رامي عياش أحيى الأسبوع الماضي حفل في مصر، ومبارح أعلن عن أنه رح يحيي حفل في بداية شهر 11 في الأردن بالتحديد بعمان. إسابنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، وبعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس. خليكم معنا، إعلانات ورجعين.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية زاهي صليبة
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 109

0: او 90 شيكل
1: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا بنستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: طيب بعد ما سمعنا كده كده هالأغنية الحلوة من العلامة الفارقة راغب علامة، هسه الوقت لنسمع كمان أغنية جديدة توصلنا من أحمد سعد من ألبوم الإلكترو. أبرز أغاني هالألبوم لحديت إسا مع مليون مشاهد على اليوتيوب، محيراني
1: حفظة الطبع والتفكير ومن بس أنت فهماني امتى برقوي.
0: حي كامرة لدكتور أسامة اللي بوجه تحياته لزوجته بمناسبة المولود الجديد نيلان، هيك الاسم، ألف ألف مبروك، يتربى بعزكو يا رب. حي كمان لياسمين موجودة معنا على السمع، تحياتنا الكبيرة إلك. تحية كمان لعلا، ونوجه تحية كمان لمستمعتنا دعاء، أحلى تحيات نوجهها إلك مستمعتنا من

طيراني هي واحدة من خمس أغاني جديدة نزلوا لأحمد سعد من ألبومه الرابع بهالصيف, ألبوم الإلكترو ألوني الحلوة, من كلمات أحمد حسن رؤول ومن ألحان مروان سداوي, توزيعات وسام عبد المنعم. طيب احنا قراب جدا من ختام حلقتنا, بدنا نوقف اسا الإمكانية للمشاركة معنا, بدنا نعد الأصوات ونشوف أي أغنية اخترتوا لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع فضل شاكر ولا محمد فؤاد؟ الأكيد اسا رح نسمع جديد.

النجمة العراقية رحمة رياض بتعود لتسمعنا صوتها الحلو باللهجة العراقية. هالأغنية اللي نزلت امبارح من كلمات فكار الماجد وألحان قباس يوسف وتوزيعات اللبناني عمر صباغ. أما إسا الوقت لنكون مع أغنية ختام حلقتنا لليوم. والمنافسة كانت اليوم بين أغنيتين حلوات من عام 2005 عمرهن 21 سنة، وانتو اخترتوا انه نسمع فضل شاكر مع يا حياة الروح. توجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا كمان بعتنا رسالة، وشكر كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، الزملاء عرين نصار وجواد العمري يعطيكم ألف عافية كانوا معنا في التصوير والديجيتال. حيي كمان لزميلتي عفاف شيني، أحلى تحيات بوجه لك إياها. يا ساعة من ميكس كان معكم ناصر طه، بذكركم احنا منعود ومنلتقي معكم يوم الخميس بنفس الموعد من 6 للـ7. بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. إلى اللقاء.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
4: نعود إلى التعليم مع iPlace. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في القدس اعتقال المشتبه به في جريمة قتل طفل بمدينة بيت شمش حتى 25 من آب الجاري. قالت الشرطة أن التحقيق في الجريمة التي وقعت أمس لا يزال مستمرا، فيما يحظر أمر قضائي نشر أي تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه به. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة تسجيل نتائج غير سليمة في فحوصات المياه بعدد من الأنهر والجداول في شمال البلاد، محذرتين من أن دخولها قد يشكل خطرا حتى صدور نتائج سليمة ومستقرة. ويشمل التحذير مناطق في بنياس والحصباني ونهر الأردن، إضافة إلى عدد من الجداول، فيما أكدت وزارة حماية البيئة أنه لم يتم حتى الآن تحديد مصدر معروف للتلوث. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 6 أشخاص بينهم طفل وإصابة 10 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة. من جهته أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارة، وقال إنها استهدفت قياديين في حركة حماس كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته. قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن المواد النووية ستبقى تحت إشراف سوريا وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا تجري أي محادثات مع إيران ولا توجد مفاوضات مقررة معها، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن ما وصفه بأوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز ستتبدد قريبا، فيما شدد نائب قائد الحرس الثوري على أن المضيق لا يزال تحت سيطرة القوات الإيرانية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها. وأضافت أن قوات عمانية موجودة في المنطقة تعمل على تقديم المساعدة للمصاب وللناقلة المتضررة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إربا إربا. الإرب هو العضو الكامل الذي لم ينقص منه شيء، والجمع آراب وأرآب، ويقال قطعته إربا إربا، بخلاف الخطأ الشائع حين يقول البعض قطعته إربا إربا بفتح الراء. جدير بالذكر أن هناك من يستخدم هذا التعبير على سبيل الاستعارة المكنية، فنقول قطعت الكتاب إربا إربا، مشبهين قطع الكتاب بالأعضاء.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

راديو الناس 103.3 و 107.3

أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
2: سكن خامي،
3: كنت بحاله ضياع،
2: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
1: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
4: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
4: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في القدس اعتقال المشتبه به في جريمة قتل طفل بمدينة بيت شمش حتى 25 آب الجاري، وقالت الشرطة أن التحقيق في الجريمة التي وقعت أمس لا يزال مستمرا، فيما يحظر أمر قضائي نشر أي تفاصيل قد تكشف هوية المشتبه به. أعلنت وزارة الصحة وحماية البيئة تسجيل نتائج غير سليمة في فحوصات المياه بعدد من الأنهر والجداول في شمال البلاد، محذرتين من أن دخولها قد يشكل خطرا حتى صدور نتائج سليمة ومستقرة، ويشمل التحذير مناطق في بنياس والحصواني ونهر الأردن إضافة إلى عدد من الجداول. طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهرف ميارا بتوسيع إجراءات تطبيق قانون التجنيد واستئناف الجيش والشرطة حملات الاعتقال بحق المتهربين من الخدمة العسكرية، وأشارت إلى أن الحريديم يشكلون نحو 80% من إجمالي المتهربين رغم ارتفاع أعداد المجندين منهم. أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة إلى 7 قتلى و14 جريحا. من جهته أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الغارة، وقال إنها استهدفت قياديين في حركة حماس كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن المواد النووية ستبقى تحت إشراف سوريا وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. كما دان الشيباني الهجوم الإسرائيلي على سوريا

0: لا توجد مفاوضات مقررة معها، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض عليها. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة ويعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها. إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن ما وصفه بأوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز ستتبدد قريبا، فيما شدد نائب قائد الحرس الثوري على أن المضيق لا يزال تحت سيطرة القوات الإيرانية. أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها. وأضافت أن قوات عمانية موجودة في المنطقة تعمل على تقديم المساعدة للمصاب وللناقلة المتضررة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: خد حبه فصصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بعرب ميار بتوسيع إجراءات تطبيق قانون التجنيد واستئناف الجيش والشرطة حملات الاعتقال بحق المتهربين من الخدمة العسكرية. وأشارت إلى أن الحريديم يشكلون نحو 80% من إجمالي المتهربين رغم ارتفاع أعداد المجندين منهم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة نفذت خلال اجتماع لقياديين في قوة النخبة التابعة لحماس، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل. ودعا الجيش أن المستهدفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته في القطاع، وأن أحدهم شارك في هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا نتائج الغارة. إلى ذلك فادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية إلى 7 قتلى و14 جريحا. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن المواد النووية ستبقى تحت إشراف سوريا وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. كما دان الشيباني الهجوم الإسرائيلي على سوريا واصفا إياه بانتهاك للسيادة وتهديد مباشر للاستقرار. أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الأوضاع آمنة حاليا، ودعت السكان لاستئناف أنشطتهم المعتادة مع توخي الحذر ومتابعة التعليمات الرسمية. وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين أطلقا من إيران، وأوضحت الوزارة أن الصاروخين سقطا في المياه دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران أبلغت الوسطاء بأنها لا تقبل بوقف لإطلاق النار، وإنما تطالب بإنهاء الحرب. وأضاف عراقجي أن أمن الخليج يجب أن يقوم على مفهوم جماعي يشمل الجوانب الاقتصادية، مشيدا بدور قطر وباكستان في الوساطة، ومؤكدا أن علاقات طهران والدوحة تمر بمرحلة جيدة. من جهته اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة بمحاولة انتزاع تنازلات إضافية من طهران عبر تصعيد الضغوط، معتبرا أن هذه المطالب لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم.

0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة شحن لعدة صواريخ مجهولة على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية. وأضافت الهيئة أن السفينة كانت خالية من الطاقم وتعرضت لأضرار هيكلية كاملة نتيجة الهجوم. أحوال الطقس: يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فاكر
1: ولا
2: راديو الناس
3: المحطة المركزية

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
3: زاهي صليبة مع خطوة
4: خطوة. العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهرف ميارة بتوسيع إجراءات تطبيق قانون التجنيد واستئناف الجيش والشرطة حملات الاعتقال بحق المتهربين من الخدمة العسكرية. وأشارت إلى أن الحريديم يشكلون نحو 80% من إجمالي المتهربين رغم ارتفاع أعداد المجندين منهم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة نفذت خلال اجتماع لقياديين في قوة النخبة التابعة لحماس، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل. وادعى الجيش أن المستهدفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته في القطاع، وأن أحدهم شارك في هجوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيعلن لاحقا نتائج الغارة. إلى ذلك فادت مصادر فلسطينية بارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية إلى 7 قتلى و14 جريحا. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المواد النووية ستبقى تحت إشراف سوريا وبضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. كما دان الشيباني الهجوم الإسرائيلي على سوريا واصفا إياه بانتهاك للسيادة وتهديد مباشر للاستقرار. قدمت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ضد 17 مواطنا إيرانيا بتهمة تنفيذ حملة اختراقات إلكترونية عالمية لصالح الحرس الثوري وجهات إيرانية. وبحسب لائحة الاتهام، اختراقت المجموعة آلاف الحسابات في الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جانب شركات ومؤسسات حكومية ودولية، فيما عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى المتهمين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران أبلغت الوسطاء بأنها لا تقبل بوقف لإطلاق النار وإنما تطالب بإنهاء الحرب. وأضاف عراقجي أن أمن الخليج يجب أن يقوم على مفهوم جماعي يشمل الجوانب الاقتصادية، مشيدا بدور قطر وباكستان في الوساطة، ومؤكدا أن علاقات طهران والدوحة تمر بمرحلة جيدة. من جهته اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الولايات المتحدة بمحاولة انتزاع تنازلات إضافية من طهران عبر تصعيد الضغوط، معتبرا أن هذه المطالب لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. وأضاف قليباف أن وزاري الخزانة والحرب الأمريكيين غير قادرين على انتزاع هذه التنازلات ومعالجة الأزمة التي قال أن واشنطن تسببت بها. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا تجري أي محادثات مع إيران ولا توجد مفاوضات مقررة معها، مؤكدا استمرار الحصار البحري المفروض عليها.

0: يكون الطقس الليلة معتدلة، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظة.

0: حذر، اطمن طنبور.
1: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراهيم.

0: الاتلانتي 107.8 اف ام.
1: علشانو علشان

0: الكفر حاوبني للأندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: يصوروا فيها الغنية ريت تشبع الكل حالين فيديو
0: ملعون أبوك يا فرحة وابني ليل.

انا ولعبت يا زلمه. هيكملوها انتم. انا ولعبت يا زلمه.

Il money, l'argent, ma b'tعملش رجال. الحوجة مرة، الحوجة مرة، ويا ما بهدلت أبطال.

القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

فحدثت عيناك ذاك دمي هكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر